أنا عرفك أنا عرفك أنا عرفك أنا عرفك تضحك حق ما ليش أنا عرفك

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
6: أحلى صباح لكل متابعينا ومستمعينا الكرام على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا وبحذينا معدلين كل عادة موجتكم على موجات إذاعة الشباب في أحلى صيف إن شاء الله يا ربي. دائما نسعى وأن نخفوا عليكم ارتفاع درجات الحرارة, نخفوا عليكم أي حاجة ممكن تعيشوها أثناء فصل الصيف. كونوا فقط معنا على موجات إذاعة الشباب, شكرا لكم على هذا الاختيار. صبحية زينة للجميع, العشرة ودقيقتين نبداو عادة يوم الخميس من منوعة صيف معنا, المنوعة الصيفية الأولى بامتياز على موجات إذاعة الشباب. هذا الصباح رافقني وليد الريفي في الجانب التقني للاستوديو, استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام, إريج ومهدي مع ألف نصيب في الديجيتال, وسماح بن عيسى الفرجاني اليوم معاكم بصفة استثنائية في تعويض زميلتي عواطف الورغي اللي إن شاء الله باش تلقاوها اليوم في فضاء تنشيطي آخر في مواكبة خارجية. تحية لها وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مرحبا بكم معنا, بعد قليل باش نبداو فقراتنا ولقاءاتنا مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا في مختلف الفقرات اللي متعودين بها في برنامج صيف معنا. بعد قليل موعدنا باش يكون مع فقرة خود فرصك, ثم تتالى الفقرات مع الجمال مع الخضار ومع الماكلة اللبنينة. مرحبا بكم الناس الكل معنا برفقتنا.

0: صباح الورد للجميع، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة وعشرة دقائق صباحا على موجتنا. موعدنا كالعادة مع أولى فقراتنا في منوعة صيف معنا، وهي فقرة خذ فرصتك. خذ فرصتك. سعيدة هذا الصباح باستقبال سي الفاضل جيجا، متعودين عليه كالعادة ككل يوم خميس. سي الفاضل هو أستاذ جامعي وخبير في البزنس جيمز. صباح الأنوار فاضل، مرحبا بك بحذنا ومعانا.
1: السلامة،
0: أهلا وسهلا بك.
1: ألو.
0: كالعادة إذا جولة معاك مع أخبار التكنولوجيات الحديثة، واليوم باش تخلينا نتعرفوا على بعض المعطيات الجديدة في الإطار هذا وديزاستوس كما تعودنا دايما. شنو اخترت باش تقدم لنا اليوم؟
1: اكزاكتومون، اليوم باش نعملوا أربع معلومات في التكنولوجيا، وباش نعملوا زوز دو سيتاسيون فيلوزوفيك يمكن نجربوا نحكيوا عليهم شوية.
0: أيوة.
1: دونك الأربع معلومات في التكنولوجيا ظهروا لي انتريسون. أول حاجة بون، فما صارت مثلا غريف في بون نجموا نديو حاجة للي دكتوران. لي دكتوران في الشين عملوا ما عادش يطلبوا تيز هكا دوكيمون الكبير اللي يطلبوه، قرروا باش ما عادش يطلبوه على خاطر الناس الكل ولاو يستعملوا الذكاء الاصطناعي في درجة يعملوه. ملي كانت تاخذ 6 اشهر ولا 3 سنين ولا 5 سنين باش يكتبوا تيز، ولاو يتكتب في سامين. دونك ولاو يطلبوا انفونسيون، اختراع. لازمك انت باش تولي شيرشور، باش تولي دكتوران، لازمك تعمل اختراع مش تكتب تيز هذاك. هذه معلومه مهمه.
0: منتج جديد للانتليجنس ارتيفيسيل تعاونهم زيادة في الامور
1: هذه،
0: خاطر حتى في الجامعات التونسيه ولاو يحطوها الجزئيه هذه، عندهم بورسنتاج انك تنجم متاح لك انك تستعمل معناتها الذكاء الاصطناعي في حدود نسبه معينه مش ممكن تفوتها، وعندهم الاليات لمراقبه ذلك. الامور صعبت بالتقنيات هذه
1: بالحق. هو لما حال راهو الصين يشجعوا على الاخر الذكاء الاصطناعي. ديجا هما معناتها بين امريكا والصين كل مره شكون اللي يقترع انا واحسن ذكاء اصطناعي. دونك هما يشجعوا في الحاجه هذيك. وحاجه اخرى دايخ في الصين نفس البلاد، فما استيرويد يحبوا يجربوا يعملوا تمرين اون فيت، يحبوا يحضروا روحهم باش دون لو كا، وكيف ما الاستيرويد اللي يجي على الارض والديناصورات ولا ما عادش فما ريسك انه يجي استيرويد على الارض والانسانيه ما عادش فما. دونك يعملوا تجارب هوني مثلا الصين، فما استيرويد باش يتعدى مش بعيد على الارض، باش يعملوا تجربه يحضروا روحهم باش يرميوا عليها ميسيل باش يجربوا معناتها يبعدوه من بلاصتو. هو مش اختار على الارض، ما هو تجربه معناتها ان اكزيرسيس باش نجربوا باش دون لو كا وفما اختار. النازا عملت قبل التجربه هكايا، اما الحاجه انتريسونت هو الميسيل باش يضربوه 26 فوا لا فيتيس دو سون، ماك 26 معناتها 9 كيلومتر في الثانيه،
0: سرعه معناتها سرعه كبيره رهيبه.
1: اكزاكتومون. حاجه انتريسونت ظهرت لي معناتها حاجه ثالثه، المعلومه الثالثه في التكنولوجيا هي فرنسا قالت انها باش تولي تمنع لي ريزو سوسيو للصغار اللي اقل من 15 سنه، ما عادش عندهم الحق في لي ريزو سوسيو. سي ادوبتي لا لوا في 21 جويي. والحاجه الاخرى زيد قالت معناتها من 15 ل 18 لازم اكور بارونتال، معناتها
0: موافقه نتاع الوالدين.
1: موافقه نتاع الوالدين. ودايوغ عمل منعت زيد التليفونات في الليسي على خاطر فما ريسك نتاع الذكاء الاصطناعي يستعملوه معناتها في كل شيء. هذه المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه اللي بديت بها دايوغ هي الغريف في هونداي، شركه نتاع تصنع الكراهب. علاش الغريف هذا؟ علاش الاضراب؟ على خاطر باش يشريوا 25000 روبو، روبوات معناتها يمشيوا على ساقيهم كل انسان بالضبط باش يعوضوا العمال. دونك عملوا اضراب، وذا اول اضراب معناتها مسبب بالذكاء الاصطناعي ديريكتومون معناتها. دونك والروبوات هذوما يتشريوا ب 130000 دولار، ولكن يعوضوا انسان معناتها في عام عامين سيئ معناتها المونتون هذاك معناتها ديجا رجعته. هذوما الاربع المعلومات في التكنولوجيا ظهروا لي انتريسون. مناش كان عندنا وقت؟
0: عندنا مازال وقت. زيد خذ معناتها خذ فرصتك خذ وقتك وخذ فرصتك معنا، ومهمة برشا هذه النقاط، خاصة الموضوع المتعلق باللي غوبو. وهو نعرفوا الناس الكل اللي موضوع ساعة طويكة، وهو خوف كبير من عدد كبير من القطاعات المهنية اللي تخاف من أنه الروبو يعوضها. لكن احنا ديما قلنا اللي التوش متاع الإنسان عمره ما يعوضها حتى شيء في حتى مجال. لذلك علاش كل واحد يلزم يخلق معناتها البصمة متاعه اللي ما تنجم يعوضها حتى حد. وفما قطاعات فاضل بالحق معناتها ما كانت الانسان لا يمكن ان تغير. وننا نستحضر انه تو يظهر لي الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبلها كيفاش فما روبو هيج وماش، صارت فما معناتها غلطه في البروغراماسيون نتاعو ولا حاجه كيما هكايا. هاج وماج وعمل معناتها ولا خطر كبير على المحيط اللي هو تواجد فيه بشي وفي عوض اللي باش يقدم خدمه معناها ولا نجم يمثل خطر كبير على الناس اللي باش يقدم لهم الخدمه هذيك اللي هنا معناتها بالحق يلزم تخميم اكثر فاكثر حول استعمال لي روبو وكيهم ممكن يعاوضوا مش يعاوضوا ممكن يعاونوا كما الذكاء الاصطناعي الكل راهو لازم ناخذوه من انه اوتي باش تعاوننا برشا باش تعاون برشا الانسان مش باش تعوضه
1: اي
0: الفرق شاسع
1: اي هو اون بلوس معناتها ياخذ في معناتها تكنيكمون قاعد يعطينا الكلنا قوالنا التكنيك نتاعنا ما يقعدوا لي كاليتي اومان نتاع الانسان هذوكم معناتها ما يتعوضوش اكزاكتومون دونك لازم وذاك علاش وذي النقطه الثانيه نتاعي هو انه لازمنا نقويو اكثر من
0: مهارات
1: قبل المهارات ما عادش كان تكنيك اما زاده لي كاليتي اومان معناتها
0: لي فيرتو اللي ما يقدرش عليها
1: اللي ما يقدرش عليها الروبو بالضبط
0: دونك اللي ما يقدرش عليها الروبو احنا طبيعي حتى كيف نتابعوا كلي فيديو معناتها بالذكاء الاصطناعي بين تفرين مش ممتعين انك تتبعهم خاطر ظاهر الصوت ومفبرك وكل شيء الوغ يلزم الانسان هنا يقوي المهارات نتاعو كيما شنو
1: والله هو ديجا معناتها احنا ديما نقولوا هوني على انه الكوي والكيو او معناتها الكوسيون انتليكتويل كوسيون ايموشنيل الطاقه العاطفيه ديما نحكيو على الطاقه الذهنيه اما في الحقيقه الطاقه العاطفيه تقوي لك حتى مثلا ستاتستيكمون لي سالير ولا لي ريفوني يقويو اكثر كي تقوي الطاقه العاطفيه نتاعك انك تقوي الطاقه الذهنيه خاطر الناس كل يقويو في الطاقه الذهنيه نتاعهم في المكتب في الليسي في الكوليج في اليونيفرسيتي اما الطاقه العاطفيه لازم تقويها وحدك دونك الكوسيون ايموشنيل هذا هو دايوغ فيه معناتها هما لي كاليتي هومان مثلا لومباتي والسامباتي انك تسخف على الناس وانك تفرح لغيرك يتقراو معناتها مثلا في البوذيزم حاجه تظهر لي يعملوا ميديتاسيون فما اون دي ميديتاسيون انهم يعملوها انه يعديوا سوايع يتمنوا الخير لغيرهم احنا زاد حقنا نعملوا هكاك نقعدوا سوايع نتمنوا الخير لغيرنا نتعلموا ان نفرحوا لغيرنا دونك هذيك معناتها تقوي الطاقه العاطفيه
0: حتى في ديننا الاسلامي بطبيعه هذه من بين اكبر النقاط والقواعد الانسانيه اللي موجوده في ديننا الانساني ما يؤمن الانسان كان كيف يحب الغير الخير لغيره كما يحبه لنفسه والمعناها الأمثلة عديدة وعديدة جدا لهنا
1: بالضبط معناتها يقوي واحد الثواب نتاعو ويزيد يقوي معناتها ليزيموسيون
0: دونك الحل سي الفاضل انك ان نقويو الجانب الانساني
1: الانساني بالضبط
0: فينا
1: اكزاكتومون هوني نصيحه باش نعطيها هما لي دو سيتاسيون اللي حاب نذكرهم واحده منهم avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit معنى طموحات ولا أحلام كبيرة كافي ككبر كافي باش ما ننساوهمش في الطريق والطموح اللي ننصح به هو أنك تلوج على الحكمة خاطر الحكمة طموح كبير على الأخر حتى باش تجرب تفهم مش معناتها كلمة حكمة تقعد حياتك كاملة وانت تجرب
0: أمر غير متاح للجميع هذه
1: الحكمة فيها دايوغ لي كاليتي هومان الجانب الإنساني وفيها برشا حاجات ودونك البحث على الحكمة هي دايوغ الفلسفة في الحقيقة سي لا ريشيرش دو لا ساجيس وفي ساعات يقولوا لامور de la sagesse اما هي في الحقيقه لا ريشيرش تاع السجاد انك تلوج على الحكمه وتعدي حياتك كامله تلوج على الحكمه خاطر ما نلقاوهاش وديما طريق معناتها ما يوفاش وهذا معناتها فيه بيان سور لا بيانفيونس لا جوا لومباتي وحاجات هذوكم ولكن معناتها نصور انك تلوج على الحكمه طموح كبير برشا معناتها نحسوا وكي واحد دونك هذيا الحاجات اللي معناتها من الحاجات اللي حبيت ننصح بها معناتها كي واحد سيتاسيون ثانيه هي كونت اون سي با او اون فا tous les chemins ne mènent nulle part كي ما نعرفوش وين
0: حبونا فيه هدف معين
1: الطرقات الكل توصل حتى البقعة دونك ما الطرقات اللي كبار suffisamment معناتها avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit هي الحكمة مثلا انك تنجم تعدي حياتك كاملة توجع على الحكمة وما تضيعش في الطريق ولازم لا بيرسيفيرونس لازم طموح يبدا كبير المثابرة لازم الطموح يبدا كبير على الاخر باش هكاك معناتها واحد ما يضيعوش دونك هذوما هما لومباتي لا سامباتي ولا ريشيرش دو لا ساجيس ثلاثة حاجات نجموا نعديو حياتنا كاملة نلوجوا عليهم ما غير من
0: يعطيك الصحة سي فاضل شكرا لك في الجزء الأولاني عطيتنا إذا بين ظفرين باختصار شديد أنه إذا كان يحب الإنسان يحافظ على مكانته في ظل وجود الروبوات وعمل تطور النسبة متاع الوجود متاعه في القطاعات الكل لابد ما أنه يطور الجانب الإنساني متاعه اللي مهما صار مش ممكن للروبو أنه يعوضه وإلا يتدخل في النقطة هذه حاجة يفتقدها على خاطر تطور مهاراتك الذهنية طبعا اكيد لكن كذلك طور الجانب الانساني نتاعك وحافظ بلوتو على الجانب هذا وزيد قوي. شكرا لك سي فاضل جيجا استاذ جامعي وخبير في البزنس جيمز، مرحبا بك ديما معنا صيف معنا. اهلا وسهلا بك. العشرة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مازلنا مع جوانا مع الأنغام. مرحبا بالكومنتير نتاعكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب، نستناو التفاعل نتاعكم زادة على 71 844 411. أهلا وسهلا بالجميع. العشرة ونص عنا موعد مع الأخبار، احنا معاكم حتى نص النهار. صيفوا معنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
2: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: le jasmin de la médina.
1: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. جد وتحية وين ما كنتوا تسمعوا فينا في برنامج صيف معنا اللي مازال برفقتكم حتى منتصف النهار. نذكروا دايما بضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات السلبية والتأثيرات السلبية على صحة الإنسان من جراء ارتفاع درجات الحرارة، بصفة خاصة الناس اللي يخرجوا اللي تضطرهم ظروفهم سواء كان المهنية ولا العائلية ولا شخصية أنهم يخرجوا في وقت ارتفاع درجات الحرارة، وقت الذروة اللي هو من العشرة حتى للخمسة متاع العشية. من الأفضل إذا كان ما عندكمش حتى قضية مهمة تقعدوا في المنازل وحتى في المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة، لابد من المحافظة على برشا برشا عادات تاعنا احنا كنا نعملوا فيها وتربينا عليها من الصغرى، المحافظة على برودة المكان قدر المستطاع رغم اللي الدنيا سخونة. نحافظوا كمام على برودة المنازل، أن نهويوها على الصباح بكري، نظفوها على الصباح بكري، ثم بعد نغلق النوافذ والأبواب حتى تقعد باردة لو ماكسيموم. بطبيعة الحال تعديل المكيف كان الأمر متاح على 26، على خاطر أنقص من 26 معناتها يقلق الصحة، يقلق الجهاز التنفسي، وكذلك اقتصادين مش به تعرفوا تزيد التكلفة متاع المكيف ويزيد يستعمل أكثر طاقة. وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع، وما تنسيوش الوليدات الصغار وأبائنا وأجدادنا اللي يعطشوا وما يقولوش ما يطلبوش الماء خاطر يفقدوا نوعا ما شوية الحواس نتاعهم تعرف مع التقدم في العمر، إذا نعطيهم يشربوا حتى كان ما طلبوش منا ذلك، معناها على امتداد اليوم نقسموا لهم كمية الماء بصفة معتدلة حتى يقعدوا بصحة جيدة. مرحبا بكم معنا مواصلين لقانا مع فقرة جديدة من فقراتنا في برنامج صيف معنا. الفقرة الثانية في موعدنا هي فقرة في ميزون، الفقرة هذه اللي عودناكم دائما من نهار الاثنين حتى نهار الخميس نقترح عليكم وصفات صيفية التكلفة متاحة ماهيش باهظة، ممكن تلقاو المكونات متاحة تنجم تكون موجودة في الدار وتعملوا بها وصفات مميزة متجدة. كيما كل نهار خميس الشيف بلال الوشتاتي باش يقدم لنا مباشرة وصفة جديدة، احنا في انتظار وجوده معانا ما بيناتنا في الاستوديو. العشرة وثينا واربعين دقيقة مواصلين لقاء مع الأنغام في انتظار وأن يكون حاضر معنا في وصفة جديدة وفقرة في ميزون.

0: صيف معنا.
1: أهلا وسهلا بكم ديما معنا العشرة وخمسين دقيقة فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لنهارنا اليوم. ما تبقى من صبحية هذية سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم بتكون من القطاع الشرقي قرب السواحل ومن القطاع الغربي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية في الليل. البحر يكون اليوم قليل الاضطراب ثم يولي مضطرب بمناطق الشمال. الحرارة تتواصل مرتفعة داخل البلاد وتراوح القصوى منها بين 36 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وتلقاو كل تفاصيل الطقس في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على عنوانه هو www.meteo.tn. هذه فيما يخص تفاصيل طقس اليوم. ان شاء الله الناس الكل سلامات. نذكر دائما وانه الاطباء يوصيوا على ضروره اتخاذ كل التدابير اللازمه لا سيما وقت اللي يبدا عندنا شخص مريض في الدار، خاصه وقت يكون يستعمل في الاكسجين. ومع الانقطاعات الصايره في التيار الكهربائي لابد وانكم تاخذوا الاحتياطات اللازمه اللي هي من المفروض راو معناتها حتى خارج الأزمة هذه متاع انقطاع التيار الكهربائي لابد وأن الاحتياطات هذه تتخذها، واللي هي شنية يوصيو الأطباء بأنكم تاخذوا لابد عبوة إضافية من الأكسجين تبدأ محطوطة ديما في المنزل كاحتياط. هذيك تبدا ديما موجوده اذا كان قص التيار الكهربائي، تستعملوا العبوه هذيك اللي انتم جايبينها احتياط في انتظار مش انه يرجع التيار، لا في انتظار وانه تجي الحمايه المدنيه ولا تجي السامو تكلموها توت سويت، تحطوه هو باستعمال العبوه الاضافيه هذيك يقعد ديما ياخذ في الاكسجين نتاعو مورو مريقله في الانتظار. ما تقعدوش تستناو التيار خاطر ما تعرفوش قداش باش يقص، هو ساعه اثنين ثلاثه والعبوه تقريبا تشد ساعتين ثلاثه سويه. هذاك علاش لابد وانكم تطلبوا السامو والا الحمايه المدنيه يجيو يحملوه الى المستشفيات العموميه اللي هي بطبيعه الحال فاتحه ابوابها خاصه في الفتره هذيا بصفه مكثفه لاصحاب القصور في الجهاز التنفسي وغيره، مباشره باش ياخذوا الحالات هذوما ويقعدوا ياخذوا في الاكسجين نتاعهم اللي هو متاح في المؤسسات الاستشفائيه في انتظار وانه ترجع الامور عاديه. وهكا تقعد الامور لاباس، يقعد لاباس، ما يتقلقش، ما تصيروا حتى مضاعفات، وان شاء الله باذن الله الناس الكل يكونوا بصحه وعافيه. العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا في مداخلتنا جاية باش نعطيكم أكثر تفاصيل على برمجة اليوم على موجات إذاعة الشباب على امتداد الأمسية والسهرة. العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب.

اهلا وسهلا بالجميع على 11 على موجات اذاعه الشباب، مرافقه طيبه للجميع. مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا، برنامج صيف معنا. بعد شويه موعدنا باش يكون مع فقره في ميزون، لكن قبل ذلك حبيت فقط نذكر ببلاغ من بلاغات وزاره التربيه الهامه بالنسبه للاولياء، والبلاغ هذا هو يخص تلاميذ المؤسسات التربويه النموذجيه اللي بالنسبه لهم هما تفتح باب التسجيل الخاص بتقديم المطالب الفرديه للنقل بين المؤسسات التربويه النموذجيه. ونعرفوا بطبيعه الحال وانه عدد كبير من التلامذة هذوما يا اما المؤسسه اللي باش يقراو فيها توجهوا لها بعيده عليهم، ولا فما مشكله ما يحبوا ينقلوا. البلاغ هذا اذا يخصكم، تعلمكم وزاره التربيه وبصفه خاصه تعلم كيف

0: أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية اللي يرغبوا في نقلة منظوريهم من مؤسسة تربوية نموذجية إلى أخرى. بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 نلقاو اللي باب تسجيل المطالب الفردية للنقل بين مؤسسات تربوية نموذجية حصريا تفتح على الموقع التالي parents.education.tn. المجال مفتوح لبعث المطالب من نهار الاثنين اللي تعدى 20 جويلية ومازال مفتوح إلى غاية نهار 20 أوت، يعني على امتداد شهر كامل من 20 جويلية حتى 20 أوت نجموا تبعثوا المطالب متاعكم باش تبدلوا ولادكم من مدرسة نموذجية إلى أخرى بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة إن شاء الله 2026-2027، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. نعرف مهم جدا أنه يكون التلميذ والولي زادة مرتاح سواء كان بالنسبة للمدرسة إذا ما تكون من تقريبة وفما برشا معطيات أخرى خاصة بالعائلات، إذاك علاش خليهم ينقلوا من مدرسة إلى أخرى حسب ظروفهم وحسب الأمور المتعلقة بالتلميذ وبالولي كذلك. نمشي ونعملوا طلة معاكم مستمعينا الكرام على برامجنا اليوم، شنو باش تلقاو على امتداد نهار اليوم في متابعة إذاعة الشباب، وإن شاء الله تتابعونا وتقعدوا معدلين موجتكم ديما على موجات إذاعة الشباب. مباشرة بعد اختتام موعدنا اليوم في منوعة صيف معنا نص نهار، الموعد باش يكون مع عدد اليوم من برنامج تونس اليوم مع زميلنا معز العويني وفيصل وبدران، وفما مواكبات الخارجية بطبيعة الحال دائما إذاعة شباب عودتكم بالمواكبات الخارجية. اليوم عندنا مواكبة خارجية مباشرة من جمر، تقعدوا معنا تكتشفوا المواكبة هذية شنو باش يكون فيها، حاجة مهمة ومميزة جدا. ثم الموعد يكون انطلاقا من ماضي ساعة مع إر جي ميوزك وأجواء الموسيقى المميزة تلقاوها كالعادة على موجات إذاعة الشباب. ثم يتواصل اللقاء مع السمر كويز انطلاقا من ماضي ساعتين، البرنامج اللي يوفر لكم الهدايا والمسابقات والانغام. كونوا معنا اذا كنت تحبوا تربحوا على موجات اذاعه الشباب، ديما الربح موجود والاجواء المميزه. نواصلوا اللقاء من ماضي ساعتين حتى للاربعه مع السمر كويز. اليوم الموعد الخاص بالربح والمسابقات يكون بامضاء كريم الزغبي على 71 844 411. تخليوا زيد لي كومونتير نتاعكم على صفحه الفيسبوك الرسميه الخاصه باذاعه الشباب كريزي ساينسز انطلاقا من الاربعه نتاع العشيه بامضاء حسين الطاهري. حسين يقدم لكم الكفاءات الشبابيه التونسيه اللي قدمت اختراعات، اللي قدمت ابتكارات، اللي عندها ما تقول في مجال العلوم والتكنولوجيا. ثم يتواصل اللقاء انطلاقا من السادسه مع التجربه الاستثنائيه المميزه والربط الموحد انطلاقا من السته نتاع العشيه بين اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه مع بشير خلف الله وملك يزيد. يتواصل اللقاء من 6 ل 8 وعالم تصيف. ثم الموعد يكون معاكم مع الديديكاس بامضاء وفاة 8 و10 دقائق نتاع الليل، ويسبقها موعد رياضي مع التوب سبور واخر اخبار الرياضه مع رمزي القلعي. السهريه الليله باش تواصل رياضيه انطلاقا من 9:30 نتاع الليل، يعني بعد موجز الاخبار بامضاء وجدين زجروبه. ملا كوره سهريتنا اليوم وملا سهريه زاده على موجات اذاعه الشباب ل 11:05 دقائق مع بعضنا نسمع اشاره انطلاق في ميزان. Bonjour.
1: Fais maison.
0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد، فرحانين وصل بحذانا الشيف بلال الوشتتي. صباح الانوار شيف.
2: اهلا شحوالك.
0: مرحبا بك.
2: الحمد لله.
0: شحوالك.
2: صباح.
0: اهلا وسهلا بك. كالعاده شيف بلال حاضر معنا في فقره في ميزون بالنسبه لنهار الخميس، ونستناو بفارغ الصبر اش باش يقترح علينا اليوم. بديتوا جوع يا جماعه ولا لا؟ نتصور اللي قاموا بكري راهم جاعوا بعد هكا ولا
2: كهو مع السخانه هذه لازم حاجه خفيفه هكا تفرشك
0: تنويشه.
2: تنويشه خفيفه.
0: اما لازم تكون تنويشه صحيه وما تفسدناش الفطور.
2: لا لا كيك ثان معايا انا كله صح.
0: كله صح.
2: نبدا ديما في الصيف على المقلي، على الحاجات القويه، على الحاجات اللي مثلا فيها ديما الماتير جراس كل.
0: نبعدوا خاصة هاك الحاجات اللي نحبوها الكل.
2: في الصيف مش معناتها نبعدوا طول، مي كان شوية سلطة.
0: مرة طبيب قال لي سامح كل حاجة بنينة ديريكتومون حط في بالك اللي راهي ماهيش صحية في 80 90%.
2: هكاك احسنت ومع السخانه عندك حق.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك بليل. شنو تقترح علينا اليوم؟
2: دونك باش خدينا سلايطه اللي توا وقت تعرف السخانه الكل لازم حاجه خفيفه على الاخر وميم طون مغذيه. وي باش نعمل سلطه بيتراف، باش نعمل فيها بيتراف دلاع، باش نعملوا غوتا ولا سلا ولا فرماج فيتا، معناتها حاجه هكا مالحه شوي. باش نعملوا فيها مونت فريش.
0: ايوا
2: قلوب القراع. قلوب القراع معروفه خاصه توا. نجم تعوض لنا
0: لو سكسي كبير قلوب القراع على خاطر الموسم هذايا
2: غني بمغنيسيوم الحديد البروتين فيها زنك.
0: وي
2: دونك فما حاجات ناكلوهم حتى كونتيتي صغيره تكون منفعتها خير من كيلو علوش.
0: فوالا وزيد مش غالي يا بلي.
2: مش غالي.
0: هذه الحاجه الجزئيه باهيه زاد.
2: صحيح. مو ثم حاجه اللي نجموا ناكلوها.
0: تنجم تشريه كل يوم، تنجموا تاخذوا كل يوم.
2: نجموا مثلا كيلو قلوب القرع نحطوها في السلاطه، نحطوها في
0: وين تحب تحطها تضيفها.
2: في الديسير.
0: تاكلها وحدها.
2: تتاكل وحدها. فهمت؟ نبدو على الملح، ثم البرش اللي عملها هكا بواليه في الملح واللي هو لكن الملح برشا مش
0: ناخذوها طبيعية خير.
2: طبيعية في شوية سلايطة كيكة، ناخذوا سلايطة نتاعنا نحط فيها قلب القراع، شوية دلاع أم مرسو، حتى كي تكون دلاعة مثلا كلو ماستا شوية مش حلوة برشا، نستعملوها في سلاطة.
0: وي.
2: فهمت؟ شوية نعناع.
0: غير لها المطعم نتاعها، بدل لها حتى في المنظر زاد، ناكلوا بالعين.
2: صحيح.
0: تولي الوان مزيانة. قصدي كوبا
2: كيكة مع البيتراف. وريقات نعناع اخضر يبنن ويعطينا هاك الفريشور في المطعم، شويه زيت زيتونه، عصير قارص، شويه ملح وفلفل اكحل، وتكون عنده سلايطه. ثم اللي يحب مثلا يزيد عليها طن ولا دو، احنا دي بريفيرونس ناكلوا حاجه هكاك.
0: دو بريفيرونس ما نعملوش برشا اضافات.
2: صحيح.
0: خليو
2: كيما حكينا شويه البيتراف فيه برشا منافع زياده.
0: والبيتراف عادوا مدرك ما البيتراف، ما نحكيوش على المنافع نتاعو.
2: كيف كيف الدلاع فيه معناتها الفيبر، فيه الماء البدن نتاعنا اساسيا برشا عباد ما يشربوش برشا ماء، دونك ماذا بينا السلاطه نتاعنا تكون فيها حاجه كيما هكاك باش خاطر ما نجموش ناكلوا. تحب ولا تاكلها في الصيف قليل اللي يحط هكا شغاله مقرونه ولا كسي ويقوم ياكل في امبوسيبل. ماذا بينا حوايج هكا خفيفه، نقسم الخبز، نجم نعمل دي كروتون معناتها خبز هكاك البيت.
0: تعرف نسمع في برشا جماعه يا بلال يقول شو يحكي شيف بلال مقرونه ومعها البطيخ ولا الدلاع لا يضاهيها اي شيء. نسكر الموضوع هذا،
2: نسكر الموضوع هذا، نمشيو
0: نقعدوا في الصحي،
2: نمشيو للكويس دو بولي. نعمل كويس دو بولي فارسي بالفلورنتين بالسبناخ بالجبن. كيف كيف الناس موجودة شوية قوطة عظيمة عظيمة رابي، نحطوا هكا الكويس نتاعنا معناتها ديزوسي شوية ناخذوه من عند
0: معناتها
2: من عند الدجاج حاضر ديزوسي والا حتى في الدار سهل جوست نتبعوا العظام نحيوا العظام ونطرحوه كيما هو، نحطوا فيه نعملوه بوالي على دو كوتي بيان سور، فحوه بشويه ملح في الفلاكل وشويه موتارد. الموتارد يبنن
0: ونحكي هكا الدجاج
2: نحطوا الفارس نتاعنا ونخليه في الفور 20 مينوت يبدا حاضر،
0: يحضر فيسع فيسع.
2: وباش نعملوا معاه كوم اكومبانيمون باش نعملوا نواصر بالزعره بالفرويسيك. سهل
0: سهله يا جماعه،
2: اكل
0: نواصر سهله.
2: اي اكل معناتها الشغاله ولا حاجه اللي عملنا فيها الكويس
0: باش تبننها.
2: اي هذاك اللي عملناه قري على دو كوتي
0: اللي حمرنا فيها الكويس هذاك،
2: باش نقليو فيها شويه بصل.
0: اي
2: فهمت. اكل العظيمات اللي نحيناها من الكويس نحطوهم في وسطها. شويه ملح في الفلفل
0: اكحل، شويه اقتصار.
2: اي شويه كركم باش تجينا زهره، شويه كليلو زعتر كان عندنا اخضر.
0: ايوه
2: ونحطوه يغلى على روحه. نحبوا نعملوا خضره شويه سفنيريا شويه قراع شويه اللي موجود. اونتخوطو نحطوا الكسكاس نتاعنا، نحط فيه النواصر بيان سور بعد ما عملنا لها شويه زيت وشويه كركم باش تجينا زعره شوي. نخليها تتقلى كل دريجين كيما الناس الكل تعرف النواصر، نسقيوها ماك الصوص هذيك. في الاخر بالكل نحمروا شويه زبيب شويه اللي كل قدير وقدره، شويه ماك القلوب القراع، شويه زبيب، شويه اللوز، نحمروهم في الاخر بالكل في الدريساج. نحطوا النواصر نتاعنا بعد ما طابت، نحطوا لها شويه زبده هكا مرسويات سواء نحمروها ولا نخليوها في الكسكاس نحطوا لها الزبده نتاعها، نحطوا في الاخر بالكل هكا الكويس بجنبه شويه نواصر هكا بلا مريقل
0: جديد. احنا خاطر متعودين النواصر ماهيش زعرة،
2: توا
0: الروز نعملوها زعر، المقرونه نعملوها زعر،
2: نفس الروسات
0: ما تعودناش نعملوا الحقيقه النواصر ما تعودناش بها زعرة. علاش احنا اقترح علينا اليوم بلان نجربوها مع بعض
2: نجربوا اذا كان ما عجبكمش تحمل لنا مسؤوليه.
0: لا لا لا ما نتصورش ما
2: تعطينا بلان طيب لكم في دياركم نسكن.
0: لا لا ما نتصورش هو معناتها شد بصحيح ووثق من نفسه. انا نتصور انا باش تعطي حاجه باهيه خاصه وقت اللي نتبعوا الخطوات هذوما تبنين بك بقايا الكويس اللي حمرناه في حمرناه من قبل
2: صحيح مع شويه كركاس
0: مع شويه الاضافات هذوكم والكركاس مش حتى راهو اقتصاد في الفلوس حتى حتى الصحه ما لازمناش نكثروا برشا ديجا عندنا
2: ستا عنا الكويس دونك مش نزيدوا علوش ولا مش نزيدوا
0: ديجا موجود معنا البروتين هكا موجود حاضر حاضر باش
2: اون بليس المواصر خفيفه معناتها مش الحاجه القويه معناتها
0: للي وطريقه التطيب نتاعها نتصور انا باش تعطي حاجه خفيفه برشا البلا باش يبدا مزيان للعين والمنظر معناتها نجربوه مع بعضنا اكله صيفيه تكون تشبع مفيده
2: ومتوازنه
0: ما فيهاش لا طماطم ما تقلق برشا تويك نشوفنا في الصيف تقلق برشا قد ما نبعدوا عليها قد ما بي
2: اصلا ساعه ناكلوا الحار ونشربوا راه الماء ديريكت احنا ما نخزوش نشربوا الماء خاطر الدنيا سخونه
0: الدنيا سخونه
2: الماء والحار ما بعضهم
0: ما يمشيوش مارياج ماهوش بيه وما نساوش السلطه المزيانه زاده اللي عملتها لنا بلال اللي بالبتراف بالبتراف وشنو اخر قلنا
2: فيها دلاية فيها حلوب القرع فيها المونت فريش وفيها الناس ونعملوا الفرماج هذاك المالح شويه سيسيليان ولا
0: الشيتا
2: ولا الجوتا اذا كان يحبوش
0: تخيلوا يا جماعه الالوان كيف باش تكون في الطبق
2: حاجه روعه
0: روعه والله معناتها طبق سلطه متجدد زاد هذا من ابتكارات بليل خاطر بالدلاع وبتراب واحمر غامق واحمر فاتح
2: واحمر فاتح شويه اخضر نتاع كلوب القراع
0: والنعناع
2: والنعناع
0: حاجه حلوه والابيض في الجبونات اللي باش تختاروا نصوروا معناتها معناتها طاوله اليوم صيفيه بامتياز وبنينه بنينه انا افتراضي انا نقول لكم نصورها انا ما تنجم تكون كاين بنينه
2: انا جو كونفير
0: في انتظار وانا نطبقوا هالريسيت هذيا جميله ميرسي بوكو بيدو
2: عايشك
0: يعطيك الصحه في العاده طويك التونسي يقبل على الاطباق المتجدده ولا يحب ديما الاطباق المعروفه هذيك هي الكلاسيك
2: انا مثلا نعمل ايميسيون نعمل ايميسيون تيلي تو عندي تقريبا 9 سنين دونك برشا يقولوا لي محليهم لي ريسيت نتاعك الحقيقه ما عرضنيش حد اللي ياكل ما عجبتوش الريسيت ولا حاسها بيزار خاطر انا ما نوصل نعمل ريسيت الا ما نكون جربتها قبل بصح ساعه ثم معناتها شكون يعطيك ريسيت هكا من وحي الخيال انا ما نعطي ريسيت اللي تكون عملتها جربتها
0: اكيد
2: عجبتني انا ساعه قبل كل شيء
0: انت اول واحد تنقد روحك تشوف هذيك كانت بنينه
2: بحكم انا نخدم في ريستورون
0: دونك وجماعتك زاده جماعه اللي معاك تصور نذوقهم كان عجبتهم وسيرتو لي زادو لي جون يحبوا ديما
2: يحبوا
0: يقول لك مش نهار الاثنين فل ونهار ثلاثه سباجيتي ونهار الاربعه
2: امي نقول لها راني باش نعمل مواصل بالفرويساك زارت يا وليدي عرفت اول حاجه يا وليدي طيش لك يا وليدي باش تخليك خاطر استانست بالواحد اوركو كان طيبها لها ونمدها لها باش تذوق
0: تو تعجبها على الاخر
2: ما نحكيلهاش
0: خاصه من يديك هكا ولا
2: هكا من الاول نمد لها الكل اذا كان ذاخت سي
0: بون انا نتصور الافكار هذوما افكار معناتها تحفونا برشا وبنينة بالنسبة لزادو المراهقين والشباب يحبوا برشا التغيير ما يحبوش كل يوم تعمل لهم نفس الشيء ولا يقول لك مازلت كليت البارح مقرونة وكليت البارح دراشون نفس الحاجات قاعدة تتكرر نجدوا شوية منهم هما ياكلوا حاجات صحية حاجات بنينة ونبعدوهم زاد على الأكلات السريعة نتاع الشارع اليوم بصفة خاصة في الصيف
2: اللي احنا خاصة
0: تقلق ياسر مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة
2: مع الكوبير نتاع الواحد مع انقطاع التيار الكهربائي
0: بيان سور السلايد الموجودين الطماطم الخضره اللي الريحه نتاعها تبدا تقلب من بعيد.
2: اذا كان نجموا باش نعملوا حاجه في الدار نعملوها خاطر خاصه البريود هذايا راهي
0: معناتها حساسه بالحق
2: حساسه على الاخر
0: حساسه نخافوا على صغارنا
2: اكزومبل الطن ولا اللي هو
0: نتجنبوا نتجنبوا الله غالب احنا مضطرين راهو باش نقولوا الكلام هذايا خاطر بالضروره نتجنبوا الامور هذايا حتى تتعدى الحراره الشديده هذايا نحاولوا قدر المستطاع اذا نشرهوا وليداتنا باش ياكلوا في الدار نطيبوا لهم مالا حاجات بنينه متجدده فيها الاكلات الحلوه هذايا والمناج شيف بلال الوشتاتي شكرا لك على حضورك
2: ربي يفضلك
0: على الروسيت المزيانه اللي قدمتها لنا اليوم وصيفوا معنا
2: عايشك القادم احلى
0: ان شاء الله مرحبا بك ديما وحدينا 11:15 صباحا مازلنا معاكم ان شاء الله تكونوا انتم زاده معنا مصيفين لقاء يتواصل حتى نص نهار

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا
6: اللقاء في منوعة صيف معنا لحداش وستة وثلاثين دقيقة. من جديد نحييكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا في متابعتنا. وليد معنا في الجانب التقني للأستوديو، إريج في الديجيتال، والسماح من جانب الميكروفون. واللقاء حتى نص نهار معكم. وحان الآن موعدنا مع فقرة الجمال والأفراح. بدو

0: وسهلا عفوا اهلا وسهلا بكم لفقرتنا. اذا بدوا بتمام الفقره الخاصه بالعرايس نتاعنا وتجهيزهم للفرح نتاعهم. نرحب باخصائيه التجميل سميره حمامي. مرحبا بك مدام سميره.
1: صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك يعيشك يا
0: سهلا. مرحبا بك
1: الاستضافه. ولو انه انا ان شاء الله ولينا
0: بنت الاذاعه. بنت الاذاعه وليت بنت اذاعه الشباب.
1: بنت اذاعه الشباب
0: وبرنامج صيف معنا.
1: صيف معنا سيبي معك انت ولا مع عواطف. نوجه لها التحيه. الفقره اسمها بدو بتمام وان شاء الله بدو بتمام يا ربي للعرايس الكل. وان شاء الله يا ربي يتمم فرحتهم.
0: محليه كلامنا التونسي.
1: محليه.
0: قداش معبر وحلو.
1: محليه. برشا يقول لك اللهجه اللبنانيه لا لا لا محلينا احنا محلينا.
0: بالعكس هما ياسر تعجبهم اللهجه التونسيه ويعتبروهم من اجمل اللهجات.
1: معناها هي كلمه بسيطه لكن فيها معاني كبيره.
0: كل واحد ان شاء الله يبدا فرح ان شاء الله ربي يتم عليه بالخير.
1: امين يا رب.
0: الفرح نتاعو ويكمل فرحه على خير وسلامات
1: ان شاء الله يا رب.
0: اليوم اخترت لنا تقنيه مميزه جدا خاطر عاده توا احنا نشوفوا في كل ما يخص التجميل اللي جراحي انه فما برشا حاجات بين ظفرين يعتبروه الناس كينها رفاهيه كينها حاجه زايده ماهيش رفاهيه. راه فما حاجات ما يعرفها كان مولاها ما
1: صحيت.
0: تبدا مقلقته كان هو
1: صحيت.
0: وكي العبد يكون متصالح مع نفسه ومرتاح مع نفسه
1: الامور كلها
0: تمشي بالكدا. من بين الامور فما بعض الاشخاص نساء ولا رجال يبدا لون الشفه نتاعهم مقلق
1: وي.
0: سواء كانوا مدخنين ولا غير مدخنين
1: طبيعيا
0: هكاك يبدا فيها لون ازرق. برشا ناس ما تحبش اللون هذاك. فما امكانيه انك اللون هذاك تبدله بالتقنيه اللي باش تحكي لنا عليها مدام سميره. تفضل الكلمه ليك.
1: يعيشك يا سميح به. بالنسبه للالوان اللي لافغ الشفاه نتاعنا فما ان اسبي فيولاسي فما الكريزاتر وفما البيغمونتي. هذوما اللي شنو يرجعوا الاسباب نتاعهم ساعه. اول حاجه تعرف انت لو تبع الدخان هو عنده تاثير كبير على تغيير لون الشفاه.
0: وكان عملت التكنيك اللي باش تحكي لك عليها توا مدام سميره دونك بالضروره يلزمك تنحي
1: وهذا يقلق
0: تبطل الدخان
1: وهذا يقلق برشا. ماذا بينا يا ريت نبطلوا الدخان قبل ما نلتجئوا لاي تكنيك. هذيك
0: تليبا هو عاد باش يعمل التكنيك
1: انت سي
0: ما عادش تعاود ترجع للتدخين
1: وعندك برشا
0: فرصه باش تبطل
1: ولازم توا ان شاء الله باش يجينا فرح اكسيتيرا. وكل لاسبي البلو كلي في الفم هذيك حاجه ياسر تقلق سورتو سورتو للاناث للنساء. دونك فما سكو نابيل اوجوردي لا نوتراليزاسيون دي كولور. اي فو با كونفوندر مع راهو كولوراسيون مع لون.
0: مانيش باش نعملوا كالمكياج بيرمانون ولا لا
1: راهو هذه سي ان اكت يتسمى في ديرمو بيغمونتاسيون. داكور ماهوش مكياج بيرمانون اللي باش نعمل لك لون اللي باش تقعد بيه عام وعام ونص وعامين. سي با ان مكياج بيرمانون. هذاك علاش نعاود نقول راهو سي تكنيك اللي فالابل بوغ اوم اي فام على خاطر في الريزولتا ما فماش لون فما نوتراليزاسيون فما تحديد اللون. وهذا باش يتعمل يتعمل بيان سور افيك ان ديرموغراف الكتريك ان اوتيليزون دي بيغمون بيو اورغانيك بيان سور سانز انكر ني ريان. نستعملوهم في الشفاه اللي تعرفوا الشفاه ماهيش بو سي اون ميكوز. نعملو اون انجيكت لي بيغمون هذوما
0: كيما يتبعوا فينا سميره توا على لايف ستريمينغ ينجموا يشوفوا بالضبط على شنو قاعدين نحكيو. فما الصوره يشوفوا بالضبط كيفاش كانت الشفاه
1: كيفاش
0: كانت وكيفاش بعد التقنيه كيفاش تولي.
1: فوالا كيفاش تولي. جوست غومارك صغيره انه كي باش يراو الفوتو باش يشوفوا انه كي وكانهم لي ليفغ ولاو بلو بولبوز وتنفخوا. راهو جوست هذيك
0: انا نصحيب ساعه تدخلات يا اخي انت قلت لي لي راهو هذاك من اثار التقنيه
1: هذاك سولي في معناها سويت للترافاي
0: بعد ما باش تفش شويه الليفغ.
1: تعرف انت ميكوز فم يتنفخ جوست انت هكا تقدم شفتك صغيره فيسع فيسع تتنفخ لكن راهو هذاك نفيخ مش باش يقعد يعني مش باش يولي عندها فوليوم جوست هذيك بعد اللاكت النفاخ الصغير ويمشي على روحه.
0: تقنية خاصة فقط باللون يرجع طبيعي مش باش بالحجم نتاع الشفاه.
1: مش بالحجم نتاع الشفاه. بالنسبة للتقنية هذه كيما تنجم تتعمل على مرة كيما على مرتين على ثلاثة هذا يرجع للدياغنوستيك اللي كي تجي
0: باش تعملوه
1: صحية الباسيونت نشوفوها نعملوا دياغنوستيك ونشوفوا قداش تطلب من حصة. بين كل حس وحس حس نحطوا شهر مينيمم باش اون ريسبكت لا سيكاتريزاسيون.
0: دونك لازم تبدا على بكري من
1: العرس. تبدا على بكري
0: فوالا. على العرايس نتاع اخر اوت نتاع سبتمبر نتاع اكتوبر.
1: تبدا على بكري.
0: من توا كان عندك الحاجه هذيا.
1: باش تعمل يلزم تبدا على بكري. بيان سور هذا يرجع للغمق نتاع الشف الشفاه يعني اسكو غامقين برشا لي كيف كيف لو تابا عنده برشا تتكيف لي دونك اك الكولور اللي احنا باش نلقاوها في الدياغنوستيك نحكموا قداش ابوبخ من سيانس باش تصير نعاود نوضح بربي يا سميح اللي راهي ماهوش تلوين راهي نوتراليزاسيون يعني عباره شفتك باش ترجع
0: كيما
1: خلقك ربي
0: اكاهو ورجال ونساء
1: رجال ونساء بيان سور كيما خلقك ربي باش نحيك الغريزات باش نحيك الفيولي باش نحي هاك الاسبي البلوتي صحيت الاثار نتاع سيوي خاطر هذا ينجر معناها سيوي من تدخين سيوي من question d'hormones معناها ان تروبل هرمونال
0: ولا
1: دي فاكتور اكسترن يعملوا بيغمونتاسيون كيما تصير لنا بيغمونتاسيون في الوجه ينجموا يصيروا زاد
0: على الشفاه زاد
1: ينجموا يصيروا بيغمونتاسيون او نيفو دي ليفر دونك اوجوردي في 2026 ديما نقول احنا نوتر دومين راهو ايفولو شاك جور كل سكونده مش كل نهار
0: فما
1: تكنيك جديده وفما حاجات جديده ننصح كل اي حد نفسيته تعب شويه من سورتو النساء اللي ولا الماري اللي بروشينمون ان شاء الله باش تعرس ونعاود نقولوا بدو بتمام كانك متقلقه ماك اللون اللي في الليفغ نتاعك مرحبا بيك وإيجا وراهو كل شيء في حل
0: في حل خاصة بالنسبة للناس اللي ما يحبوش الجراحة وتدخل الجراحية هذا راهو تجميل لا جراحي
1: لا جراحي
0: ما فما حتى جراحة باش
1: تصير تخي سوبرفيسيال وقت نقولوا اون انجيكت راهو مش معناها زريقة ونزرق راهو سي ان ديرموغراف الكتريك هو كي نو زيد ا فيغ بينيتري لو برودوي
0: باش يرجع لك اللون العادي الطبيعي نتاع
1: باش يرجع لك اللون العادي
0: نتاعك
1: يقول العادي يقول القايل كيفاش من انا ازرق باش يولي لي لون عادي هني فما تكنيك تعتمد على الالوان الاوليه والاساسيه لي كولور كومبليمونتير اكسيتيرا دونك احنا هذه في معناها يدخل في التكنيك نتاعنا احنا كيس كون يوتيليز
0: اكزاكتومون طبيعيه باش لونها طبيعي دونك سي بور سا نعاودوا نذكروا سميره اللي راهو نسي ورجال قداش يقعد الريزلتا النتيجه اللي معناها نوصل لها قداش تشدني
1: اذا ما تعودش تتكيف
0: اي
1: راهو سي بريسك افي يقعد لك بالكدي بالكدي معناها تعاود تتواظب على مره في العام تعمل سيانس
0: والله شرط على محلي هذه سميرة
1: اذا ما تقعدش تتكيف
0: تحفون برشا
1: لكن اذا باش ترجع تتكيف
0: متى زيد كنت عملها التكنيك
1: هي تنقص
0: فلفل
1: هي تنقص
0: معناها باش تحضر بها للمناسبه هذيك وكهو
1: لا مش باش تحضر بها للمناسبه هي باش تشد
0: خلينا نقولوا لهم كيكه بالعاني باش تشجعهم
1: بالعاني باش ما يتكيفوش لكن هاني قلت لك باش تستحفظ على حاجه لازم فريمون تنحي السبب اللي الحاجه اللي تسبب فيها اذا انت باش تقعد معناها باش تكمل في الدخان وباش تقعد تتكيف سورتو سورتو سورتو نصيحه للبنات اللي يتكيفوا اكثر حاجه اللي تزيد معناها الاكسيليغ في التلوين الفم هو انك اللي يوصلوا معناها لا شالور نتاع السيجارو للاخر فهمت هذيك تعمل بغولور هذيك هو اللي يتسبب في
0: الجزء الاخير هذيك نتاع السيجار
1: وهو اكثر اللي حاجه تتسبب اللي تتسبب في التلوين في التصبغات الشفاه
0: واضح يعطيك الصحه ميرسي بوكو
1: حبيبي اون نوتراليز ونبطلوا الدخان
0: فوالا نوصلوا لنتائج جميله وحلوه وكل حاجه طبيعيه خلقها ربي محلاها
1: الحمد لله
0: نحافظوا عليها ميرسي بوكو مدام سميره حميمي خبيره التجميل قدمت لنا اليوم فكره على تقنيه تحديد اللون ان شاء الله الجمعه الجايه تتلقاو بها مع تقنية جديدة ومع حاجة جديدة إضافة تقدمها لكم في فقرة بدو بتميم ميرسي بوكو
1: إن شاء الله
0: ما تبدوش لبعيد بعد شوية ندخلوا مع بعضنا للجنينة ونشوفوا على أين نبتة اليوم ولا زهرة باش نحكيوها

0: جنين الدارك.
1: مرحبا بكم الناس الكل. ما فماش احلى من انك تدخل الجنينه ولا لتراس وتلقاها مزينه باللي بلونت بالمحابس ولا الاشجار الخضار. شفت القيمه نتاعو ونعرفوها اكثر فاكثر كل ما تزيد التغيرات المناخيه وتزيد ترتفع درجات الحراره. وقت اللي نلقاو الدنيا خضره ومزينه هذيك يساعدنا برشا اضافه للظل. تعرف الامتيازات الكبيره للنباتات والاشجار. انا سعيده اني ندخل معكم لجنينه دار معنا مباشرة الأنسي وحيد الجنحاني مختص في البسط. ناسي وحيد مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بك أختي سماح.
1: أهلا وسهلا
2: مستمعين إذاعة الشباب الكل.
1: مرحبا بك. اليوم معك أنت باش نتعرفوا على زهرة جميلة وحلوة هيك موجودة اللي تابعوا فينا على لايف ستريمينج يعرفونا على شنو نحكيو. اليوم باش نحكيو على زهرة الكوسموس. شنو حكاية زهرة هذية وزعما كي نقترحوها على مستمعينا الكرام تشد روحها فيها سخاين الزهرة هذية سي وحيد؟
2: هو هذاك علاش احنا انا كان نشوف تصاور واحده صوره متصور طالع في وسط الكياس في وسط الطريق
1: وسط الطريق
2: في وسط الطريق هذاك السيني كون النبته نتاعنا زهرتنا اليوم زهره الكوسموس اللي هي مش غريبه علينا راهو غير احنا ما نعرفوهاش لان هي
1: مو ساعات نوليو نخلطوا سي وحيد برشا حاجات نشبهوهم على بعضهم يقربوا لبعضهم.
2: خليني نقول لك بنت عم التابل والكرويه لي زومبيليفير هذوما لي زومبيليفير اللي احنا نشوف فيهم تو منورين وتو عندهم ازهار جميله في الـ في الـ في الزراعه نتاعنا في الحقول نتاعنا. واللي زومبيليفير هذه النوع كوسموس بالذات اللي هي اصلا من المكسيك وامريكا الوسطى تتميز بالاناقه بالبساطه نتاعها. يعني شوفوا الزهره نتاعها ماهيش كبيره ولكن عندها الوان الوان زاهيه
1: ورقتها خفيفه اما مزيانه
2: والمزيانه والحاجه الحلوه كي تزرعها ما تتنحاش تقعد ديما في الجنينه نتاعك. احنا ديما نقترح ونحبوا نغرموا السادة المستمعين والمغرومين بالحدائق نتاعهم كونهم كي يزرعوا النبته نتاعهم واليوم الحاله نتاع الكوسموس ركي تزرعها ما عادش تتنحى تقعد ديما على طول. لان اولا تتحمل المناخ الصعيب اللي احنا نعيشه فيه اليوم وثاني حاجه يعني ما تتطلبش برشا
1: عناية
2: عوامل باش انت عناية باش تلاباها. ديما نأكد راي زراعتها في البداية يلزمك تعطيها شوية لهوة في البداية نتاعها. كي نقول لهوة معناتها النبتة الكوسموس تحب شوية ظل في البداية نتاعها
1: حتى تشد روحها شوية
2: بالضبط وتحب تسقيها شوية ماء مرتين في الجمعة ولكن كي تكبر الزهرة ونأكد ونعاود كوني تعطي برشا أزهار. يعني ما تعطي زهرة بركة جدر يعطيك ما بين 4 إلى 8 أزهار جدر بركة
1: تخلف معناها تخلف وتعطي 3-4 زهرات. أيوة
2: يعطيك الصحة. خاصة نطلب من المستمعين نتاعنا والمغرومين باش ينحيوك البوتون الشايح. يعني كي تسيح تنحي اك الزهرة الشايحة تطلع لك 2 و3 من بعد.
1: واضح.
2: دونك الحاجة الامتيازة الثانية كونها زادة كيف كيف يعني كي تزرعها في الدار تولي لك الجنينة كلها مليانة بالازهار الكوسموس فيها الغبرة فيها الوردي فيها البنفسجي فيها الالوان الكل فيها الاحمر فيها البرتقالي يعني تزهيلك الجنينة متاعك
1: على طول. مزهرة سي وحيد ولا عندها موسم زهر فيه؟
2: لا عندك برك الله 6 شهور وهي تظهر. يعني الحاجة الحلوة كانت تظهر لك من شهر ماي تبدأ حتى برك الله حتى لشهر اكتوبر
1: ربيع وصيف معناتها ربيع وصيف وبداية الخريف حتى تلقاها موجودة زهرة هذه على امتداد نص عام. ما شاء الله ألوانها. تصوروا أنت كان زهرة واحدة مزيانة فما بالك كان بداوا 3-4 موجودين مع بعضهم ولا حتى أكثر.
2: وما تسمح لكش نعاود نأكد من نوع تاخذها جدور من السوق وإلا من المنابت الخاصة وإلا من الحوانت من اللي يبيعوا النوار ولكن تزرعها ما عادش تتنحى تقعد على
1: تتنحى تقعد موجوده. نجموا توا نزرعوها ولا عندها وقت اخر؟ توا برشا ناس يتبعوا فينا شرحناهم باش يزرعوها خاصه وقت يشوفوا التصويره نتاعها. وقتاش نزرعوها؟
2: هو العاده تزرع احنا ديما نحضروا الصيف كي نحضروا له في ابريل وماي
1: جوستومون على بك.
2: اما اذا كان واحد يشريها في محبس كبير شويه بودوفان 25 سنتيمتر ينجم يستحبط على التربه ويحطها وتمشي له لاباس
1: تشد روحها
2: ما فيش حتى مشكل. يعني كما تشوف انت سيده معناتها موجوده في الثنيه في القاعه تنقب القاعه لاباس
1: معناها قويه معناتها قويه وتنجم تشد روحها. في الكياس كان شدت روحها في الكياس معناتها في الجنينه نتاعك باذن الله تنبت وتشد روحها الله. وتكون مزيانه ومزهره وتحل الشباك وترى منظر كي من هذاك ياسر منظر حلو برشا حتى في مساحه صغيره تنجم تزرع لي بو وتتمتع بالمنظر هذاك وتعطيك منظر ياسر مزيان. سي محيد شكرا لك على اقتراحك اليوم نبته الكوسموس حتى تنور لنا بها وبوجودك انت صيف معنا. نتلاقاو ان شاء الله بيك الجمعه الجايه مع زهره ولا نبته جديده
2: ان شاء الله. الى اللقاء.
1: شكرا لك. سي وحيد الجنحاني مباشره كان معنا في فقره جنينة الدارك. سي وحيد الجنحاني مختص في البستنه. هكا نكونوا مستمعينا الكرام وصلنا لختام لقنا معكم اليوم لقاء الخميس مع منوعه صيف معي. شكرا معنا. شكرا للجميع على المتابعه. ما تبعدوش بعيد تقعدوا ديما ان شاء الله معدلين موجتكم على موجه اذاعه شباب بعد شويه تونس اليوم مع المتابعات الخارجيه والمتابعه لكل الاخبار. كان معايا رفقتي وليد الريفي في الجانب التقني للاستوديو اريج في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على متابعتنا. غدوه ان شاء الله نتلقى بكم العشره نتاع الصباح في ديما لاباس. الى اللقاء. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب ما تبدلوش الموجه.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
6: مستر هاي تك مستر هاي تك آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
7: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
8: أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب موعد جديد مع برنامج مستر هايتك كيما كل نهار جمعة من توا حتى الماضي ساعة ونص نصف ساعة نحكيو فيها مجموعة من الأخبار اللي تهم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت باش نبداو بعد شوية مع الفقرة نتاع المصطلحات اللي تهم الذكاء الاصطناعي باش نحكيو على مصطلحاتنا ثلاثة مصطلحات أخرى جديدة اليوم تهم الذكاء الاصطناعي باش نحكيو عليها كيما بدينا الأسبوعين اللي تعداو باش نحكيو ايضا على الحدث اللي نظمته سامسونج نهار 22 جويليا واطلقت فيه مجموعه من المنتجات منها هواتفها الجديده القابله للطي. عندنا ايضا وظيفه اخرى من وظائف الذكاء الاصطناعي اللي بتكون موجوده في الهواتف الجديده لسامسونج واللي تخليك ما تجاوبش على المكالمه قبل ما تعرف وتتاكد من شكون هو اللي يطلب فيك. بالطبيعه هذايا الى جانب اخبار تم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وتم أيضا التكنولوجيا. نزار الورتاني هو اللي أمن اللقاء تقنيا وإخراج تقني للحصة. غفران ومهدي يأمنوا الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الكل معكم من أمام ميكروفون استوديو إذاعة شباب استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب عربي باتيني. أهلا وسهلا بكم.

0: مستر
1: هاي تك
0: مستر هاي تك
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
0: مستر هاي تك
2: مع عبد البطيني.
3: نبدأ لقاءنا في مستر هاي تيك. البداية تكون بالحدث اللي كان هذا الأسبوع، الحدث اللي هم منتوجات واحدة من أهم شركات في العالم. ديما ثم أحداث منتظرة تكون بالنسبة لسامسونج، الإطلاق في بداية العام للسلسلة S، ثم أيضا الإطلاق متاع السلسلة القابلة للطي. أبل من جهتها وقت اللي تخرج الحاجات الجديدة، هذوما لي دو غران كونكورون، الزوز الكبار متاع الهواتف جوالة وعالم الموبيل. صحيح ثم دخول بقوة لعديد الشركات الصينية بتبيع للسوق العالمية، لكن يبقى هذوما هما الريفيرانس الاثنين، سامسونج وآبل. الحديثنا توا باش يكون على الحدث العالمي اللي انتظم في العاصمة البريطانية لندن، واللي كان الجالاكسي امباكت 2026، واللي كشفت من خلاله الشركة عن رؤيتها جديدة لمستقبل الأجهزة الذكية، واللي كانت بعنوان الذكاء الاصطناعي أولا والأجهزة جي من بعده. نجوم الحدث كانوا الجيل الجديد للهواتف القابلة للطي اللي نسميوها نحن الزي فولد، وأيضا الزي فليب، لكن في مقدمتها الزي فولد 8 ألترا. أول مرة يحمل الهاتف هذا اسم ألترا أو الإضافة ألترا في الاسم متاعه. الهاتف معروفين مع ألترا موجودين في السلسلة أو فئة S، لكن بالنسبة للفئة القابلة للطي زي ما هوش موجودة حكاية الألترا. الهاتف يجي بتصميم أنحف، الوزن أخف، والشاشة أكبر، الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، والمعالج جديد بأداء عالي. اتأكد من خلاله أن الشركة تراهن على هاتف قابل للطي يصبح بديل حقيقي للتابلت، للحاسوب اللوحي والكمبيوتر المحمول في عديد الاستخدامات. نعرفوا نحن الناس تلقى الراحة في العمل بالحاسوب وقت يبدأوا قاعدين في بلاصة مرتاحة. بيان سور برشا خلينا نقولوا زادة مهمة برشا، حتى لجينيراسيون الصغار، لجينيراسيون الجديدة يوفروا يفضلوا التعامل مع حاجة محمولة، يفضلوا التعامل مع تليفون، يفضلوا التعامل مع تابلت. الكبار يفضلوا التعامل مع لابتوب ومع بي سي، ويبقى ديما اللابتوب والبي سي أقوى في عديد الخدم، أما أونكومبران كي تبدا باش تنقلوا باش تهز من بلاصه لبلاصه موش براتيك. التليفون تنجم تخدم حتى وانت في وسيله النقل، تنجم تخدم الخدمه نتاعك. دونك هذاك علاش فما خدمه بتبع وانت ماكش تسوق بتبع. فما خدمه على هذايا، علاش قلت اذا فما خدمه على التجهيزات المحموله هذيا، واللي منها الزي فليب والزي فولد، الهواتف القابله للطي اللي في ساعه متولي تابلت خاصة الفولد. هاتف زي فليب 8 حصل بدوره على تحسينات جديدة في الشاشة الخارجية نتاعو، في الكاميراوات، في تجربة الاستخدام، وكان ثم تركيز واضح على صناع المحتوى ومحبي التصوير وصناع الفيديو. المفاجأة الحقيقية في الحدث هذا ما كانتش في الهارد، ما كانتش في التجهيزات، بل كانت في الجالاكسي AI. سامسونج ما عادش تتحدث على ذكاء اصطناعي ميزة إضافية، بل عنصر أساسي في كل تجربة الاستخدام في الهاتف. الهاتف اللي أصبح يفهم اللي يتكتب فيه واللي يتقال له وما تلتقي

تحطه الكاميرا ويقترح الإجراءات المناسبة في أوقات مناسبة مع تكامل أكبر ما بين التطبيقات وما بين الأجهزة المختلفة باش يكون الذكاء الاصطناعي مساعد شخصي حقيقي يعمل في الخلفية من غير ما أنت تحس به، يعني يخدم en parallèle لكن معناتها في الأغيغ بلان ماكش فاتن به. الأمر لا يتوقف عند الهواتف، سامسونج أعلنت أيضا على ساعات جالكسي واتش 9 وجالكسي واتش ألترا 2 اللي يقدموا مزايا صحية رياضية أكثر تطور من الساعات اللي قبلها مع تحسينات في دقة القياسات وعمر البطارية وتجربة الاستخدامات اليومية. وكشفت الشركة على خطوة جديدة نحو مستقبل النظارات الذكية أيضا ضمن منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. دونك لهنا نعرفوا اللي فما مشاكل في العالم الكل في استعمالات النظارات الذكية، هذا علاش الشركات في نفس الوقت تتنافس فيها لكن تحاول أنها تطور من جهة من التكنولوجيا ومن جهة أخرى من حماية المعطيات الشخصية وحماية الحياة الخاصة، لأنه يعني يدخل عليك إنسان لابس نظارة ينجم يصورك فيديوك وكل شيء وانت ما تطنش به، هذايا من المشاكل الكبرى المطروحة بالنسبة للنظارات هذايا، ولو أنه حتى بالتليفونات توا وثم أشياء يندل هالجبين كما نقول ما تجيش بالكل. على كل حال ان شاء الله في الاستعمالات نتاع التكنولوجيا يقع ايجاد حل جذري للحكايه هذه لحمايه الحياه الخاصه والخصوصيات نتاع الاشخاص. كشفت الشركه ايضا على خطوه جديده نحو مستقبل النظارات كما قلت، وهذايا من شانه انه يخلي المرحله المقبله لا تقتصر على الهواتف بل بتشمل اجهزه ذكيه تكون محيطة بالمستخدم في كل مكان. هذه خلاصة الحدث الجالكسي أمباكت الخاص بإطلاق السلسلة الجديدة من الهواتف القابلة للطي لكن أيضا مع مجموعة من التجهيزات الجديدة. نتحدث توا في جزء ثاني من الخبر هذايا، باقي خطر نحكي على نفس الشركة وعلى الجالكسي AI. ثم برشا ناس يتردوا برشا إذا جاهم رقم مجهول، يتردوا انهم يردوا عليه انهم يجاوبوه، وهذا علاش ثم بتبيع تطبيقات كما تروكولر كما غيرها لكن الكلها ما تعطيكش نقولوا نحن 100% الهوية 100% السلامة او الامان، لانه طريقة الرد قد تكون مزعجة يعني لراحتك مزعجة ليومك لكن ايضا قد تكون فيها حتى محاولات للقرصنة او للاعتداء على الحياة الشخصية. من جهتها شركة سامسونج قدمت في الجالكسي AI خدمة جديدة، والخدمة هذه موجهة لمستخدمي اللغة العربية ضمن منظومة جالكسي AI، وبطبيعة هذه لمستخدمي كل المنطقة العربية. تعتمد على الذكاء الاصطناعي يستقبل المكالمات الواردة في بلاستيك من أرقام من غير معروفة، وقت انت بتحبش تجاوب يجاوب هو بنفسه تليفون، يجاوب يرحب بالمتصل يسأله على هويته وسبب الاتصال ويعطيك انت ملخص للإجابات هذية على الشاشة بشكل نص مكتوب، وانت وقتها تقرر ما اذا كنت باش تستقبل المكالمة هذية او تتجاهلها. بطريقة اخرى نذكروا الريبوندور بتاع قبل اللي تبدأ تسمع فيه وتقرر وقتها تجاوب ولا ما تجاوبش او تخلي هذية الريبوندور بطريقة اخرى ذكية انها تعطيك الملخص متاع المكالمة وشكون الشخص وهو يحكي معاه ويجاوبه معناتها شكونك انت وعلاش تطلب فيا وكذا بطريقة ذكية ومتطورة اكثر. بتبيع الشركة ترى انه الذكاء الاصطناعي الاكثر فائدة هو اللي يخدم بهدوء في الخلفية وانا غير بلان كما قلنا مقبلة شوية يحل المشاكل اليومية من غير حتى تعقيد، وده ما تسعى الى تجسيده من خلال هذه الميزة. باش توفر ميزة فحص المكالمات بالعربية مع واجهة وانوي 8.5 والاصدارات الاحدث وعلى عدد من احدث اجهزة الشركة من بينها سلسلة الجالكسي S26 و S25 الى جانب هواتف الجالكسي Z Fold 7 وعلى جالكسي Z Flip 7 وعدد من الأجهزة اللوحية والهواتف الرائدة الأخرى. هذه بالنسبة للخدمة الجديدة. من بعد شوية نمشي ونتحدث على قاموس الذكاء الاصطناعي.

0: مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت. مرحبا بكم من جديد في مستر هاي تيك. باش نتحدث توا نكمل نحكي توا على قاموس الذكاء الاصطناعي. في قاموس الذكاء الاصطناعي باش نحكيه على ثلاثة مصطلحات أخرى جديدة. ما احنا كل كيفاش كل حلقة نحكيه على ثلاثة مصطلحات، وصلنا لستة مصطلحات. المصطلح السابع والثامن والتاسع اليوم اللي هما الريزونينج موديل، الكونتكست ويندو، والتوكن. هذوما ثلاثة مصطلحات. نبدأ بالأولاني، ريزونينج موديل أو نموذج الاستدلال. في السنوات الأولى للذكاء الاصطناعي كانت النماذج تجيب بسرعة كبيرة، لكنها كانت أحيانا تتسرع وتقع في أخطاء خاصة في المسائل المعقدة. اليوم ظهر جيل جديد يسمى نماذج الاستدلال، ونماذج هذه ما تعتمدش فقط على استرجاع المعلومات، بل تحاول تحليل المشكلة قبل الإجابة عليها. يمكن تشبيهها بطالب كيبدأ طالب متفوق ما يكتفيش بحفظ الدرس، لكن يفهمه يحله قبل ما يقوم بالإجابة في الامتحان. هذه علاش أصبحت النماذج هذه أفضل في البرمجة، في الرياضيات، في التخطيط، وفي حل المشاكل اللي تتطلب التفكير المنطقي. النماذج أو نموذج الاستدلال أو reasoning model. المصطلح الموالي هو الكونتكست ويندو أو نافذة السياق. تخيل أنك تتحدث مع صديق منذ نصف ساعة، من بعد تسأله سؤال يعتمد على شنو اللي انت قلته في بداية الحديث، يعني في الحوار تحكي تحكي تحكي، ومن بعد تسأله على سؤال كنت قلته انت في بداية الحديث، كنت قلت إشارة عليه أو كنت قلت معلومة هي اللي طالبين أنه يجاوب عليها. إذا كان يتذكر الحوار باش يجيبك بيعطيك الإجابة بسهولة، وهذا الأمر ينطبق على الذكاء الاصطناعي. نافذة السياق هي مقدار المعلومات اللي يستطيع النموذج الاحتفاظ بها أثناء المحادثة، وكل ما كانت أكبر استطاع تذكر التفاصيل وربطها ببعضها ومساعدتك في المشاريع الطويلة أو تحليل ملفات كبيرة من دون أن تفقد المحادثة تربطها. وشات جي بي تي قوي برشا في الحكاية هذه. نعطيه ساعات أمثلة على الاستعمالات. نعرف الاستعمالات تختلف من أجان إلى أجان آخر، من روبو إلى روبو آخر، بين جيميناي، بين شات جي بي تي، بين بيربلكسيتي، بين كلود وغيره. كل واحد فين يلقى راحته. ما نراش أنه ثم بصفة قطعية نقولوا الموديل هذا خير من غيره. سديبون تشني الحاجة اللي طالبها منه. نمشيه طوى إلى مصطلح مهم برشا في تقييم البرمجيات الذكاء الاصطناعي، إذا صح التعبير، وهو مصطلح التوكن. نحن نعطوه نحكيه في المعلوماتية بصفة عامة، بالبيت وبالأوكتي وبالميجا أوكتي وبالجيجا أوكتي. هذية بالنسبة كيفش نقيم المعلومات اللي تتعامل معها، يتعامل مع الحاسوب. لكن التوكن هنا هي الوحدات الصغيرة اللي يعتمدها الذكاء الاصطناعي. البعض يظن أن الذكاء الاصطناعي يقرأ كيفنا الكلمات كما نقرأوها أو يسمعها وتحكي معها النموذج الصوتي، لكن الحقيقة مختلفة. هو يقسم النص إلى وحدات صغيرة تتسمى توكن، والتوكن ينجم يكون كلمة واحدة، جزء من كلمة، رقم، علامة ترقيم. يعالج الوحدات هذه وحدة تلو الأخرى. علاش قلت هي مختلفة؟ لأنه ما بين كل نموذج ونموذج آخر للذكاء الاصطناعي تختلف الوحدات القراءة متاع التوكن. نسمو نموذج يدعم عدد أكبر من التوكنز، قل كذا وكذا من اللي توكنز. هذا يعني أنه يستطيع التعامل مع نصوص أطول وتذكر معلومات أكثر داخل المحادثة. وهذا هو التوكن بالضبط، وهذا النقطة القوة اللي نجم تكون ما بين نموذج ونموذج آخر للذكاء الاصطناعي. هذا بالنسبة للمصطلحات اليوم. نموذج الاستدلال هو الطريقة اللي يفكر بها الذكاء الاصطناعي قبل ما يجيب، reasoning model. نافذة السياق أو الكونتكست ويندو هي مقدار ما يستطيع الذكاء الاصطناعي تذكره أثناء الحوار، والتوكن هو الوحدة الصغيرة اللي يبني عليها فهمه للنصوص وإنتاج إجاباته. هذا بالنسبة لفقرة القاموس الخاص بالذكاء الاصطناعي. احنا باش نختموا مستر هايتك اليوم بخبر يهم معناتها النهارين هذوما الاخبار هذه من الاخبار المهمه اللي ننطلقوا باش نحكيوا عليه. ننطلقوا من سؤال: هل يمكن للذكاء الاصطناعي انه يتجاوز حدود موضوعه عليه من تلقاء نفسه؟ السؤال هذا ديما موجود في افلام وسيريات الخيال العلمي وتوا ولا يتحكى في لي زارتيكل وفي الدراسات. هل ممكن للذكاء الاصطناعي انه يتجاوز ما خططنا له أو ما جعل أو ما برمج أو ما خلق من أجله؟ خلال اختبار داخلي مخصص لتقييم القدرات السيبرانية لأحدث نماذجها، أعلنت شركة أوبن أي أن وكيل ذكي مستقل يعمل ضمن بيئة اختبار معزولة تمكن من استغلال ثغرة أمنية غير معروفة وخرج من بيئته ووصل إلى الانترنت. هو معناته موجود في بيئة الاختبار لكنه تجاوز البيئة هذية وخرج وحده وخرج الانترنت. وبحسب اوبن اي كان الهدف الوحيد لهذا الوكيل هو تحقيق افضل نتيجة ممكنة في اختبار امني يعرف باسم اكسبلويت جيم، وهو معيار يقيس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف واستغلال الثغرات. لتحقيق هذا الهدف اكتشف في النظام ثغرة من نوع زيرو داي تم استغلالها للوصول، هو استغلها يعني للوصول الى شبكة الانترنت قبل ما يستهدف منصة الهاجينج فيس، اكبر مستودع مفتوح المصدر للنماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بحثا عن بيانات قد تساعده على الغش في الاختبار. واكدت منصة هاجينج فيس انه الهجوم كان مختلف عن اي حادثة تعاملت معها من قبل، لانه نفذ بالكامل بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي مستقل دون توجيه بشري مباشر، وتمكنت انظمة المراقبة عندها من اكتشاف النشاط غير المعتاد واحتوائه بسرعة. وأكدت أنه نماذج المستخدمين والبيانات العامة لم تتأثر، كما لم تسجل أي مؤشرات على تسريب بيانات العملاء. من جهتها وصفت أوبن أي ما حدث بأنه حادثة سيبرانية غير مسبوقة، وأعلنت أنها شدت إجراءات الحماية داخل بنيتها التحتية وبلغت على الثغرة الأمنية هذه إلى الجهة المطورة للبرمجية المتأثرة، وبدأت العمل مع هاجينج فيس لتعزيز وسائل الاحتواء ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. واقعة بطبيعة تثير وبش تثير نقاش واسع داخل الأوساط التقنية وأيضا السياسية والأمنية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالخبر هذا نوصل إلى ختام مستر هايتك بالنسبة لليوم. تحيات كل من نزار، غفران، مهدي وعربي. إلى اللقاء.

0: مستر
1: هاي تك.
0: مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت. مستر هاي تك مع معاذ البطيني. مستر هاي تك.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: RG Music
6: Non-stop music.

0: إذاعة شباب عد المجتمع تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب
4: ديننا السمح

0: الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دين السمح ليوم الجمعة 17 جويلية 2026. اليوم فضيلة الشيخ هو الثاني من شهر صفر، لأنه سماحة مفتي الجمهورية كان أصدر بلاغ يوم أمس الأول أعلن فيه على أنه يوم أمس اللي هو يوم الخميس هو مفتتح شهر صفر، وإذا نحن اليوم في إذا الخميس 16 جويلية 2026 هو مفتتح شهر صفر 1448 هجرية. نحن اليوم مالا في نهار 3/2/2.
1: نعم.
0: 2/2 ان شاء الله مبروك علينا وعلى كل الامه
1: في انتظار الشهر المقبل وهو شهر ربيع الانور
0: ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا خصصنا حصه وحكينا فيها على
1: الاشهر الحرم صحيح، والاشهر بصفه عامه الشهر القمريه
0: وش حكينا.
1: نعم صحيح.
0: باي خليني نرحب بك. ساعه اهلا بك فضيله الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي، مرحبا بك.
1: الله يسترك على شويه، بارك الله فيك. خويا محمد رمزي مرحبا بك، كل المتابعين الكرام
0: كيف حالك في هذا الطقس؟ في هذا الطقس لا انت لك ان توصف شيلي ولا مش شيلي.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لكل متابعينا الكرام، ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب العالمين. وذلك هو شوف يعني الطقس في الصيف ولا في الشتاء اكيد فما في البرد يعني، فانا نذكر جنة المؤمن انه الانسان يذكر الصيام خاصة.
0: نعم.
1: ويذكر أنه النهار يقصار فيقبل على الصيام، والليل يطويل فإنه يقبل على قيام الليل. ومع اشتداد درجات الحرارة فإنه الإنسان يقبل على الاستغفار
0: والاستغفار
1: خاصة الاستغفار. يعني لأنه فعلا يعني احنا فما لما نتحدثوا على السخانه مش معناتها انه كنت نتحدثوا على جهنم، وكان الانسان يعني قال اسمع الناس كتشوف السخانه تحدث على جهنم وكان عارف مصيرها،
0: حديث على جهنم
1: خاطر عارفين مصيرهم. لا وعيد بالله، نحن طبعا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين ولمن خاف مقام ربه جنتان. إلا أكيد أنه يعني فرصة باش أنه نتقرب ربي سبحانه وتعالى أكثر، وفرصة باش أنه نعمل برشا خير. خويا محمد رمزي في السخانة هذه أنا أقول يعني شربة الماء فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي جاه رجل وقال له يا رسول الله ماتت أمي فبقي أريد أن أتصدق عليها، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم يعني يمكن تتصدق عليه، فقالوا أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء، وفي رواية سقي الماء.
0: سقي الماء
1: يعني أفضل صدقة، فما بالك لما في كلمة الوقت هذا وفي هالحر هذا الشديد، فالأكيد أنه خاصة نقولوا في كل كابد رطبة أجر، خاصة كذلك الدواب اللي موجودين الآن في الشارع وما يلقاوش الماء كما متعودين
0: نلقاو، هذا هو
1: مسنسين في الشتاء فما البرك متاع الماء وفما كما قلنا احنا الجلت وكذا
0: حتى شوية الماء يشيحوا في صحن
1: يشيحوا، فتعاهدوهم يعني كذلك
0: واللي مربي حيوان زاد يحسن له لانه زاد مش تربيهم بعد
1: تهملوا.
0: فاحيانا نشوف وضعيات معناها نتاع حيوانات تعرف اللي هو هذا كان متربي في دار وكان معناها معتنى به ومدلل وما ذلك. ولكن فضيلة الشيخ انا ادعو ايضا التراحم، الرفق ببعضنا.
1: نعم.
0: لانه ونحب دعاء فضيلة الشيخ الحقيقه باش ربي يلطف بينا ويلطف علينا هالاجواء هذه، وخلينا نذكروا اخواننا المستمعين، خلينا نذكروا انفسنا انه راو ربي يقول لئن شكرتم لازيدنكم، صدق الله العظيم. واما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة ربك يبينها عليك، وخرج منها الزكاة وخرج منها الصدقة وما الى ذلك. ف نرفقوا بعضنا، نعاونوا بعضنا، راو فما ناس اذا كان انت تتذمر قص الضوء الكليماتيزور ما عادش يخدم، راو ثم اللي ما عندوش كليماتيزور، راو ثم اللي ما انت تتذمر من قطع الماء، راو ثم اللي ما عندوش. صحيح احنا نطالبوا الدوله ومؤسسات الدوله انها تقوم بواجبها، يعني هذا حق من الحقوق ونطالب به وما الى ذلك، ولكن ايضا يلزمنا نخزروا المعاناه الاخرين. وهذاك علاش الحقيقه كما قلت فضيله الشيخ الدعاء الاستغفار والمساعدة، مساعدة اللي تحس أنه في حاجة إلى المساعدة.
1: أمين رب العالمين، إن شاء الله ربي يجير كذلك بلادنا من خاصة نشوف بعض الحوادث متعلقة بالحرائق لأنه يعني كثيرا ما تكثر.
0: والله والله
1: تكثر
0: عندي فكرت
1: في في فصل الصيف خويا محمد رمزي تكثر برشا الحرائق ومتاع الغابات والضيعات وغيرها. إن شاء الله ربي يحصلنا وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظ الفلاحين تاعنا والمواطنين والناس الكل والحيوانات. إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل إن شاء الله، لأنه فعلا يعني من أكبر الفواجع اللي ممكن تصير الحرائق كما تعرف لا تبقي ولا تذر.
0: بالضبط.
1: فان شاء الله ربي يحصلنا
0: على الاخضر واليابس.
1: نعم.
0: العياذ بالله
1: بهالمناسبه هذه ربي ان شاء الله يحفظ الناس كل.
0: امين يا ربي. وانا نحب نوجه تحيه خاصه لاعوان الديوان الوطني للحمايه المدنيه فضيله الشيخ راو
1: ربي
0: فعلا اللي ما يشوفش الوضعيه وما يحس، راهو احنا نحكيه على درجات حرارة 47 و48 راهو هو في 60 وفي 65 درجة.
1: صح.
0: وقت اللي يبدأ
1: إنقاذ أرواح
0: سنة اللهب معناها تبدأ مرتفعة إلى عنان السماء.
1: جهاد كبير الحقيقة،
0: جهاد يعني تحية إكبار. تحية إكبار
1: والحماية المدنية ربي يبارك لهم والله.
0: بالضبط في الوضعيات الكل ولكن خاصة في هذه الوضعيات في الحرائق.
1: صح.
0: وقت اللي احنا نبدأ وكملنا الخدمة ونجري ومروحين معناها للبرود باش نتبرد وما إلى ذلك، هما منتشرين في كامل ولايات الجمهورية وين ثم يعني
1: الحرائق خاصة
0: تلقاهم هما لولا انت واحنا من غير حريقك تشوف من غير حرائق تشوف
1: لا. ومعناتها اكيد الامكانيات موجوده ولكن تشوف انت الدول العظمى بامكانيات كبيره
0: ويغلبها
1: حاجه فما بالك احنا يعني صحيح عندنا الامكانيات لكن مش الامكانيات الكبيره برشا ولكن بالعزيمه نتاع الرجال اللي موجوده
0: هذا هو
1: والايمان هذاك والعزيمه نتاعهم
0: لانهم يحتسبوا فعلهم لله.
1: صح, صح, صح
0: ما مش فقط حتى من اجل المرتب
1: تقليل الخسائر في الامر
0: أي
1: مش لاجل اعدامها ولا كذا لانه كانها شر يعني حاجه هذه يعاش كل سنه في مختلف المجتمعات. ولكن ان شاء الله ربي يلطف بنا،
0: ربي يعطينا
1: الله لطيف بعباده ربي يلطف بهالبلاد وربي ان شاء الله يحرسها ويحفظها.
0: أمين.
1: بعينه التي لا تنام سبحانه وتعالى.
0: امين يا رب العالمين. موضوع حصتنا اليوم هو الاسره وفضائلها في الاسلام، يعني يعني باش نحاولوا نتعمقوا في دعوة الإسلام لبناء أسرة وكيف أن هذه الأسرة هي النواة للمجتمع، وإذا كانت الأسرة سليمة فإن المجتمع سليم. قيمة الأسرة في بناء المجتمع، حث الإسلام على الزواج وتكوين أسرة. ولكن علاش اخترنا الموضوع هذا؟ لأنه ثم زوج عناصر باش نحاولوا نقفوا عندهم. تأخر سن الزواج أسبابه نتائجه، علاش يتأخر سن الزواج، شنو الأسباب وشنو النتائج إذا كان يتأخر سن الزواج هذايا، والعزوف على الزواج وأثره السلبي. عزوف يعني إذا ما نغطيوش عين الشمس بالغربة لاحظوا أنه ثم نوع من العزوف. الأسباب كثيرة وكثيرة جدا، منها المادي ومنها الاجتماعي ومنها النفسي، وهذايا اللي باش نقفوا عليه. ولكن باش نقولوا راهو الإسلام حث على الزواج وعلى تكوين أسرة سليمة اللي باش تكون نواة لمجتمع سليم. الفريق اللي رافقنا اليوم زميلتنا كوثر البجاوي اللي نحييوها، ترافقنا على الإجهزة الفنية زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي في الإخراج الرقمي، تعاضدها إسلام الرمضاني. محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم رفقة طيبة. 71 844 411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا تتواصلوا تعطيوا رأيكم في الموضوع، ولا إذا كان عندكم تساؤلات خارج الموضوع اللي احنا طارحينه. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي موجود على ذمتكم لتقديم المعلومة الدقيقة. فضيلة الشيخ،
1: نعم.
0: طبعا احنا ما نجموش ننطلقوا في الموضوع هذا من غير ما نكون لاحظنا أن هناك عزوف على الإقبال على الزواج. يعني السنوات التالي نتذكر أن التوقيت هذايا نسمع الزغاريد في كل مكان ولكن نحس أنه فما تراجع في نسب الإقبال على الزواج، وهذا طبعا مش ما نش نقول فيه اعتباطا لأنه فما أرقام معناها خارجة على مؤسسات رسمية.
1: صح.
0: اللي أعطت معناها
1: المؤشرات
0: هذه اللي رأوا ثم عزوف على الزواج.
1: نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك. وصحيح جزء من أسباب ذلك أنك قلت عزوف، يعني كلمة عزوف وكأنها ما هيش توصيف بقدر ما أنه سبب من أسباب سبب من الأسباب.
0: ربي فضيل شيخ نحب نزيد ملاحظة معذرة للتواصل إذا كان تحبوا معناها عندكم أسئلة إما أنكم تتصلوا بنا عبر رقم الهاتف 71-844-411 نعود نذكر به أو على الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال على الفيسبوك وتكتبوا التعليق بتاعكم سؤالكم وإلا إضافتكم ملاحظتكم ومرحبا بكم.
1: تفضل فضيل شيخ ومعذرة على لا مرحبا أخوي محمد رمزي إن شاء الله به. هو شوف كما قلنا أنا نفضل الكلمة اللي هي تأخر سن الزواج تأخر سن الزواج لأنه قضية العزوف فما اللي يقول لك لا والله يا شيخ والله يا أخوي محمد رمزي راني نحب نعرس ولكن
0: ولم أستطع
1: العين بصيرة واليد قصيرة هذه حاجة ولكن استطاع. العزوف راهو موجود من بين أسباب تأخر سن الزواج أنه فما شكون اللي عنده الإمكانيات وقادر ويقول لك لا يا أخويا متخوف تنتحدث على الأسباب به. لو كان ناخذ شنو اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا احنا في موسم تاع انه عروسات كي نقول ما شاء الله وموسم أفراح وربي إن شاء الله يتمم لهنا كي نجيو نشوفوا على مستوى الأرقام المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014 مانيش نحكيو في التسعينات ولا في أو الألفينات ولا
0: 2014
1: في الإحصاء قبل الأخير أنه معدل يعني العقود الزواج إبرام عقود زواج في السنة في السنة هذيك 110,000
0: يعني تكوين
1: 110,000 يعني حسب الأرقام الأخيرة متاع 2023-2024 تقريبا 70,000 يعني شوف أنت من 110,000 ل 70,000
0: اللي هو من المفروض يزيد
1: اللي هو
0: المفروض يرتفع
1: ولا حتى يكون في مستواه هو نفسه أما يعني يوصل تراجع ب 30-40% فهذا مؤشر خطير شوية الحقيقة
0: مؤشر في حاجة للدراسة ولا الانتباه لي
1: أكيد
0: ما نقولوش احنا ما نوصفوش نقولوا خطير ولكن
1: اي اذا كان على المدى البعيد راه يكون خطير اذا كان باش نقعدوا هكا ومن من من نوفروش اليات النظر والعلاج لهذه الظاهره هذه راه باش يكون خطير وخطير جدا لانه باش يمس على مستوى الجانب الديموغرافي للتركيبه السكانيه ويأثر في الانتاج يأثر في العمل يأثر في كثير
0: هو العامله بعد 10 سنين بعد 20 سنه باش
1: يعني يأثر في الجانب الاقتصادي الى غير
0: التهرم
1: اكيد الجانب الديموغرافي يعني ديموغرافيا فيه برشا اشكالات
0: هنا لا ما باش نفسروا راه بعد 20 سنة معناها اللي عمرهم اليوم 50 سنة راه باش يكونوا عمرهم 70 سنة وهو اليوم في مرحلة إنتاج غدوة مش في مرحلة إنتاج
1: هو حتى على مستوى ما يسمى اليوم بالصناديق الاجتماعية اللي تعيش اليوم يعني مشاكل كبيرة فالأكيد أنه مع النسق اللي قاعدين نشوف فيه الآن والأرقام اللي نشوف فيها الآن المشاكل إذا كان باش نقعدوا بهالنظرة هذه باش تتفاقم أكثر وأكثر لأنه الناس اللي باش يحالوا على شرف المهنة واليد النشيطة باش تكون أقل بكثير مما كانت عليه سابقا. اثنين نعطيك رقم آخر ويعني حتى نفهم توصيف المسألة هذه هل تأخر هذا في سن الزواج وهل عدم الإقبال وتراجع على مستوى عقود الزواج أدى إلى تراجع كبير في نسب الولادات يعني الولادات كانت في 2014 معدل 2. يعني 5 أو 4 للمعدل الخصوبة الطبيعية للمرأة الواحدة يعني المرأة معدل إنجاب متاحة 2.4-2.5 اللي هو الإحلال المعدل الإحلال الطبيعي والعادي هو 2.1 مش نتحدث على يعني تكون عادي للأجيال اللي كنت تحكي عليها فمش يكون عنا تكون نتاع أجيال طبيعي مش يكون باش نجدوا الأجيال لازم 2.1 احنا كنا 2.4-2.5 معقول
0: فايتين شوية معقول
1: الآن في 2024 نتحدثوا على 1.6
0: تراجع كبير
1: يعني
0: تراجع
1: كبير جدا كبير. مهول 1.6 إذن هنا ولينا نتحدثوا على تهرم كبير برشا وهذا أنا حبيت ننطلق
0: 0.5
1: نعم 0.5 حالة أكثر يعني يمكن حتى 0.9 يعني خسرناه وهذاك علاش اليوم أنا حبيت نبدأ بالمؤشرات هذه بالأرقام هذه ولكن بعد باش نحلوها أكثر باش نتحدثوا على مستوى الديني والتربوي الأسباب والعلاج كذلك
0: شنو رأيك فضيلة الشيخ احنا توا عندنا مكالمة هاتفية خلينا نستقبلوها وربما تكون هي من خلالها هي طبعا نفهموا تصور لهالموضوع هذايا حنان أهلا بك ومساء الخير
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك يا حنان. حنان الجرامي.
2: وبيك يا عايشك.
0: تكلم فينا من بنزرت.
2: حنان الجرامي من بنزرت.
0: مرحبا بك. انتم في بنزرت مستمتعين بنسمات البحر، معناها صحة ليكم هنيئا. حنان ماجستير انجليزية هكا ولا؟
2: اي تبارك الله. الانجليزية.
0: ان شاء الله ربي يوفقك. اي عاد كمل توا يلزم نخمو في الدكتوراه هكا ولا؟
2: والله ان شاء الله حبيت نعملها الدكتوراه، لكن ما تيسرش الوقت بسبب انه لونكادرون معناها كل مره نقترح موضوع لكن ما تيسرتش الامور، لكن ان شاء الله في المستقبل نكملها باذن الله.
0: ما دامك مصره باش تكملها، متاكد انك باش تكملها ان شاء الله. ربي يوفقك يا حنان.
2: عايشك.
0: هذا هو موضوعنا حنان. كنت تستمع
1: حنان متزوجه ولا
0: حنان اي باهي
2: لا مخطوبة
1: ما شاء الله. ربي يبارك فيك وخطيبك ان شاء الله. ربي ان شاء الله بدو بالتمام كما يقولوا.
0: حنان موضوعنا الاسره وفضائلها في الاسلام، واحنا الحقيقه حبينا ننطلقوا في الموضوع هذايا من الحديث عن تاخر سن الزواج. شنو الاسباب اللي تخلي الشاب معناه يأخر أقصى ما يمكن الزواج متاعه؟ يعني احنا نتذكر كانوا آبائنا وجدودنا كانوا في العشرين سنة معناها على أقصى تقدير يكون تزوج، ولكن بعد ولينا 30 30 كانت غريبة شوية اللي عرس 30 بعد وبدينا نوصل
1: نعطيك رقم أنه 45 سنة معدل حسب المعهد الوطني للإحصاء المرأة في تونس 29 سنة والشاب في حدود 34 سنة.
0: 34 أي. نعم. حنان لك الكلمة.
2: والله هو احنا نعرفوا انه دينا الاسلامي يحث على الزواج والاسره معناها اللبنه الاولى التي يتكون منها المجتمع، هي معناها انه لها اهميه كبرى واهميه قصوى. وحتى سيدنا ادم عليه السلام في الجنه، بالرغم انه الجنه اللي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شعر بالوحشه فخلق له الله سبحانه وتعالى حواء. وهذا دليل أن الإنسان بحاجة لشخص يأنس بقربه، وسمي الإنسان إنسانا إما من الأنس أو من النسيان.
0: وهذه سنة الله في خلقه.
2: وسنة الله في خلقه يعني. لكن هذا ما يمنعش أنه تغيرات مثل بسبب البطالة، نعرف توا أصحاب الشهيد المعطلين عن العمل وسوق الشغل، وهذه من ضمن الأسباب اللي أدت لي.
0: أي تفضل.
2: من ضمن الأسباب اللي ساهمت في تأخر سن الزواج. وكذلك فما شكون تلقاه معناها مونتاليتي نتاعو يقول لك نحب نسافر.
0: خلينا السبب الأول بالنسبة لك أنت هو سبب مادي. ما يخدمش، ما عندوش الإمكانيات باش يتزوج.
2: وغالي الجمهور من جانب الفتاة، بعض الأسر معناها يطلبوا طلبات تعجيزية، فهذا أدى معناها إلى تأخر سن الزواج.
0: هذا سبب الأول، سبب مادي. وقلت فما سبب آخر اللي هو سبب نفسي، معناها فما ناس معناها بكل
2: يحبوا يسافروا ويحبوا يستمتعوا هكيك في المونتاليتي نتاعهم معناها الأغلبية. وما تنساش إنه الفتاة توا ولات معناها تقرا تكمل الدكتوراه نتاعها مثلا اللي هي وصلت للعمر 30 سنة.
0: يعني أحيانا تحس إنه سواء الشاب ولا الشابة المستوى العلمي والتكويني أهم، يقول لك نأجل أنا باش نحسن ربما الظروف، ظروف الزواج، مش كيما باش نتزوج وانا عندي الإجازة، مش كيما باش نتزوج وانا عندي الماجستير، مش كيما نتزوج وانا عندي دكتوراه. بطبيعة الحال مرتبط بسوق الشغل، ما هذا الكل نحكيو فيه
2: أكيد. لكن هذا ما يمنعش أنه في ديننا الإسلامي معناها ماذا به الإنسان يتزوج من في سن مبكرة، معناها يا معشر شباب من فتعملكم البيئة فليتزوج، معناها فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، معناها هدايا وصية سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: وزاد الزواج هو ستر ربي سبحانه، معناها يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهي حاجة رغب فيها الإسلام وبشدة معناها. لكن ديما نقول أهم حاجة هي علاقة الإنسان بربي سبحانه وتعالى، وأنه يتقبل قضاءه، خاطر هو مكتوب كما نقولوا احنا، فهمت يعني
0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
2: إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا ربي ما كتبش معناها الحاجة هي كيف الإنسان يشغل نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، نجم يقرأ قرآن، يتعلم تجويد، يشغل نفسه، هيك هو أهم حاجة.
0: أي مسألة بطبيعة الحال ترضي الله ويشغل بها نفسه.
2: فتاة عندها المقومات الكل من الجمال من العلم، لكن تأخر زواجها معناها ما فهمت. فأهم حاجة هي علاقة الإنسان بربي سبحانه وتعالى،
0: أنه يكون إيمانه بالله قوي
2: ورضا على قضائه، رضا خاطر فما شكون ربي ما كتبلوش أنه يتزوج معناها.
0: واضح. أنا باش نخلي فضيلة الشيخ يتفاعل معك. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، حنان الجرامي من بنزارة ماجستير إنجليزية، كنت تسمع فيها.
1: نحب نقول الحنان ربي يبارك لك على المداخله نتاعك حنان، وان شاء الله ربي يفرحك. احنا نقول ان شاء الله فرحتك، ان شاء الله ربي يكمل فرحتك ان شاء الله بالزواج ان شاء الله ويبارك فيك.
2: على فكرة سمحني نقص عليك، انا من اشد المعجبين بيك، ربي يبارك فيك وربي يفضلك، وديما الخطب نتاعك نسمعهم في اليوتيوب ونشجعك وما شاء الله عليك وربي يحفظك.
1: اللهم امين اختي حنان، ربي يبارك لك، هذا شرف لينا.
0: فضيلة الشيخ هو فخرنا جميعا وفخر إذاعة الشباب، وبطبيعة الحال عنده حضور في عديد المنصات الإعلامية ويقدم في الإضافة، والحقيقة معناها قاعد يعطي في الصورة الحقيقية لديننا، ديننا المعتدل، ديننا الوسطي اللي ما فيهش تشدد، وبطبيعة الحال هو متسلح بالعلم ودكتوراه في المجال. ف من نجم كان نكبروا ما يقدمه فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
1: اللهم امين، ربي يكرمكم ان شاء الله اجمعين. وحبيت نقول اخوي
0: محمد رمزي نضيف لها اللي هو حاج مرتين راهو
1: اكثر، خليها بست ربي
0: اكثر.
2: نسالكم الدعاء
0: اللي
1: انا حاجه بركه حبيت نقول لاختي حنان، يعني ما شاء الله انت كشابه ما شاء الله مثقفه وما شاء الله عليك، يعني ايضا في القران تبارك الله، يعني عندك حضور ما شاء الله مجازة في القرآن كذلك أختي حنان، هكا ولا
2: اللي عندي إجازة في تحفة الأطفال، قريت المخارج، قريت الصفات،
1: يعني
2: يعني القرآن على رواية قالون
1: ما شاء الله،
2: ومازلت نحفظ فيه.
1: ربي يوفقك وربي يثبتك. أنا حبيت لهنا اللي يعني نداء من عندك أنت أو نصيحة أو شنو تقول للشباب للأولياء للبنات مثلا في خصوص الزواج على مستوى الاختيار، يعني كيفاش يكون اختيار المناسب بالنسبه للزوجه، بالنسبه للمراه، بالنسبه للشاب، بالنسبه للفتاه، في اختيار معناتها شريك الحياه نتاعها، على شنو يكون الاعتماد في ذلك، ثم دور الوالدين، يعني دور البو، دور الام كذلك، دور الاسره بصفه عامه في تهيئه.
0: لا على خاطر هي حكيت على المهور وغلاء المهور، هي وهذا احيا معناها الوالدين لهنا
1: عندهم دور كبير.
2: هو سامحوني باش نقص عليكم، احنا مش ديما مرجعنا هو القرآن الكريم وإلا السنة النبوية، ورأوا سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من تلضون خلقه ودينه فزوجوه، فالمعيار هو الخلق والدين هيك بدرجة أولى. والمرأة تنكح لأربع كما هو معروف، إما لجمالها أو لنسبها أو لمالها أو لدينها، فاظفر بذات الدين. فالدين هو أول حاجة معناها تخضر لها طفلة وإلا طفل، لكن لا بأس من أنه يكون ثم توافق فكري معناها، خاطر تنجم توفر الدين لكن
1: يسميه الفقهاء بالكفاءة.
2: الكفاءة وطبعا أهم حاجة هي الاستطاعة المادية والجسدية بالنسبة للشاب معناها. هذه هي المعايير.
0: شكرا لك حنان على
1: بارك الله فيك
0: الدخلة هذه، تشارك معنا في مرات أخرى إن شاء الله. مرحبا بك حنان جرامي من بنزرت. لقاءنا مازال متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا سامح، طبعا باش نعمقوا الحديث ونوسعوه في الجزء الثاني من حصتنا، نذكروا الأسرة وفضائلها في الإسلام، تأخر سن الزواج أسبابه ونتائجه، باش نحكيوا على قيمة الأسرة في بناء المجتمع المتوازن والسليم وحث الإسلام على الزواج وتكوين الأسرة. ديننا السمح.

0: عودة مستمعينا لدينا السماحة على موجات إذاعة شباب، نجدد تحية وترحاب بكل مستمعينا، نجدد تحية والترحاب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. نذكر موضوعنا الأسرة وفضائلها في الإسلام، قيمة الأسرة في بناء المجتمع، حث الإسلام على الزواج وتكوين أسرة باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية لبناء مجتمع سليم، ولكن أيضا من زاوية أخرى معناها تعرف الأشياء أيضا بأضدادها. حكينا وسنواصل الحديث عن تأخر سن الزواج، أسبابه ونتائجه. هذا التأخر طبعا هناك تأخر كما ذكر فضيلة الشيخ لأسباب مادية، الاستطاعة وغيرها، ولكن هناك أيضا وجه آخر للعملة وهو نوع من العزوف، ربما تغير الأولويات بالنسبة إلى الأجيال الجديدة. هذا الكل نحاول أن نفهموه ونحاول نبينه قيمة الأسرة في المجتمع الإسلامي والدعوة إلى تكوين هذه الأسرة المتماسكة السليمة. فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرسول عليه الصلاة والسلام تحدث لما يعني ذكر أحدهم قال: أما أنا فأعتزل النساء، يعني وكأنه أراد أن يبين أنه يريد أن يتبتل وينقطع عن الدنيا لأجل العبادة، فقال: أما أنا فأتزوج، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نجد أن الشاب المسلم، والحمد لله يعني في تونس ولا في غير تونس، تجد أن يعني بالنسبة إليه من أولوياته أنه يريد أن يتحصل على عمل ليتزوج بعد ذلك. يعني أنت كي تشوف تلقى شبابنا في الغالب، يعني نحكي على الغالب متاعهم، أول ما تكون ظروفه المادية تتحسن ويترسم كما قلنا نحن، يكون خدمته طيبة وباهية،
0: يفكر
1: على بنت الحلال ويحب يعرس. وهذه حاجة مهمة لأن الأسرة مقدسة عنا، وهذه حاجة يحسدون عليها الغرب. وذلك علاش كي تشوف أنت التوانسة مثلا المصريين والجزائرية والمغاربة وغيرهم لما يمشوا لكندا أو يمشوا لفرنسا أو يمشوا لإيطاليا وتستقر ظروفهم وأمورهم غادي، أول ما يعملوا أنهم يتزوجوا. وإذاك علاش الحكومات الغربية اليوم كثيرة منها متشجعة على هجرة هجرة شبابنا اللي طبعا اللي يكون طبعا متكون وعنده اختصاصاته ويكون وتشجعوا حتى على الاستقرار كما في كندا وغيرها،
0: يعطيهم
1: امتيازات لأنهم يعرفوهم. حتى في ألمانيا يعني شباب كثير، أنا مشيت لألمانيا وشفت كثير من شبابنا اللي يلقاوا أن الحكومة الألمانية نظرا للعزوف من قبل، يعني نجم نقول عزوف، نعم عزوف
0: قبل أبناء
1: الشباب، هما عندهم عزوف، احنا راهو ما هوش عزوف بقدر أنه يحب يتزوج، ولكن فما حاجات تحطوا فيها تخليه أنه ما يتزوجش ربما. يعني رغم أنه صحيح فما شكون اللي عدد كبير اللي يقول لك: يا أخي علاش نتزوج؟ عندي الإمكانيات الكل، الأولاد اللي تحكي عليهم شجيبهم غدويك، هاني نشوف أنا في فلان وفلان كبر أولاد وخلاهم في دار المسنين، علاش باش تقول يجيب عرس بجيب صغير غدويك تلقاه في كبرك؟ هاني ما شفت أنا ولد خالي ولد عمتي وكذا كيفاش مطيش أبوه كيفاش مطيش كذا،
0: ولكن الشاذ يحفظ ولا يقص عليه.
1: هذا موجود
0: متماسك وسيظل متماسك،
1: لكن هذا موجود خويا محمد رمزي، موجود.
0: لا موجود، لا طبعا
1: اللي يقول لك فما شكون حكيت مع بعض الشباب، يعني لما تحدث معاه يقول لك يا خويا انظر كيفاش.
0: لا والحقيقه زاد خلينا نحكيوا على الطلاق، يقول لك انا ننجازف وربما معناها بين ظفرين ننجازف، معناها باش يصرف. وكانت تحكي معنا حنان وحكيت على المهور وغلاء المهور وما الى ذلك، والتكاليف نتاع الزواج ماهيش هينه وماهيش في مستطاع الناس كل، يعني وحتى الانسان اللي يعمل عائلته تعاون حتى إذا كان هو تحصل على عمل ولا عنده مرتب وما إلى ذلك، فالعائلة تساهم هكا ولا صح. هذا في مجتمعنا يعني كلنا عايشينه. ولكن نلاحظوا فضيلة الشيخ يقول لك أنا نتزوج، خاطر فما هناك كابوس الطلاق زاد، وخلينا ما ننكروهش، يقول لك إيه أنا نتزوج شكون يضمن لي أنه من بعد ما نلقاش روحي في مشاكل الانفصال وما ينجر عن ذلك.
1: هاي يا سيدي صحيح، هذه أول حاجة بالنسبة إلى الطلاق. إحنا عنا يعني معدل الطلاق يعني اليومي في تونس اليوم. تقريبا اليومي 44، يعني بمعدل كل ساعة عنا 2.8 و1.9 حالة طلاق.
0: بطبيعة الحال أنت حسبت على 24 ساعة،
1: على طبعا 24 ساعة
0: ولا 9 ساعات أوقات العمل،
1: على 24 ساعة،
0: على 24
1: يعني
0: ساعة.
1: الإحصائيات طبعا يعني حسب هذا الكل، حسب المعهد الوطني للإحصاء يعني عندنا معدل 44 طلاق في اليوم.
0: في اليوم
1: يعني طلاق كل 2 ساعات. يعني هنا عدد الحقيقة نلقاو أنه العدد كبير، والحقيقة هذا يخلي الكثير من الناس يقول لك أنا
0: يفكر يفكر أكثر من
1: مرة، خاصة المآلات والتبعات نتاع ذلك. وفما زاد نعطيك حاجة أخرى، عدد كبير من الشباب، وهذا يعني نقولها لأنه يقولها كثير من الشباب، يقول لك باعتبار أيضا القوانين اليوم ممكن تكون تركز على الحقوق أكثر من الواجبات.
0: من الواجبات
1: يعني التركيز على الحقوق، كذلك الطلاق يؤدي إلى مآلات وخيمة على مستوى الحضانة والانفصام اللي يكون، أنه حتى يكون فما طلاق كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فما اللي ما يعرفش يعرس وما يعرفش يطلق، كذلك كما فما ناس ما تعرفش تعرس فما ناس ما تعرفش تطلق كذلك. يعني ربي لما يقول ولا تنسوا الفضل بينكم و يعني امساكوا بمعروف وتسريح بإحسان، فالإحسان هذا لما ما يكونش موجود وتولي حرب ضروس والعياذ بالله ما بين المفارق والمفارقة متاعه على مستوى الحضانة على مستوى الأثار المالية كذلك والأسر وغيره، فهذا يقول لك يا أخوي يشوف خوي كبير ولا حتى يشوف بوه أمه اللي عاشوا في هالأتون هذا متاع الطلاق ومتاع الانفصال ومتاع الحرب النفسية هذه والمالية والاقتصادية اللي تكون موجود في كثير من الأحيان، إلا من رحم ربك. أكيد فما حالات اللي معناتها فعلا تبين مستوى من التدين والتحضر من قبل والرقي نعم الأخلاقي والاجتماعي إلى غير ذلك، ولكن فما حالات كثيرة يعني في المحاكم نشوفه
0: تعطي صورة سيئة جدا.
1: يقول لك يا أخويا إذن المؤسسة الزواج تمست بالنسبة في أذهان الكثير من شبابنا، القدوسية هذيك الميثاق الغليظ اللي ربي عز وجل فيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذه مؤسسة كما يقول رجال قانون، فإن عقد الزواج يبدأ عقدا يعني ينشأ عقدا وينتهي مؤسسة، فهذا أدى إلى في الحقيقة أنه هذه الصورة. ثم من أسباب أيضا اللي يخلي كثير من الزواج الأبناء أيضا أبنائنا وشبابنا ما يقبلوش على الزواج أيضا الجانب الاقتصادي،
0: خاصة
1: غلاء المهور، مش المهر بمعنى هك المهر يتقيد في صداق لا، وإنما لا كثرة
0: التكاليف،
1: يعني نكلف في تكاليف، فما العناد فما يعني شوف
0: يعني يبدو أنه في بعض الجهات التونسية إلى اليوم معناه ما زالوا يشترطوا المصوغ الغالي
1: هو شوف اليوم تجاوزنا المصوغ ولات فما حاجات أخرى معناتها اللي الحقيقة

0: مهم جدا. أخي
1: الخاتم سمحني فضيلة الشيخ، أخي مش خاتم من من من من حديد أظن ولا من
0: في حديث هذاك وقت اللي جاء يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس لها ولو خاتم من حديد، قالوا ما عنديش، قالوا ما معك من القرآن. هو شوف بالنسبة، شوف الجانب المادي هو مهم،
1: مهم جدا، مهم جدا. لا مهم جدا.
0: كما كانت تتحدث أختنا حنان قبليك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاته صحابية وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، طلقها زوجها 3 مرات فمكهم طبعا 3 مرات طلقت ما عادش ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. المهم انتهت العده نتاعها وكذا، جا خطبوها 3، مشيت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله
1: فلان
0: شنو رايك؟ ايش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ما تاخذوش. قالوا لا يضع عصاه عن عاتقه كثير السفر،
1: السفر
0: كناية عن كثرة السفر،
1: كثرة السفر
0: فهمني. ولكن في حديث آخر لا يخلي أنه المعنى هذا مرجوح، وهو أنه قال فإنه ضراب للنساء.
1: العنف
0: الجانب الأخلاقي، شفت هو هوك على دين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين صلاة وكذا معناه من شغل صيام ويا غير ذلك، لكن الأخلاق هذا عنف،
1: اختنا من
0: ضراب النساء. قال ما تخلوش. ثم قال أم معاوية، معاوية جاء يخطب، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك يعني ما عندوش ما يقدرش، وانت امرأة على مستوى الكفاءة يعني انت عشت في مستوى معين، ما يقدرش عايش في المستوى اللي انت متعودة تعيش فيه، وهذا حتى ما يسميه الفقهاء بالكفاءة، الكفاءة المالية والكفاءة في الدين والكفاءة في المهنة، حتى في اليسار يسميها في اليسار الكفاءة، حتى في الحرفة حتى فيها الفقهاء،
1: حتى في المستوى العلمي،
0: المستوى العلمي نعم، المستوى الاجتماعي هذه من شوف مش معناتها قالوا أنها لازمة وضرورية، ولكن قالوا مما يعينوا مما يعينوا على تألق
1: على نجاح هذه المؤسسة ونجاحها، على نجاحها. وإحنا يعني ماذا بينا نوفروا
0: أكيد
1: أكثر شروط نجاح هذه المؤسسة،
0: كل ما يكون فما كفاءة يعني بمعنى أنه يكون فما مماثلة تقارب على مستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي
1: أوفر
0: أكيد أكيد, أكيد. وعلى والدين كذلك يعني مثلا تصور أنت بنية ما شاء الله، مثلا ما شاء الله متدينة حافظة القرآن في مثلا لباسها ما شاء الله يعني ملتزمة، نقولوا نحن ملتزمة فهمني، تتزوج بمن ليس كفءاً لها فمش بش يعاونها في دينها.
1: بالضبط
0: نفس الشيء بالنسبة للرجل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كلمة
1: يعطينا الثالثة وبعد معاوية بعد معاوية اللي هو يحف معناه
0: قال فأنكحي أسامة.
1: أسامة علاش أسامة؟
0: أسامة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه من الأخلاق واللطف
1: الأخلاق
0: والجانب لطيف. حتى على مستوى الجانب الاجتماعي فإنه
1: ميسور يعني
0: أفضل من البقية. ثم على مستوى كذلك أنه إحنا ما يدوا منه النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أكثر على مستوى أنه كيف إحنا مربيه، لأنه هو مربي بوه النبي
1: صلى الله عليه وسلم، واختانا من ذراب
0: نعم
1: النساء
0: نعم، بوه سيدنا زيد
1: زيد
0: اللي مذكور في القرآن
1: أسامة
0: نعم، فأسامة ابن زيد فيحكو النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ينصحها، فهذا يدل على أنه الجانب المادي والاقتصادي مهم كذلك مهم. وذلك علاش شوف يعني
1: وفضيلة الشيخ الحقيقة معناها لهنا في الجانب المادي والاقتصادي راوي زمنا نأكدوا على الوضوح.
0: أي نعم
1: الوضوح، يعني أنت عارف روحك علاش قادر، وهل يعني الزوز أطراف اللي بيتزوجوا ويصارحوا بعضهم ويقول الحقيقة ها وش عندي إيش ما عنديش، مش نحلوا في الجنة ذراع من الأول وبعد نولي ونشدوا لبعضنا في الدورة، ما قلت لي باش تعمل لي وما قلت باش تعمل وما وعندي وما عنديش.
0: شوف
1: يعني
0: شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من راه الغش موش كان في المعاملات
1: يعني المالية صورة وما إلى ذلك،
0: الغش راه موش كان في البطاطا وفي التفاح وفي الكرام، راه الغش كذلك في فقه الأحوال الشخصية وفقه الأسرة. أنا مرة جاتني امرأة يعني تشكي من زوجها، تصور أنت بعد 4 سنوات زواج تكتشف أنها في بالها الدار اللي هي ساكنة فيها هي دار ملك،
1: تطلع كره
0: تي مش عيب، قول من الأول راهي مش داري،
1: سبحان الله
0: يقول راهي مو هيش داري، علاش هذا الغش؟ علاش نحبوا نعيشوا في مستويات
1: نعيش يعني نتاعنا؟ أزمة مؤجلة
0: يعني سبحان الله
1: تجي النهار اللي باش
0: شفت كيفاش. فلذلك الوضوح والشفافية منذ البداية حتى إنسان ما يتصنعش، وهذا اللي يعمل كثير من الإشكال يعني في كثير من الأحيان هو التصنع. ثم الحياة الزوجية يعني نحب نبينه راهي هي ميثاق غليظ، راهي هي رحمة، راهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المرأة الدنيا متاع وخير متاع دنيا المرأة الصالحة.
1: وقتاش تكون هذه وقت اللي يبنى

0: هذا الزواج على أسس صحيحة وصلبة.
1: نعم.
0: وقت ما العرس لازمها تكون صحيحة مش تكون خايخة ببعض ربما الكذب ببعض التخبية بعض كذا، لا لا، الوضوح من البداية باش كل واحد يعرف روحه علاش قادم.
1: نعم نعم. شوف
0: إذا كان نحبوا نواصلوا مع بعضنا للأخر ونبني ومعناها
1: الوضوح يكون من خلال بيان يعني العيوب مش عيوب الخلقية، لا حتى يعني خليك على طبيعتك، تصرف على طبيعتك. يعني مش تبين اللي انت ماكش موشاش وماكش
0: موصاب
1: وانت معنسها نرفوزي، فهمني، ما تبينش اللي انت خرنان واذا بيك انت طلعت خرنان كبير مثلا. يوينوا الوجه هذايا
0: بالضبط،
1: يعني
0: وجه السوق
1: صحيت
0: ما نعطيوش وجه السوق.
1: هذا
0: كن انت.
1: نعم.
0: وكوني انت.
1: نبعد عن التصنع. هذا انا
0: بالضبط فعلا. أبروندرو أليسي كما يقول الفرنسي، معناها ما تقبل ولا ما تقبلش.
1: نعم. ثم الاختيار مهم جدا، أنه رك أنت في يعني على مستوى الزواج المرأة أو الرجل في موقف قوة، رك أنت تختار حتى حد ما ضربك على يدك. ثم حاجة اسمها استخارة، يبارك فيكم، استخيروا واستشيروا، أمان يرحم والديكم، يعني راه ما خاب من استخار ونستشار. استشير راه وقت اللي يعني العادة الطيبة هذيك نسألوا على ولد الناس ونسألوا على بنت الناس، راه عادة طيبة مباركة، راه وقت اللي الإنسان
0: خاصة يستخير ويصلي استخارة مدن متباعدة.
1: نعم.
0: قبل كنا نعرف بعضنا، معناها عائلات. نعم. متجاورة. نعم. ولد فلان خذا بنت فلان وما إلى ذلك. نعم. ولكن توا تلقاه من الشمال باش ياخو من الجنوب، ولا من الوسط باش ياخو من الساحل.
1: نعم.
0: إيه ما فيها بأس نسأله.
1: نعم.
0: اسأل على الولد، على أخلاقه، على عائلته، على استطاعته، على ما إلى ذلك، كيف كيف حتى على البنية نسأله.
1: نعم.
0: معناها ربما كالمجهود اللي باش نسأله به متاع أيامات اللي باش نخصوهم للتحري بشي جنبونا لا قدر الله معاناة متاع سنوات.
1: شوف هنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يخص المرأة وحديث يخص الرجل، لأن الوقت يداهمنا والحديث وشجون أخوي محمد رمسي. تنكح المرأة لأربع، تنكح في سنة مهم جدا راهو ساعة
0: تتزوج،
1: تنكح فعل مبني المجهول.
0: أي.
1: واضح.
0: أي. أي.
1: تنكح.
0: تنكح.
1: هل هذا الكلام هو تشريع؟ لا، ما قلنا ما هوش تشريع. هل شرع من هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحوا؟
0: لا.
1: لا. لا، قال تنكح.
0: تنكح
1: يعني راهم الناس هاهم علاش يتزوجوا.
0: أيه.
1: شد عندك.
0: أيه.
1: تنكح المرأة لأربع، لمالها،
0: مالها،
1: وجمالها، وحسبها، هذوما ثلاثة.
0: باه.
1: والرابعة شنية؟ ودينها.
0: وديني
1: خليها في الأخر.
0: أيه.
1: فاظفر بذات الدين تربت يداك. في هذوما الأربعة شنو حشتنا؟ شنو ركزوا على الدين.
0: دين.
1: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلذلك الدين إلا ذلك. علاش تربت يداك؟ ما عندها تربت يداك. تربت يداك يعني التصقت بالتراب، وهذه كناية على شدة الفقر والافتقار. أو مسكينا ذا متربة كما قال عز وجل. فشد يعني بمعنى وكأنه هو دعاء على من ترك الدين، إن لم تتزوج بذات الدين فإنك ستفتقر، ستكون فقيرا، وإن كنت غنيا على مستوى المادي لكنك روحيا وعاطفيا ونفسيا ودينيا باش تكون
0: فقير،
1: فقير جدا، فقير للسعادة. وذاك علاش يعني تلقاه لبس عليه وعنده لكنه مش فرحان مش سعيد، ما يحبش يروح لداره، يحب يقعد في القهوة، ما يحبش يروح، يحس بالسعادة في القهوة ما يحسش في داره، وهي تحس وهي تحس بالسعادة لبرا، ما تحسش مع زوجها ومع يعني في وسط الأسرة نتاعها. هذا هو الفقر اللي حدثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسس الأولى على مستوى الاختيار ما تبنتش خاصة على أساس الدين والتوافق الديني والخلقي والأخلاقي. نعم.
0: موضوع مهم جدا فضيلة الشيخ الحقيقة، وربما توا في مرة من المرات نعود ونرجع له، ولكن خلينا في ما تبقى من ثواني دعوة. إذا كان هناك الاستطاعة، الظفر بذات الدين. علاش أقول الظفر بذات الدين؟ لأنه إذا ظفرت بذات الدين فإنك ستظفر بالبقية، خطر ستظفر بالجاه.
1: حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي المؤمن بعد تقوى الله خيرا من الزوجة الصالحة. يقولها سيدنا صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ما أعطي المؤمن بعد تقوى الله خيرا
0: من الزوجة الصالحة. بهذا ما نجم نضيف حتى شيء فضيلة الشيخ. شكرا لك دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا. تحية توصلكم من ألفا نسيب، كوثر البجاوي، إسلام رمضاني، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الاستقامة هم السعداء عند الموت. أهل الاستقامة يسعدون بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى. أهل الاستقامة على شرع الله الذين لم يغيروا ولم يبدلوا هم السعداء في كل وقت وحين. هم السعداء في اللحظة الأخيرة من حياتهم الدنيوية وفي اللحظة الأولى من حياتهم البرزخية. تراهم وهم يودعون الحياة الدنيا ويستقبلون عالم البرزخ أسعد خلق الله تعالى. ترى نفوسهم مطمئنة حيث تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى ببركة الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أهل الاستقامة لا يحزنون على ما تركوا من مال وذرية وأهل، لأن ما عند الله خير وأبقى، ولا يخافون مما هم مقبلون عليه، فقبورهم روضة من رياض الجنة، وينتظرون اللقاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يسأل الملكان العبد: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة آجالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
5: موجز 6:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض لتصبح 4 سنوات، مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة ب3 سنوات للحصول على الإجازة. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة و34 دقيقة صباح النور على موجة إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جان كيما كل يوم توقيت هذايا أكيد نبدأ صباحنا معاكم نحاول نفيقوكم أكيد ورافقوكم بالفقرات والموزيكا. معاكم مجدين زاقروبا اليوم من وراء الميكرو, معنا نزار في الإخراج رحبوا بيه أكيد في تعويض لزميلنا سامي فرتونة تحية ليه إن شاء الله يرجع بعد العطلة الصيفية. نبدأ كيما العادة بالموزيكا اليوم محمد منير نبدأ معاه ورجعينا.

0: لورا باوزيني ولارا فابيان لاسو اللي تو ديني وصلتنا للسبعة غير ربع اكيد توقيت هذايا في تاريخ 28 جويليا. نرجعوا للماضي شنو صار شنو اهم الاحداث. الاجابه كما العاده من عند محمد رمزي المنصوري في كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير.

0: مترجمة للعربية، المتعة مضمونة والإفادة حاصلة. 1914 الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب على صربيا على خلفية موافقة الأخيرة على 8 مطالب من 10 بسبب مقتل ولي العهد النمساوي وزوجته أثناء زيارة رسمية لسراييفو في 28 جوان. وهكا تبدأ الحرب العالمية الأولى اللي دامت 4 سنين وخلفت 8 ملايين و 800 ألف قتيل بخلاف الجرحى والخسائر المادية في لمان.
1: كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: سبعة ودرج على موجة إذاعة الشباب، أنتم تسمعوا في الماتينا الجان. تحية لكم وين ما كنتوا، شديتوا ثنية باش تمشيوا تخدموا وإلا عندكم قافيه. أكيد طقس اليوم مازلنا في درجات الحرارة المتقلصة مبدئيا، وأكيد في انتظار من بعد إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل. الحرارة القصوى ماهيش تتجاوز 37 درجة في الشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وبين 37 و 41 درجة في بقية الجهات، وأكيد باش توصل 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. دونك هذه حالة الطقس بالنسبة لليوم، مازلنا في درجات الحرارة المنخفضة كما شاهدنا البارح مع أمطار متفرقة في بعض المناطق. نحاولوا نستمتعوا بالهدنة اللي جات في الأيام هذية في انتظار كيفاش يتطور الطقس في الأسابيع القادمة. مازلنا معكم بعد شوية أولى مواعيدنا رياضية كما العادة، توب سبور السبعة وربع مع منى حمام بتبيع كل أخبار الرياضة باش تسمعوها إن شاء الله مع السبعة وربع. سينو مزلتوا مع الموسيقى، راجعين بعد شوية.

0: Top Sport. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضي لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جيد رياضة في تونس وفي العالم. تسمونا كل عادة على فريكونس متاعنا على فام، تتابعونا في تونس الكبرى 88.6، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمونا على www.radiojeune.n. في كرة الطاولة، وسيم السيد يتربع على عرش القارة السمراء كبطل إفريقيا للأواسط. وسيم السيد اللي كتب اسمه بأحرف من ذهب في سجل كرة الطاولة الإفريقية بعد تتويجه بلقب فئة الأواسط لأقل من منافسات 19 سنة في البطولة الإفريقية لكرة الطاولة للشبان والشابات بمدينة أكرا الغنية. وسيم السيد كان لعب الدور النهائي ضد المصري ياسين جابر تتويج بعد مشوار استثنائي، مستويات فنية كبيرة برشا، تجاوز نخبة أبطال القارة من بينهم شقيق أمير السيد. ألف مبروك للبطل وسيم السيد، كيف ما قلنا ملك إفريقيا اللي رفع راية تونس عاليا في عرش القارة السمراء. نحكيو على كرة الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا للناشئين منتخبات أقل من 18 سنة في الإسكندرية. الموعد اليوم يكون مع مقابلات الأدوار النصف النهائية، الدور النصف النهائي الأول انطلاقا من 10 بنيجيريا الكامرون، والدور النصف النهائي الثاني 4 متاع العشية بين المنتخب التونسي المنتخب المصري. نذكر دائما بالنسبة للسيدات للفتيات أقل من 18 سنة، اليوم انطلاقا من نص النهار، نصف النهائي الأول تونس ضد الكاميرون، ماضي ساعتين نصف النهائي الثاني مصر ضد الجزائر، الدور النهائي مش يكون نهار 29 جويلية. نحكيو كالعادة على جديد التعاقدات، جديد الانتدابات بطبيعة في فترة الميركاتو الصيفي، آخر الأخبار، آخر التحضيرات بالنسبة للنوادي التونسية. فريق النادي الإفريقي تخلى البارح في التربص في مدينة تبرقة مع المدرب ماهر الكنزاري، يتواصل حتى 2 أوت، 32 لاعب تم استدعائهم للتربص، الإطار الفني برمج زوز مقابلات ودية في انتظار معرفة المنافسين. الملعب التونسي موجود في تربص، برمج زوز مقابلات ودية في شهر أوت، نهار 7 ضد فريق أولمبيك أوغبو ونهار 9 أوت ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري. نادي الأهلي البنزرتي تخلى البارح في تربص مغلق في عين دراهم وين يواصل تحضيراته، الإطار الفني كان برمج 4 زوز مقابلات ودية في انتظار زادة تحديد المنافسين. الاتحاد الرياضي المنستيري تخلى من ولت البارح في تربص في عين دراهم، يتواصل حتى نهار 6 أوت، برمج فيهم أكيد وديات في انتظار بطبيعة تحديد الفرق اللي باش يلاقيها فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. SSS برمج مباراة ودية نهار 5 أوت في تبرقة ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري، وجمال موتيابا يلتحق بتدريبات النادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من نهار الخميس. الترجي سيلاقي ودية نهار 6 أوت فريق سان بيدرو الإيفواري، ديما في إطار تحضيرات ترجي للموسم الجديد. حكينا على الملعب التونسي، الملعب التونسي سيلاقي أولمبيك أوغبو شباب بلوزداد وديا في تبرقة نهار 7 أوت ضد فريق أولمبيك أوغبو، نهار 9 أوت ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري. النجم الرياضي الساحلي تعاقد مع متوسط الميدان الليبيري محمد سانجاري، 27 سنة لمدة 2 مواسم. محمد سانجاري اللي تكون في نادي نيوكاسل كان لعب مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل الانتقال بتبيع للدوري اسكتلندي. ما دمنا نحكيو على النجم الرياضي الساحلي، الهيئه التسييريه للنجم كانت اعلنت تعيين امين شعيب وانيس لحوار على لجنة، على رأس لجنة التسويق. اللجنة هذية اللي فيها عصام الطيب، نعيم الغنوشي، معز بالفقي، صابر الرياني، عبد الرحمن الكناني، وبراوي الرايس، كيف ما قلنا أمين شعيب وأنيس لحوار على رأس لجنة التسويق في فريق النجم الرياضي الساحلي. حكينا أكيد ديما في جديد التعاقدات، النجم الرياضي الساحلي اللي تعاقد بصفة رسمية مع الظهير التونسي الفرنسي إيدن بن عوانة لمدة 4 مواسم قادم من نادي موناكو. للشباب نذكروا أنه تكون في فرنسا قبل الانتقال لفريق الثاني لنادي موناكو عام 2025، وهذا الانتداب الرسمي الرابع لبن عوانة لفريق النجم الرياضي الساحلي بعد أشرف بن ذياف، عبدالله العامري، عزمي غومة ومحمد سنجري. تقرر البارح تعيين هيئة تسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المونستيري باش يخلف جمال السقا مسلم سلامة في قيادة الاتحاد في انتظار الكشف عن باقي أعضاء الهيئة كيف كيف بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. اتفاق مبدئي مع المدرب سليم بن عاشور من أجل تولي خطة مدرب مساعد في النجم الرياضي الساحلي في انتظار إتمام إجراءات التعاقد. نحكيه على كرة القدم دائما، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان حدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية. القرعة باش تدور نهار 6 أوت في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة، علما وأن الترجي باش يكون معفى بطبيعة من الدور التمهيدي الأول. نذكر الترجي باش الترجي والإفريقي يمثلوا تونس في دوري أبطال إفريقيا، والنادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي يمثلون في كأس الكونفدرالية الإفريقية. باش نحكي ديما على كرة القدم، الحكم الدولي سلوفيني سلافكو فينتشيت يعلن اعتزاله التحكيم رسميا. الحكم هذا اللي كان زفر نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين. الاتحاد السلوفيني لكرة القدم كان قالوا أنه فينتشيتش البالغ من العمر 46 سنة اختتم مسيرته التحكيمية بعد مشوار حافل بإدارة العديد من المقابلات المهمة على المستوى الأوروبي والدولي. كان أدار 4 مقابلات في مونديال 2026، أبرزها مباراة المغرب والبرازيل في المجموعة الثالثة. كيف كيف فوز المكسيك على الإكوادور بتبيعة، وكان نال جائزة أفضل حكم في كأس العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بالإضافة لرابطة الحكام الإيطاليين اللي تمنح بتبيعة لأفضل حكم في المونديال أو كأس أمم أوروبا. أكيد أهم الأخبار، المؤتمر الصحفي لزي زين الدين زيدان المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي اليوم انطلاقا من 10 متاع الليل، التقديم الرسمي للمدرب الجديد للمنتخب الفرنسي، اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي وصاحب انجازاته مع المنتخب هذايا زين الدين زيدان خلفا لديدي ديشان. بتبيع ديدي ديشان بعد مسيرة طويلة جدا مع منتخب الديوك، كيفاش باش تكون المسيرة القادمة لزين الدين زيدان؟ هذا بتبيع كيف ما قلنا أبرز الانتدابات وأبرز التعاقدات. هذا ما عندنا جديد في أولى مواعيد رياض على موجات إذاعة الشباب. فقط نذكر وأن المنتخب التونسي لكرة اليد الصغريات بعد ما أنهى تربص رومانيا يدخل في الجديات انطلاقا من نهار 29 جويليا في بطولة العالم. أولى مقابلاتنا ضد المجر نهار 29 جويليا مع 10:15، نهار 30 جويليا ضد المنتخب السويدي نص نهار، ونهار 1 أوت آخر مقابلات الدور الأول ضد كندا انطلاقا من 10:15. بالتوفيق لعناصرنا الوطنية، بالتوفيق كذلك للمنتخب التونسي للناشئين أقل من 18 سنة. كيف ما قلنا اليوم يلعب الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا انطلاقا من 4:00، وكيف كيف بالنسبة للفتيات أقل من 18 سنة في الإسكندرية اليوم انطلاقا من نص النهار ضد المنتخب الكاميروني. هذا معنا جديد في أولى مواعيد رياض على موجات إذاعة شباب. تسمعونا كالعادة على الفريكونس نتاعنا على فام، تابعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. أنا أبقى لكم باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. توب سبور
1: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها، وزارة التربية تعلن تفعيل بوابة الحياة المدرسية لإرساء منظومة رقمية موحدة لفائدة التلاميذ والأولياء. استعدادا للموسم الدراسي القادم، شركة عجين الحلفاء تؤمن كامل حاجيات الكتاب المدرسي وتنتج ورق الكراس. العب وتعلم صنعة، مصيف تدريبي وترفيهي في أريانا خلال شهر أوت القادم. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية أكد في تصريح لأخبار الشباب أن هذه المنصة ستمكن الأولياء خاصة من متابعة المسارات التعليمية المختلفة لأبنائهم من حساب واحد.
3: الجديد بالنسبة للمرحلة هذه، الولي بشي ولي عنده حساب واحد يتبع فيه جملة أبنائه، سواء كان في العمومي كذلك على الخاص. إذا المتابعة تبدأ من التسجيل إلى حياة المدرسية، معناها من الأعداد طبعا والمرافقة والكراس الدروس، كيف نجمه إذا كان عنده خدمات أخرى متاع النقل ولا الإعاشة ولا المبيت إلى آخره، يقعه في المنصة كاملة.
2: المنصة ستوفر للتلاميذ أيضا كل المعطيات عن مساراتهم التعليمية، وكل الخدمات المتاحة لهم ستصبح رقمية.
3: التلاميذ باش يقاو العدد نتاعهم، كراس الدروس، كل الخدمات باش تكون متوفره في المنصه هذه. الخدمات اللي توفرها وزاره التربيه كانت ورقيه، كلها باش تتوجه الى خدمات رقميه بصفه عامه، باعتبار انه الهدف الاساسي نتاعو انه الرقمنه. مثلا النقل اذا كان باش يتنقل من مؤسسه خاصه الى مؤسسه عموميه او بالعكس، باش يكون عن طريق المنصه، انه المسار باش يولي يعرف روحه من السنه الاولى ابتدائي نتاعو كيفاش المسار نتاعو التعليمي، كله يبدا واضح موجود على مستوى المنصة هذه.
2: المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية أكد أيضا أن المنصة ستحتوي على عديد الخدمات والمعطيات التي توفرها وزارة التربية بالشراكة مع عديد الوزارات الأخرى.
3: فما خدمات أخرى تنضاف إلى المنصة هذه، وبدينا فيها. في المنصة هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، باش أنه الخدمات تكون متكاملة فيما بينها. التلاميذ اللي عندهم إعانات، منح تتعطى عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، طبعا هذو يقاو المعطيات متاحهم كاملة. كيف نحاولوا زادة مع وزارة الصحة باش أنه بعض المعطيات تجينا في شكل معين، فما معطيات باش تكون على مستوى وزارة الصحة متوفرة جانب منها على مستوى المنصة هذه لوزارة التربية.
2: استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تمكنت الشركة الوطنية لعجن الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم. كما انطلقت الشركة بداية من يوم أمس في إنتاج الورق المخصصة لطباعة الكراس المدعم بكمية جملية تقدر ب5000 طن، وفق ما أكدت لأخبار إذاعة الشباب الرئيس المدير العام للشركة سامية بريكية.
4: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من إنتاج كمية تتمثل في 5446 طن من الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي. الكمية هذه كانت موضوع شهادة تكفل صادرة عن المركز الوطني البيداغوجي، معناها السنة تعتبر السنة الثالثة على التوالي اللي تنجح فيها الشركة في تأمين كافة الكمية، وبالتالي يعتبر كتاب من صنع، معناها ورق محلي 100%. إنتاج الورق المخصص لطباعة الكراس المدعم، وسيكون التوزيع في نفس الوقت، وذلك لإنجاح العودة المدرسية. باش يكون كما السنة الفارطة 4000 طن مخصصة للعودة المدرسية في البداية، و1000 طن كمخزون استراتيجي، وهذا اللي القرار اللي اتخذته وزارة التجارة.
2: في موضوع آخر، تتواصل الاستعدادات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي لإطلاق مشروع المصيف التدريبية الترفيهية العب وتعلم صنع، الذي من المنتظر أن ينطلق في ولاية أريانا مع مطلع شهر أوت القادم مع مقترح تنظيمه بدار الشباب برواد، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للرياضة للجميع مروان الشايب. ويستهدف هذا المشروع الوطني الذي يشمل 24 ولاية تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة مع إيلاء أولوية المشاركة لأبناء وبنات المناطق الداخلية والأحياء الشعبية والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة مع ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث. نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا دعا عميد المهندسين التونسيين محمد الغرسي إلى التسريع بإصدار قانون تحفيزي وإلى ضرورة إحداث منصة رقمية تضم جميع المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في مزيد ربط الصلة بالكفاءات التونسية بالخارج وتثمين مساهمتها في التنمية الوطنية.
1: فما آلاف المهندسين التوانسة يخدموا في أكبر الشركات العالمية. المشكلة مش في أنهم خرجوا من تونس، المشكلة أنه تونس ما تعرفش عليهم معناها وين يخدموا ومش قاعدة تستفيد منهم بطريقة منظمة. لهذا احنا اقترحنا قانون فيه نقطة رئيسية هي بعث منصة وطنية رقمية للمهندسين التوانسة بالخارج. القاعدة هذه هي قاعدة بيانات حية يسجل فيها المهندس بالإرادة متاعه، يقدم المعلومات على اختصاصه على الخبرة متاعه، معناها فاي حتى السيفي متاعه. المنصة هذه باش تولي بنك للكفاءات. المنصة هذه باش تخلق شبكة تواصل ما بين المهندسين التوانسة، رغم اللي هي تو موجودة على الصعيد الجمعيات، لكن نحبها تكون مقننة.
2: إلى آخر أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. كشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. قالت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم أن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت عمليات تفجير في بلدات عديدة جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن أصوات الانفجارات لا تزال تسمع في مدينة سور حتى صباح اليوم نتيجة لعمليات التفجير والنسف التي تنفذها قوات العدو. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. وزارة التربية ترن تفعيل بوابة الحياة المدرسية لإرساء منظومة رقمية موحدة لفائدة التلاميذ والأولياء. استعدادا للموسم الدراسي القادم، شركة عجين الحلفاء تؤمن كامل حاجيات الكتاب المدرسي وتنتج ورق الكراس. مصيف تدريبي وترفيهي في ولاية أريانا تحت شعار خلال شهر أوت القادم. نهاية إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات. قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: صباح النور من جديد، نتمنى تسمعوا في الماتينال جان 7:41 دقيقة وقد الطقس اليوم.
3: طقس اليوم،
0: كل التفاصيل ناخذها كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي. موجود معنا اليوم المهندس صبحي بن أحمد. صبحي، صباح الخير.
4: صباح الخير أختي وجدان، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات شباب.
0: هل باش تتواصل درجة الحرارة المنخفضة كما رينا البارح؟ معناها تقريبا تصور الناس كل رقدوا وما استعملوش المكيفات البارح، باش نقعدوا في نفس معناها الدرجة هذه بقية الأسبوع ولا فما تطورات جديدة؟
4: نعم، هو يوم الأمس عشنا على تأثير تيارات شمالية شرقية نتيجة اقتراب منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي اللي ساهم في تشكل خلايا رعدية. شفنا خلايا رعدية كانت نشيطة يوم الأمس حتى بتونس الكبرى، سجلنا تساقط البرد بأماكن محدودة من جهة بن عروس، جهة حلق الواد، كذلك جهة سليانة. هذا اليوم ما زال تأثيرات هذه التيارات الشمالية وبالتالي درجات الحرارة ما زالت في نسق انخفاض طفيف تقريبا القصوى تتراوح ما بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات. نسجلوا إن شاء الله اليوم كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 33 درجة، ما بين 34 و 38 درجة في بقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تصل إلى حدود 44 درجة وكذلك بمناطق الجنوب الغربي تصل إلى حدود 41 درجة. بالنسبة للتيارات اليوم تيارات شمالية قوية، معناتها بسواحلنا الشمالية البحر ما زال مضطرب إلى شديد الاضطراب وخاصة بالسواحل الشرقية رد بنا بالنسبة للسباحة وكذلك الملاحة والصيد البحري، ما زال الإعلام برياح قوية ساري المفعول. بالنسبة ليوم الغد تقريبا ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لظهور سحب قد تتكاثف آخر النهار خاصة المناطق الغربية. بالنسبة للرياح قوية ما تثير الرمال بمناطق الجنوب والبحر ما زال متموج إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية الكل. الحرارة في نسقها الانخفاض ما زال قدوة تتراوح القصوى ما بين 28 و 33 درجة قرب السواحل المرتفعات، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تكون بحدود 42 درجة. تقريبا استقرار ما زال متواصل في العوامل الجوية إلى غاية يوم الخميس، ثم ارتفاع طفيف إن شاء الله بداية من نهار الجمعة في درجات الحرارة، لكن ما فماش معناتها درجات حرارة كبيرة عادية معناتها نتاع فصل الصيف إن شاء الله.
0: بالنسبة لليوم وغدوة في انتظار معناها العودة في ارتفاع درجات الحرارة، كيفاش نجمو نتعاملوا مع البحر؟ إسكو سباحة متاحة ولا؟
4: بالنسبة للبحر اليوم مضطرب بالنسبة للسواحل الشمالية الكل، شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية تقريبا سوسة المهدية حتى وصولا إلى شواطئ جابس البحر فيهم باش يكون مضطرب، هنالك شديد الاضطراب، هنالك إعلام برياح قوية. تتقلص سرعة الرياح شوية الليلة وغدوة في الصباح إن شاء الله بالسواحل الشمالية وتبقى قوية بالسواحل الشرقية الكل، وبالتالي البحر يكون مضطرب مازال إن شاء الله تتقلص سرعة الرياح تدريجيا بداية من نهار الخميس والجمعة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، مشكور جدا صبحي بن أحمد المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. وكذا معناها اليوم وغدوة مش لازم نمشيو للبحر، نستناو الخميس والجمعة وأكيد نهاية الأسبوع باش نبرمجوا تبحيرة. أون أتوندون ديما اقعدوا برونشي معنا على 88.6، مازلنا معاكم في الماتينال جون، أكيد بعد شوية باش تنطلقوا في استضافتنا الصباحية، لكن خلينا نسمعوا حسين الجسمي آخر إصداراته الذي ذا ورشينا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك، تسمع صوتك.

واكيد ماذا بينا تختاروا تقعدوا برونشي معنا نهار كامل على موجات اذاعه الشباب البرمجه الصيفيه نتاعنا بطبيعه الموسيقى متواصله كنتوا تسمعوا في نصيف زيتون ومرتضى الفتيتي من انجح لي ديو خلينا نقولوا في الفتره الاخيره بين فنان تونسي وفنان عربي. واكيد بعد قديش من نهار من لوفي المونديال 19 جويلي كان موعد النهائي دونك احسبوا حسب التقريب الناس اللي مغرومين بكره القدم اللي شرم لابد منه معناها الغرام بالكرة خلينا نقصين حاجة في الفترة الأخيرة هذية بعد ما في كاس العالم لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان أعلن البارح على جائزة تهم أفضل هدف دونك الفائز بجائزة أفضل هدف في المونديال 2026 كانت مشيت للاعب الشاب من الكابفير سيدني لوبيز كابرال دونك لاعب الرأس الأخضر بالهدف اللي سجله ضد الأرجنتين مباراة الكابفير ضد الأرجنتين هدف ممتاز جدا دونك توج بأفضل هدف في البطولة وتفوق على زوز أهداف زي كيف كيف ممتازين هدف الأوزبك إلدور شومودروف وهدف الهايتي ويلسون إيسيدور دونك هذوما جاو في المركز الثاني والثالث وهكا ولا كابرال في قائمة الفائزين بجائزة أفضل هداف في المونديال بعد الملاعبية ماكسي رودريغيز أيضا اللاعب فوران خميس رودريغيز بنجامان بافارد وبعدة ملاعبية أخرين دونك كابرال هذا واحد من الملاعبية اللي كانوا تألقوا خلال المونديال بالهدف اللي بتبيع تسجلوا ضد الأرجنتين أكيد المنافس عنده قيمة في اختيار الهدف هذايا في الجمالية متاعه مش كما تسجل هدف ضد الأرجنتين مع ليونيل ميسي كما تسجل زيدا هدف ضد أي منتخب آخر دونك تم تتويجه بجائزة أفضل هدف ولا اختياره أفضل هدف في المونديال وكيت نجمو ترجعوا تشوفوا لقطة الهدف وسيكونس متاع الهدف كيف شات الملاعبي من بعيد دونك من أجمل التسديدات اللي كانوا تشاتو في المونديال. مازلنا معاكم بالموسيقى في الماتينال جون شو مش اسمعوا توا نزار يسرى محنوش ولا يسرى محنوش وراجعين معاكم بعد شوية.

سعد المجرد انت معلمي، وصلنا ل 8 و 8 دقائق. انتم تسمعوا في الماتينال جون، والناس بطبيعه اللي فاتهم حاله الطقس قبيله نذكركم اللي طقس اليوم فيه درجه حراره متقلصه ماهيش تتجاوز 37 درجه، في المقابل موش نهار نتاع بحار باعتبار انه البحار باش يكون مضطرب بالنسبه للسواحل، وباش نقعدوا في الاجواء هذه. يعني درجه الحراره المتقلصه نوعا ما مقارنه بفصل الصيف حتى الغدوة مبدئيا، ونهار الخميس باش نرجعوا سورتو الجمعة نراو ارتفاع في درجات الحرارة، لكن ديما في المعدلات العادية اللي تهم فصل الصيف، مش المعدلات اللي تعدينا بها في الأسبوع الماضي. دونك نسيسوا روحنا، كان عنا بروجرام تاع قافيات اليوم، علاش لا، معناها الوضع ملائم وحالة الجو ملائمة، سينو تبحيرة تنجموا تخليوها ولا تربورتيوها لآخر الأسبوع، كيك تنجموا تستمتعوا أكثر بال بحار. سينو احنا معاكم، مازلنا معاكم في الماتينال جون متبيعة حتى للعشرة امتع الصباح، وكيد معاكم بالموزيكا كما كنتم تسمعوا في سعد المجرد، تسمعوا مايكل جاكسون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوت.

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح النور من جديد، 8:14 دقيقة وقيد ضيف اليوم.
0: ضيف اليوم،
2: ضيف اليوم، ضيف اليوم موجود معنا في المباشر. احنا ديما في إطار المواكبة للأنشطة الشبابية ومصيف الشباب، محرز المجري منسق أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي بالمركب الشبابي بسليانة. سي محرز صباح النور.
3: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين.
2: أكيد مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. قبل ما ناخذ أكيد تفاصيل على البرنامج الخاص بكم، كنت تفسر لنا شوية شنو معناها الشباب القيادي للصمود المناخي.
3: صباح الخير كل المستمعين. الشباب القيادي هو كلمة القيادي كلمة كبيرة برشا. احنا كوزارة الشباب والرياضة وكمؤسسة شباب ديما ماذا بينا نخدموا على الشباب القيادي، نأهلوا الشباب في مستوى يكون قائد، يكون نموذج في المجالات الكل. اخترنا معناها مجال اللي هو الصمود المناخي، وتعرف التغيرات المناخيه اللي تشهدها بلادنا في الايامات هذه الكل، وفي العامين ستور خلينا هذولا حابين نكونوا سفراء نتاع شباب قياديين يكونوا واعيين بالتغيرات المناخيه اللي قاعده تشهدها بلادنا، ويساهموا بطريقه معناها من قريب او من بعيد في التحسيس باهم التغيرات المناخيه اللي قاعده تصير، كيما معناها النقص في المياه، كيما الحفاظ على الطاقه. هذه من البرامج اللي احنا قاعدين نخدموا عليها، وقاعدين معناها نحاولوا نكونوا من قريب مع الشباب ونكون اكثر واعي بكل مجالات الحياتيه اللي تخصنا ان شاء الله.
2: مهم اكيد جدا، ونتصور فما اقبال معناها باعتبار كما قلت تغييرات الاخير.
3: البرنامج هذا هو يتم على 4 دورات يضم 24 ولايه. في كل دورة تكون معنا 6 ولايات يعني ممثلة في شباب الولايات الموجودين. خلاص حد الآن وصلنا إلى الدورة الثالثة. انطلق البرنامج هذا من 12 جويلية إلى حدود 4 أوت. قلنا يتقسم على 4 دورات كما فهمتكم، كل دورة من 6 ولايات فيها برنامج معناها ثري، ثم مكون في الصمود المناخي تلقوا فيها مجموعه من البرامج التكوينيه، فما خرجات كمان محميه الجبل السرج للسد الخماس، كذلك في برنامج ترفيهي خرجات للبحر وللبرامج ومسابقات رياضيه وثقافيه. نحاولوا باش نمليوا ليهم الوقت اللي موجود في البرنامج الاكاديمي هذه.
2: اكيد
3: وبطبيعه كي نقولوا كل كل كل دوره فيها 6 ولايات، فما تعرف فما تبادل شبابي ثقافي بين الولايات الموجوده في كل دورة.
2: وتاخذوا بعين الاعتبار بطبيعة مثلا موجات الحار الاخرانية اللي تعدينا بهم الاستثنائية، نتصور يمكن برمجتوا حاجة خاصة بالاعتبار.
3: هو الحق بطبيعة ناخذ بعين الاعتبار، وظروف الإقامة في المركب الشبابي بسليانة وهي مؤسسة حديثة العهد، مؤسسة مزيانة برشا، ظروف الإقامة ظروفها طيبة، معناها جميع ظروف الإقامة للشبابي في إطار الأكاديمية كانت الإقامة طيبة، من إقامة من إعاشة. نحاولوا معنا توفير المستلزمات الضرورية لازم النشاط هذايا، وبالطبيعة احنا شباب نزرع فيه عقلية التطوع وعقلية الصمود. دونك قدرة الله تعدى الأمور،
2: ما يقلقوش المناخ معناها كلك سواء صيف ولا شتاء ديما صامدين.
3: انت في حد الفكرة انك تعمل مصيف في ولاية داخلية، معناها الفكرة في حد نفسها هي فكرة طريفة. فهمتوا؟ لا، المصيف عادة يكون في ولاية ساحلية، احنا في ولاية سليانة مصيف أكاديمية وتضم معناها 4 دورات تضم 24 ولاية، هذا في حد نفسه إنجاز شبابي. وإن شاء الله احنا ماذا بينا في الجهة في ولاية سليانة راهو عندنا جميع المكتسبات اللي نخدموا عليها حتى على مستوى المؤسسات الموجودة هنا، تضافرت الجهود حقيقة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة على رأس السيد المندوب الجهوي في توفير كل الظروف اللازمة، لإدارة العامة للشباب على رأس السيد مدير عام الشباب. هذه كلها معناها ضافت الظروف باش ننجحوا المصيف هذايا، كذلك إطارات السهرة على دوري التأثير السهرة على إنجاح البرنامج هذايا، من منسق البرنامج إلى إطارات التأثير الكل اللي مشاركين إلى حد الآن في الدورة الثالثة، وإن شاء الله باش نتعدى للدورة الرابعة. الشباب المشارك حقيقة اللي جاينا من مؤسسة الشباب في كل الولايات.
2: اي جوستومون خاصه اللي اول مره يجيو لسلينا معناها شنو هو رد الفعل.
3: انت تشوف شاب تشوف شاب يجيك من ولايه ساحليه الى ولايه داخليه وفي الصيف وبلاد ما فيهاش بحر فما عقليه اخرى مزروعه، هذه الطرفه في الموضوع انه احنا بالحق في الـ في الـ في, الـ في مؤسسه شباب راهو ديما التاهيل القيادي نخدموا على جميع المراحل، هذا دورنا احنا كاداره شباب وهذا دور وزاره الشباب والرياضه ودور مؤسسه الشباب حقيقه اللي تخدم في خدمه كبيره برشا. نشوفوا احنا في الصيف هذه راهو بالالاف الشبان يتمتعوا بالبرامج الصيفيه هذه، هذه ان شاء الله يظهر في الاعلام وان شاء الله يدور. احنا معنا مؤسسه شباب في تونس وعنا مؤسسه شباب عندها قيمه كبيره برشا برشا تخدم في خدمه كبيره مع الشباب ومع الـ مع الـ مع جميع الفئات، هذا دورنا كاداره شباب في البلاد وكمؤسسة شباب دورنا إن بالحق باش نحسوا الشباب. احنا رانا مرافقين في نهاية الأمر، مرافقين مؤثرين للشباب، حاولوا نحطوا شباب في الطريق الباهي في الطريق المستقيم. برامج ماهيش مسقطة، برامج معناها تخرج بطريقة تشاركية خارجة مع عند الشباب، ما عادش البرامج هذه مسقطة من فوق برنامج ونطبقوه، لا لا لا، الفكرة تجي مع عند الشباب. صمود المناخ هذا تخدم في برشا دورات في برشا معناها في برشا بروجيات معناها مشاريع معناها شبابية في مؤسسة شباب، تخرج الفكرة مع عند الشباب وتتبالور وفما تناخد بيننا بين مؤسسة شباب وبين المندوبيات وبين الإدارة العامة للشباب. هذه العمل التشارك نخدموا فيه عمل قاعدي، انك تاخذ الأفكار الموجودة وتحاول تطبقها وتبيع تعطي أثر إيجابي، خاطر الشاب يعطيك الفكرة هو مقتنع بها نجم يفيد بها. فهمتني؟ احنا في الصمود المناخي معناها فما فكرة ثلاثة مشاريع خرجت مثلا في الدورة هذه في إطار الصمود المناخي، أفكار ممتازة قابلة للتنفيذ وقابلة للتعديل.
2: وحسب تقريب قديش الأعمار معناها نتاع الشباب هذوما تتراوح من قد القديش؟
3: خذولي احنا البرامج الصيفية تنطلق من الأعمار من 15 سنة إلى حدود 30 سنة. بالنسبة للصمود المناخي معدل أعمار حسب التقريب حسب لحد الدورة هذه عندنا من 17 سنة حتى 23 24 سنة، فما شكون 25 سنة في معدل الأعمار. مشاركات الإناث والذكور معناها مشاركات فعالة وحضور للشابات القيادات موجود في الأكاديمية هذه. هذا معناها شباب مؤسسة شباب الموجودة في الجمهورية التونسية، وهذا تحدي بحد نفسه أنك في 50 سنة وجود شباب وراو نسبة المشاركة عن مستوى كل دورية 42 شاب. ما عندناش حتى غيابات، معناها العدد كامل
2: حاضرين
3: الان في الدورات الثلاثه اللي موجوده.
2: واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك محرز المجري، مشكور جدا.
3: وهذا واجبنا احنا راهو من الموقع هذا نحب نقدم تحيه لكل زملاء اداره شباب اللي قاعدين ساهرين على الانشطه الصيفيه هذه، كذلك تحيه للاداره العامه للشباب، كل المؤسسه الشبابيه والمراكبات المحتضنه الانشطه الشبابيه، ونقول لكم ان شاء الله بالتوفيق وهذا هو واجبنا.
2: أكيد مشكورين جدا، تحية لكم. احنا زادة إذاعة شباب نحييكم على الواجب اللي كما قلت قاعدين تقوموا به وعلى الدور التأثيري والتوعوي بتبيعة والتربوي ساعات للصغيرات هذوما حتى يوصلوا لمرحلة الشباب والقيادة، حاجة كبيرة ومهمة جدا. اي شباب بتبيع، احنا كبرنا بعرلي هما الشباب هذيك هي.
3: شكرا
2: ليك، يعطيك الصحه، مشكور جدا. دونك محرز المجري منسق اكاديميه الشباب القيادي للصمود المناخي بالمركز الشبابي بسلينا، واحنا كيما العاده ديما نكونوا في مواكبه للانشطه الشبابيه خاصه في فصل الصيف. كيما قالك مش سهل عبيد تخلي البحر وتخلي المدن الساحليه وتختار انها تكون في مصيف وإلا في برنامج كيما هكا، لكن عنده بطبيعة الإيجابيات متاعو في قادم السنوات. مازلنا معاكم بعد شوية موجز أخبار 8:30 وراجعين بعد الأخبار.

0: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. وزارة التربية تعلن تفعيل بوابة الحياة المدرسية لإرساء منظومة رقمية موحدة لفائدة التلاميذ والأولياء. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة بثلاث سنوات للحصول على الإجازة. استعدادا للموسم الدراسي القادم، شركة عجين الحلفات تؤمن كامل حاجيات الكتاب المدرسي وتنتج ورق الكراس. تتواصل الاستعدادات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي العب وتعلم صنع، الذي من المنتظر أن ينطلق في ولاية أريانا مع مطلع شهر أوت القادم. في الشأن الدولي، أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق تيليجرام اليوم أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 107 من أصل أكثر من 130 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال ووسط وشرق أوكرانيا خلال الليل. أعلن الجيش الأردني اليوم إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها، ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tr.

0: ملحم بركات تاع ننسى وما تنسيوش اكيد باش تقعدوا ديما معانا. مازلنا معكم احنا زيدا حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون. وتتسويت وقايد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: في مواكبة للمهرجان الصيفي لمصيف الكتاب موجود معنا سعداء باستقباله سيد خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. سي خميس صباح النور.
2: صباح النور سيد الزين. صباح النور كيف مستمعين الشباب.
0: مرحبا بك سي خميس. أكيد تعطينا بعض التفاصيل على البرنامج الخاص بمصيف الكتاب بصفاقس. هو أكيد في المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية بصفاقس مازال متواصل حتى 15 أوت. كيفاش تطور بتبيعة من وقت الانطلاق متاعه حتى لليوم نحكي 28 جويلية؟ مازال إقبال؟ فما ناس خيرت أنها يمكن تبدل معناها الوجهة وتمشي تبحر رغم اللي معناه في صفاقس ما عرفش شنو جو سنة سيدي منصور والشفار وكل الأجواء معناه البحرية غادي.
2: أيوة حبيت نحط الأمور في إطارة أن الدورة هذه دورة 33 بس في الكتاب اللي هي تروح من الفترة من 15 جويلية إلى 15 أوت بكافة شبكات المكتبات العمومية بولاية صفاقس. الهدف من المهرجان هذا هو إعداد برامج نوعية تهدف إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرض الوثائقية بالمكتبات العمومية وذلك حسب المحاور اللي سطرناها لهذا البرنامج المصيف ومتمثلة فيه التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كتاب المطالعة في مجال الكتابة والمطالعة. عندنا فئات مستهدفة متنوعة اللي هي الشرائح العمرية كلها والفئات الاجتماعية بمختلف التجمعات السكنية مع إلى عناية خاصة بالمناطق الريفية. الأنشطة احنا هذه اللي اخترناها في مصيف الكتاب هي أنشطة متنوعة متمثلة في ورشات براعات يدوية في علاقة بالمحافظة على البيئة وفي علاقة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى محاضرات كذلك في علاقة بالذكاء الاصطناعي معناها تحسيس الصغيرات والشباب بكيفية الاستعمال الآمن للإنترنت بالإضافة إلى عروض مسرحية مستوحاة من الكتاب في عدة محامل ثقافية لعل أبرزها مثلا مسرحية سحر الورق اللي هي مهتمة بالكتاب وتعنى بالكتاب وتعنى بخدمات المكتبة اللي كانت مبرمجة في معظم المكتبات العمومية بولاية صفاقس بالإضافة إلى عروض حثوتية على غرار وحيدة دريد.

0: 22 الى 25 بشاطئ الكورنيش حقيقه كان اقبال ممتاز. من 22 دائما الاقبال متزايد الى درجه انه اصبح الرواد كل يوم يسالون شنو فما جديد شنو برنامج كل يوم. دليل على التفاعل الصغيرات الخطر تو حتى في المهرجان شكون تلقى حاضر؟ تلقى الاب وتلقى الام وتلقى الابن، معناها عائله كامله موجوده، عائله كامله محتفله وعامله عائله كامله متفرده مع الصغيرات.
1: أي ديما حاجة معناها بصفة عامة تبدأ عائلية أكثر من أنه كان صغار أكهو، وخاصة مع الأجواء المناخية. معناها نتصور سيخ مايس معناها حاجة كيما التوانسة الكل في الولايات الكل متأثرين بحرارة الطقس وغيره، ضو زاد اللي قاعد يقص، يمكن النشاطات اللي تكون البرة بتاتر باش تلقى حتى الآخر البروغرام إقبال خير من كان فما حاجة في وسط المكتبات الداخل.
0: أكيد أكيد، إحنا مع ارتفاع الحرارة الحين في الفترة هذه ومعناها فضاءات تكون مغلقة، صغيرات ما هوش باش يلقوا راحتهم، فكرنا انه نخرج خارج جدرنا المكتبة، وهذه لقيت رواج كبير انه انسان يقص الهواء الطلق يكون متفرهد ومعناها حتى يتفاعل مع الكتاب، يتفاعل بطريقة مباشرة وبطريقة حرة، معناها ويكون هو في الأخير انه يكون راضي ويكون متفرهد.
1: والأيامات اللي مازالوا معناها في البرنامج، شنو يمكن أبرز المحطات اللي ينجموا يلقاوهم الناس اللي تسمع فينا توا وخمت باش تكون موجودة في صفاقس لسبب أو لآخر، شنو كيفاش نجم معناها تحفزهم باش أنهم يجيوا ويعملوا طرف؟
0: أبرز المحطات مثلا اليوم مثلا عندنا في المكتب العمومي بالشيحية عروض مفتوحة في علاقة بالذكاء الاصطناعي وفي علاقة بالبيئة، بالإضافة في جبنيانة مثلا اليوم عندنا عرض فرجوي يتمثل في عرض حكواتي للفنانة حميدة عمري، بالإضافة إلى أنه إن شاء الله أهم العروض المازال نهار 6 و 7 أوت بفضاء الكورنيش اللي هي هذا الحاضرة تنظمه المكتب العمومي سيدي مراتي، المكتب العمومي سيدي منصور ومكتب ساقيت الدير، المتمثل في عروض تنشيطية وورشات فنية في مجال بالذكاء الاصطناعي في مجال بيئة، إن شاء الله باش تكون اليوم 6 و 7 بفضاء الكورنيش، وإن شاء الله باش يدخل العروض التنشيطية أهمها عرض أيمن بن جمعة بعنوان الكتاب مفتاح الأحلام، معناها موجه للأطفال والشباب.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي خميس بن حسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس.
0: وجدان نحب نقدم بالله تحية تحية لقافة أمناء المكتبات العمومية بصفاقس، ونحب تحية خاصة الأستاذ صلاح الدين بن مبارك وأستاذ جلال قطاطة اللي هما حقيقة اللي هما الدينامو اللي حركوا في هذه الأرض. نحب نقدم لهم تحية شكر وتقدير.
1: أكيد يعطيك الصحة والتحية متاعك وصلت ومحلها، معناها وقت اللي واحد يرابيه كما نقوله بلغتنا احنا العامية، تعرف انت معناها اللي قاعدين يقوموا به الخدمة اللي يقوموا بما عشنا فنحكي الخدمة اللي يقوموا بها، ذاك علاش قدمت لهم التحية هذه. أكيد شكرا لكم، قاعدين تأطروا في الشباب في الفاكانس، ما همش قاعدين يقراوا، لكن فما أنشطة شبابية وتثقيفية بتبيع الكتاب بصفة عامة، الورشات اللي دور حوله خاصة الذكاء الاصطناعي اللي ولا بتبيع حاجة لازمة في حياتنا، معناها يزمنا ديما نكونوا منفتحين على تطور الذكاء الاصطناعي في الأنشطة متاعنا حتى اليومية، خاطر ما عرفوش معناها شنو نجمو نلقاو بالذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن. شكرا لك من جديد سي خميس بن حسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس، مشكور. كل التفاصيل كي تلقاوها على صفحتنا إذاعة الشباب. شكرا إسلام معنا اليوم، تأمن لنا لايف ستريمينغ، نزار لورتيني معنا في الإخراج، وبعد شوية نستقبلوا الفانسيب في جود فايبس، أكيد عندها برشا موجات إيجابية باش تحكي لنا عليهم، لكن قبل نسمعوا لطيفة العرفاوي ما تروحش بعيد ما تبعدوش راجعين.

0: شين بول شي نازل مايند وصلنا للتسعة متاع صباح وكيد مش وحدي اليوم بالمناسبة قبل ما نبدأ وكيد نقدم أحر تعازي لزميلنا وصديقنا رفيق دريدي بعد وفاة خالو وذيك عليش رفيق مش حاضر معنا اليوم في الماتينال بتبيع الناس اللي طبع وتعرف الفقرات متاع الماتينال في انفو ترافيك والريفو وغيره دونك إن شاء الله ربي صبرهم العائلة الكل وإن شاء الله ربي يرحمه إن لله وإنا إليه راجعون لكن الفنسيب توت سويت تستقبلوها في Good Vibes. Keep up the good vibes, enjoy the sun. This is a smooth vibe, so let's go. Oh, oh. Good Vibes. مرحبا ألفة غيبة على بعضنا صباح النور
1: عنا مدة مخدمش
0: عنا مدة عن بعد العلاقة عن بعد
1: مو موجودة العلاقة
0: الحمد لله شنو حوالك؟
1: صافا لاباس الحمد لله لاباس لاباس
0: شنو هي الفايبس؟
1: ديما عندنا الفايبس احنا نجيك يجي معي الفايبس ديما
0: الحمد لله الحمد لله واصلك هكا رد بالك تتبدل
1: اي سيدي نبداو الجود فايبس نتاعنا بمهرجان الشباب الخاص بولايه سليانه حط الرحال البارح منطقه القنطره ومازال متواصل لليوم باش نلقاو في البرنامج حملات تحسيسيه معرض ابداعات تنشيط اذاعي انشطه تطوعيه وجداريات سهره تنشيطيه عرض الفرقه اولاد سيدي حماده باش نلقاو ورشات عروض فرجويه عرض مسرحيه حرقه وعرض فيلم قصير خلف المقود ويبدا الجورني راهي تبدا من الصباح نتعداو البرنامج اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب نبداو بولايه نابل باش نلقاو نهار 28 29 و30 جويليا دوره في المهارات الرقميه والاعلاميه بالمكتبه العموميه بني خلاد في المكتبه العموميه بحمام الغزاز باش نلقاو جورني تبدا استمتع العشيه حتى ال11 تاع الليل فيها معرض كتاب ماجورات قصر هلال كرنفال ورشات في الرسم ورشات في التربيه والتنشئه البيئيه ورشات في راس كلا نمشيو لولايه تونس سامحوني المكتبه العموميه سيدي حسين اليوم الجورني تاعها تبدا الخمسة بافتتاح المهرجان باش نلقاو فيه عرض ماجورات قصر هلال بالمنتزه العائلي بسيدي حسين الستة ونص فما ورشات العاب تراثيه ومع السبعة فما معرض الكتب والاصدارات الموجهه للطفل نتعداو لولايه باجة المكتبه العموميه سيدي اسماعيل باش نلقاو التسعة متاع الصباح جورني فيها التدريب على القياده والعمل الجماعي ومن بعد نلقاو عرض حكواتي نمشيو لولايه قفصه المكتبه العموميه بالدويلي والمكتبه المتجولة واحد اللي تبدأ جورني متاحة التسعة متاع الصباح باش نلقاو ندوة توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة والأمان الرقمي الموجه للطفل بالنسبة لولاد بن عروس نلقاو اليوم في المكتبة العمومية بالخليدية مع المكتبة العمومية المروج خمسة مع بعضهم عاملين جورني تبدأ الخمسة تاع العشية باش نلقاو فيها ورشة الحكاية مسرح القصة ورشة التين ورشة في الفنون السمعية البصرية موجودة بالفضاء تاع المكتبة العمومية الخليدية نتعداو لولاد القيروان المكتبة العمومية أم ملال باش نلقاو فيها جورني تبدا 10 متاع الصباح فيها ورشه حول توظيف تقنيه الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعه وفي المكتبه الجهويه ابن رشيق نلقاو عرض حكاوات يبدا 10 متاع الصباح ومن بعد نلقاو نشاط لنادي الشطرنج نمشيو لولايه سوسه المكتبه العموميه القلعه الصغرى نلقاو فيها ورشه في جماليات الخط العربي تبدا 9 متاع الصباح ومن بعد نلقاو عرض لوحات ومخطوطات للمشاركين وفي المكتبه العموميه سهلول فيها جورني تبدا 6 متاع العشيه نلقاو تقديم لرواية غايمة لعفاف الشتيوي ونختمو بالبرمجة اليوم متاع مهرجان مصيف الكتاب ونتعداو الأخبار المخيمات عنا فوج الخليدية للكشافة التونسية جهة بن عروس ينظم المخيم الصيفي متاعو بسوسة من 10 حتى 18 أوت باش نلقاو في البرنامج ألعاب مسابقات رحلات ومغامرات ورشة كشفية مسرح واكتشاف المواهب فنون تشكيلية ورسم شباب الرابطة التونسية للتواصل والبناء فرع مدنين باش ينظم المخيم الصيفي متاعو في جزيرة جربة ذي خاص بالأعمار من 15 حتى 25 سنة باش يكون أيام 8 و 9 و 10 و 11 أوت باش نلقاو في البرنامج سباحة مسابقات ثقافية ألعاب ترفيهية ورشات تعليمية وتكوينية سهرات تنشيطية ونختموا بالمكتب المحلي للمصائف والجولات بيجابس المدينة ينظم المخيم الصيفي متاعو بولاية المنستير باش يكون من 8 حتى 17 أوت باش نلقاو في البرنامج استكشاف المعالم التاريخية لولاية المنستير ألعاب وأنشطة ترفيهية ورشات ثقافية وإبداعية أنشطة بحرية وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس
0: يعطيك الصحة ألفة شكرا لك على كل هذه البرامج بتبيع الناس كل واحد وين موجود ينجم يجرب عليش لي حاجة من البرامج اللي قاعدين نقترحوا فيها عليكم وتلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب شكرا من جديد لأسلام معنا اليوم في الماتينال تأمننا لايف ستريمينج مازلنا معاكم وألفة نصيب إن شاء الله ترجعنا بعد شوية نبدلوا الأجواء نحكيوا مهرجانات وفن شنو فما في فلاش مهرجانات لكن خلينا نزيد نحفلوها أكثر مع الموسيقى والعروسات والأجواء. مريم نور الدين تغنينا أسمعها الغنية الحقيقة ما تستحقش كلام، قوموا أشتحوا كنت حبوا.

ما زلنا معاكم على موجة إذاعة الشباب، وانتم تسمعوا في الماتينال جون 9:21. وأكيد يهمنا نعطيكم بعض الأخبار كمواطنين توينس. أكيد لاحظنا في الفترة الأخيرة نقص في المياه المعدنية خاصة على مستوى المغازات الكبرى. واليوم مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه سيدة مفيدة بن نصر كانت ضيفة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وأكدت أنه المياه المعلبة تتوفر بنفس الأسعار والجودة، وأكدت أن الأسعار على مستوى الإنتاج ما شهدتش حتى زيادة، وما فماش أصلا نية أنه يتزيد في أسوامها. وأكدت زيادة أنه خلال شهر جويليا تم تسجيل اضطراب في توزيع المياه بتبيعة بسبب ارتفاع الأسعار، بسبب موجة الحرارة اللي شهدتها البلاد، أيضا الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال حضورها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكدت سيدة مفيدة بن ناصر على أنه الأشياء اللي تتداول بشأن نقص المياه يعد أزمة بطبيعة مفتعلة، أنه الأسباب اللي قاعدة نسمعوا فيها والإشاعات ماهيش صحيحة. وطمنت زيدة مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المستهلكين، ودعاتهم باش ما يقلقوش. وأكيد نتصور الناس الكل معناها تحاول انها تشري كان الكمية اللي باش تستهلكها، مفهمش علاش اللهفة ولا الخوف من انه نلقاوش مياه معناها باش نشربوها. بتبيع كل شيء متوفر كما كنتوا تسمعوا، بتبيع كل شيء موجود، لكن ساعات الامور بصفة عامة تتطور نحو حاجات معناها مفهمش بسبب الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي وليت بصراحة فيها وعليها كما حاجة ايجابية فيها مصادر ساعات من المعلومات، لكن زادة وليت ساعات سبب من الأسباب اللي يعملوا اضطرابات على مستوى الأمور الاستهلاكية بصفة خاصة. ديما كل حاجة الوقت متاحة، كل سواء ساعات رمضان، عيد، مناسبات، وتوا فصل الصيف تزامنا مع حرارة الطقس وأيضا انقطاع الكهرباء. وإحنا معكم مازلنا بالموزيكا 9:23، أكيد موجز الأخبار، الموعد بعد شوية موزيكا ورجعين بعد الأخبار.

0: بدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل فعاليات أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي بالمركب الشبابي بسليانة في دورتها الثالثة بمشاركة شباب من 6 ولايات. الأكاديمية تمتد إلى 4 من أوت المقبل وتهدف إلى تكوين شباب قياديين واعين بالتغيرات المناخية التي تشهدها تونس. المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا تحتضن بداية من اليوم ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب تحت عنوان العمل الجماعي والقيادة من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانا. الدورة التكوينية تمتد على 3 أيام وتهدف لتنمية مهارات المشاركين في مجال العمل المسرحي من خلال تعزيز قيم العمل الجماعي وصقل مهارات القيادة والتواصل والتفاعل داخل المجموعة. في أخبار العالم، القوات الإسرائيلية هدمت اليوم 3 منازل في الضفة الغربية ليرتفع عدد المنازل المتضررة إلى 13 خلال 24 ساعة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم إن إيران فقدت حوالي 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب مع الولايات المتحدة والكيان المحتل. وزلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب اليابان ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجة مد عاتية تسونامي. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. في الماتينال جون أكيد مازلنا معكم حتى للعشرة امتع الصباح، وحكينا في برشا أخبار وبرشا أمور معناها تهم الأكتواليتي. خلينا زيدا نحكي شوية على الفن في فلاش مهرجانات.
1: فلاش مهرجانات،
2: فلاش مهرجانات.
0: الفانسي بتبارك الله وما شاء الله، برشا برشا عنا ما نحكي وما نسمع، وسيرتو أطربنا شماما جديد في الفلاش مهرجانات.
3: وجدين قبل ما نمشيو برنامج السهرات لليوم الساعة باش نمشيو نعملو ريكاب على أهم السهرات متاع نهار لحد 26 جويلة وعلى ألحان الكمان والصفرة الموسيقية المزيانة على جمهور مهرجان الحمامات على وقع عرض صدى الأطلس للموسيقار والعازف التونسي عطاي المعاوي. حضور جماهيري نسبيا محترم أكد مرة أخرى اللي تونسي يسلطن ويشتح حتى مع الموسيقى الآلاتية اللي تتكلم بلغة الآلة وتحل الباب الرحلة فنية واسعة من غير كلام. صدى الأطلس هو جزء الثالث من ثلاثية موسيقية بدأت من 2014 بلقاء وتواصلت مع ظلال الأطلس. المشروع هذا يرتكز على إعادة كتابة الموسيقى التونسية والمغاربية برؤية معاصرة يمزج فيها بين الآلات الغربية والطبوع والتراث التونسي. السهرة بدأت بمعزوفات كيف فان كرد الكردي والكاهنة، وينتفعل الجمهور مع عزف عطيل اللي يحكي تاريخ وتعب سنين من البحث الموسيقي.

0: العرض ما اقتصرش على المعزوفات أكاهو، شاركوا فيه أصوات تونسية مميزة كيف روضة عبدالله ومحمد علي شبيل، إلى جانب دخل ارتجالي أحيا الفنان منير الترودي ومشاركة خاصة لحاتم اللجمي على كورديون. وفي الندوة الصحفية بعد العرض أكد عطاي المعاوي على ضرورة وعي الجمهور بأهمية العروض الموسيقية في المهرجانات.
1: ما شاء الله على الجمهور اللي حضر متفاعلين، ثم بلايس دخلوا وحدهم يصفقوا، معناها عرفوا البلاصه التصفيق اللي قلت عليها من غير ما ندخلهم هنا، معناها جمهور بيرتي جاي عارف شنو باش يتفرج، جاي معناها جاي باش يسمع ويكتشف القبيل. ماذا بينا ديما يكون القبيل اكثر، خاطر الموسيقى الالاتيه، خاطر هو العرض فيه غناء صحيح اما هو بازي على الموسيقى الالاتيه. الانسترومنتال مش ماخو حظه، ماهوش مستنسين العباد، نحنا نحبو مستنسين بالساهل. مش معناها؟ معناها انا نهبط موزيكا من برا انسترومنتال، اما نهبطها بليش نحطها في كرهبتي نشيخ بها محلاها، اما باش نخلص ونمشي نتفرج مازلنا ما استنسناش. يزلنا نستنسو كيما نشريو الحاجات، نشريو البرودوي اللي من برا، نشريو البرودوي اللي من تونس، معناها نمشيو نتفرجوا. مش لازم معناها نستنى بون عرض انسترومنتال، لازمني نمشي نشتح. مش هذاك الهدف من العروض. الهدف من العروض انه واحد يمشي يكتشف يشوف اش فما اش ما فماش، يا حبذا عرض اثنين واحد يمشي يتفرهد فيه، اما الباقي ماذا بيه يتفرج يكتشف. معناها نحنا كيف نبداو ما نخدموش، رانا نمشيو نتفرجوا في العروض، معناها ماذا بيه الجمهور يشاركنا اكثر ويقبل على العروض هذيا اكثر، ويعطيهم الصحه اللي جاوا. راهو عبيد انا فرحت برشا سعاده، ونصور عدد محترم، وان شاء الله المره الجايه نعملوا مش كومبلي، نعملوا كومبلي ويعطيونا حفله اخرى.
0: ونمشيو للسهرة الثانية وقدام مسرح معبي على آخره بالجمهور ووجوه معروفة من الساحة الفنية والمسرحية التونسية. قدم الممثل والمخرج معز التومي عرض المسرح المونودرامي القرهمانة المخبل في كوبا، هو العمل المسرحي الوحيد المبرمج في الدورة 60 لمهرجان قرطاج. العرض اللي استمر ساعتين قدمه التومي بنسخة جديدة خيطها على قياس المسرح على مسرح قرطاج، وبداية السهرة كانت بلوحة اسطنبالي دخلت الجمهور في عمق التراث والموروث الشعبي التونسي. على الركح الديكور كان بسيط ومباشر، بتنوم وماكينة خياطة قديمة. الماكينة ما كانتش مجرد أداة عايش لشخصية الخياطة اللي عندها 50 سنة خبرة، هي كانت الخيط اللي ينظم أحداث المسرحية من خلال حكايات الكليونات والفرش اللي تقاطعت فيه خيبات الشخصية وأحلامها مع الجيلاني، الشخصية الخيالية اللي نسجتها القرهمانة باش تؤنس وحدتها من خلال القماش والمقص والإبرة. حاول التومي يفصل المجتمع التونسي ويطرح قضايا يومية بأسلوب ساخر، كيف التعطيلات الإدارية، الرشوة، معاناة المتقاعدين، واعتمد على معجم تونسي قح مرتبط بالقماشات والألوان، كيف الفتلة، الفستقي والياجوري، والتفاعل المباشر مع الجمهور.
2: جيبوا صالة ودنيا وبي بي بي بي بي بي بي بي بي بي والدنيا خايتي على الحس يقصبوا بالباين العروسيت في الصيف في الصالة وفي الشتي في قصر العدالة. انت يا كيكا بحتاج القضية تطايا وانت تطبق كبر ساعت مصاريف بالملايين والسي والدنيا والهني يجيبوا رب فيدا في هذيك هو.
0: رغم النجاح الجماهيري والتفاعل، العرض أثار بعض التحفظات خاصة في علاقة بالإفراط في النكت والمواقف اللي ارتكزت على الإيحاءات والعنف اللفظي للإضحاك. وفي ختام السهرة عاش الجمهور لحظة مؤثرة تكريمية الأم معز التومي من خلال فيديو وثق ذكرياتهم وشكرها فيه على تشجيعها ليه باش يوصل الوقوف على ركح قرطاج العريق. وفي الندوة الصحفية المعز صرح إنه العرض هذا باش يكون الأخراني.
3: جدا جدا مانيش صغير، أنا في 53 سنة. العرض بالحق سعيد، معناتها بعد الفترة اللي عديتها وبعد المحنة الصحية اللي تعديت بها ما كانش بالسهل، ولليوم ما كانش بالسهل، لأن اليوم معناتها معايا طبيبي اللي نجاه له تحية وكحاضر، معايا خطوة بخطوة. جمعة كاملة ما فارقنيش تقريبا، يمشي يخدم ويرجع لي خايف مرعوب، لأنه هو قال لمعز

0: معناتها نحب ناخو ان ركول بارابور على صعودي على الركح. فمش انسان ما يحبش يواصل ويخدم العمل الناجح. والناس الكل تعرف اني كارتاج هو بوابة المهرجانات، وبر مهرجانات تونس الكل طلبوني، ما نجمش، لا استطيع جسديا في السخانة هذه، ما نجمش، حاجة مستحيلة.
1: وعلى مسرح الهواء الطلق ببوغرنين عاش الجمهور نهار لحد سهرة ترابية ورومانسية للذكرى اللي أحياها ملك الرومانسية وائل جسار في إطار افتتاح سهرات مهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44. السهرة شهدت تأخير بأكثر من ساعة بسبب المطر، لكن هذا ما منعش الجمهور باش يحضر بقوة وشد صحيح إنه يبقى في المسرح واستناه نجمهم اللي أبدع بإحساس عالي وصوت قوي وصافي. وائل جسار نوع في سهرته بين أغانيه الشهيرة ومقاطع العمالقة الطرب العربي كيف أم كلثوم، وردة، فيروز، وجورج وصوف، وصلنا للقامة التونسية محمد الجاموسي، وأثبت مرة أخرى قدرته على المزج بين الرومانسية الهادية والغناء الطربي القوي.

0: وفي كلمته للجمهور في الندوة الصحفية اللي سبقت العرض، شكروا برشا خاطروا صبر حتى وقفت المطر باش يبدا العرض كي اللي كيما قلنا عمل روتار بساعة تقريبا.
1: يعني شو بدي اقول للجمهور؟ بدي اشكر عن جد، لانه اللي عم يتحملوه ما حدا تحمله، انه عم تمطر الدنيا وهم بقيوا صامدين، فهيدا شيء كبير بالنسبة لي، وهيدا دليل محبة منهم لشخصي. فأنا بدرهم نفس المحبة وبشكرهم من كل قلبي، وإن شاء الله أقدم لهم سهرة بتليق بمستواهم الثقافي الفني. يعني
2: بشان ذي كان في تونس والحمد لله، تكل علينا جماهيرنا الفنية والرياضية
0: على الجو رسمة ما نسلموش
2: ولا هذا هو.
0: نمشي ونعمل وطلع على مهرجان بنزرت وينعى جمهورها سهرة مش عادية، وما تتنساش مع أمير الراي الشاب مامي، سهرية عرفت حضور جماهيري كبير برشا. اللقاء ما كانش مجرد حفلة عادية، كانت رحلة في الذاكرة الموسيقية الجيل كامل كبر مع الراي في التسعينات وبداية الألفية. مامي دخل على نغمات أغنيته الشهيرة مالي مالي هكذا.

0: وكمل مامي السهرية بباقة من أجمل ما غنى في 40 سنة مسيرة كيف وينك يا طير، الأغنية العالمية مع الفنان ستينغ، ويوم ورا يوم مع سميرة سعيد. ورغم سنوات الغياب أثبت مامي أنه مازال محافظ على نفس الخامة الصوتية القوية والصفاء اللي عرفوا به الجمهور من بداياته، حتى بعد ما أعلن على نهاية العرض اضطر باش يرجع للركح تحت هتافات وتصفيق الحاضرين، وزادهم أغنية فاطمة ومعها زوز معزوفات أخرين، وهكا علق شاب مامي على سهريته وتفاعل الجمهور معه.
1: جمهور البيزارت كما العادة جمهور سخون، يبغي الجو كما تقولوا مثلا، يبغي الامبيونس، يبغي الحفل يكون شوف فيه راقص، فيه دي نوفال شونسون، فيه دونك كما العادة.

0: ما تبدلش عليا بزاف الجمهور تاع بيجارتي.
1: ونمشوا نختموا بالابرز السهرات اللي باش نلقاها اليوم في مختلف مهرجانات الجمهوريه التونسيه. في مهرجان حمامات عنا عرض بوينا فيستا اوركسترا من كوبا، في مهرجان قرطاج عرض للفنانه يسرى محنوش، في مهرجان المنستير عنا مسرحيه بامبين والبسام الحمراوي، في مهرجان بلاريجي عنا مسرحيه بابا نويل للصبر الوسلاتي، وفي مهرجان بيجا الدولي عنا عرض الفنان الراب كازو، ومعه في مهرجان تستور الدولي للمالوف الموسيقى العربيه التقليديه عنا حفل محمد الجبالي، وفي مهرجان سيليانا نلقاو عرض سينوج، وفي مهرجان دولي للفنون الشعبية اللي ومعنا سهرة فنية لحبيب الشينكاوي وعاطف نور الكينغ.
2: حبيبي نمشي ليه؟ عجبتني خاطر الوردة اللي لكانت.
3: حسيتك انت تحت فعلت معه.
2: اي صحيح.
3: نجم تمشي راه مازلت ما بغيتناش من قصة تمشي.
1: ونمشي والمهرجان الصيفي بماطر باش نلقاو عرض اول صباحي موجه للاطفال بدار الثقافه مع محمد العوني، والثاني مسائي يخصص العرض الشريط السينمائي، ونختموا بالمهرجان الدولي للفروسي ببن قردان بعرض في الفروسيه وسهره للفنان خالد كعيب. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش فيستيفال.
2: يعطيك الصحه ألفا نصيب، كفيت ووفيت، اكيد كل شيء موجود في فلاش مهرجانات. الفقره اللي ماذا بكم كان مبرمجين سهريه تستنيوها وفونكسيون مش نعطيكم ألفا بروغرامات نجموا تختاروا وين تمشيوا. شكرا ألفا نصيب، يعطيك الصحه. شكرا نزار الورتيني. كل شيء موجود على صفحتنا اذاعه الشباب. مشكورين مهدي الضاوي واسلام رمضاني على تأمين لايف ستريمينغ اليوم، يعطيهم الصحة. بعد شوية ولحظات تجيكم سميح الفرجاني في صيف معنا، وإحنا مازلنا معكم بالأجواء والموزيكا نهار كامل على موجات إذاعة الشباب. نهاركم زين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت.

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
6: إدباير صايح وأنسب الوجهات
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
10: نعيشوا معاك الحكاية
11: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
2: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
8: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
11: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
8: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صباح الخير مرحبا بكم مستمعينا الكرام ونكونوا فرحانين وقت اللي تكملوا تصيفوا معنا على موجات إذاعة الشباب منوعة صيف معنا المنوعة صيفية بامتياز على موجات إذاعة الشباب كل يوم العشرة حتى النص نهار ديكم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس أجمل تحية كامل الفريق نزار الورتيني رافقني في الجانب التقني لاستوديو إذاعة الشباب ألفانسيب ومهدي في الديجيتال والسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون دقيقتين بعد العشرة متاع الصباح على موجاتنا العادة مجموعة كبيرة من الفقرات والضيوف والمواضيع اللي نقترحوها عليكم القاسم المشترك ما بينها الكل وأنه تلبي إن شاء الله كل احتياجاتنا الصيفية في الصيف نسق الحياة متاعنا يتبدل برشا عادات نغيروهم هذا طبعا يتمشى مع حرارة الطقس مع تغير العادات متاع فصل الصيف اللي تختلف بالضرورة على عاداتنا أثناء فصل الشتاء اللي عنده النسق متاعه الخاص بعد شوية موعد باش نطلق مع أولى فقراتنا الفقرة هذية اللي فيها الموعد يكون باش نتعرفوا على قصة نجاح جديدة لميا بن صالح باش تكون حاضرة معنا بعد شوية ننتظروا وصولها بحدينا للأستوديو باش تحكي لنا لميا كيفاش نجحت وأنها تبعث المشروع متاعها وتحافظ على النجاح متاعه وتعمل استراتيجية للمواصلة ولمواصلة النجاح والمشروع كيفاش الأمر هذية توصلت له شنو معايير النجاح وزيدة باش تحكي لنا يا هل ترى حسب تجربتها الخاصة مازالوا عرايس الشباب مازالوا محافظين على تقاليدنا وعاداتنا التونسية لا سيما منها اللي تخص وجود أو ضرورة اقتناء الفيشكات متاع الزهر ومتاع العطرشية وما الورد بالضرورة في جهاز العروسة زعما مازالوا العرايس محافظين عرايس 2026 محافظين على العادات التونسية هذية وإلا بدلوها بمواد جديدة وبدلوها بعطريات جديدة تفاصيل هذه الكل من بعد شوية لميا باش تقدم هنا وباش تحكي لنا عليها الكل وهي بنت الوطن القبلي وجاتنا من الوطن القبلي ثم يتواصل لقانا مع بقية الفقرات فقرة في ميزون اليوم شنو رايكم كان نقترح عليكم مش هنا نقترح مرام اللي هي واحدة من أفضل الطباخات الشباب ودير وقع اختيارها في آخر مسابقة شاركت فيها في روسيا كأحسن طباخين الشباب في تونس زيد أخذت برشا جوائز اليوم باش تحضر لنا وصفة المثلجات البيتية كيفاش زعما تكون وصفة ناجحة وبنينة وصحية فهي الحرارة هذية لا محالة انخفضت شوية درجة الحرارة ما يقعد ديما المثلجات من بين الوصفات المطلوبة برشا في فصل الصيف ثم نواصل جولتنا مع أجواء العرايس وتحضير العروسة الجمال مع فقرة بدو بتمام ونختموها بتحويسة في الجنينة ولا في التراس مع الخضار والنوار وفقرة جنينة الدار كما توا الكلمة كان للأجواء أجواء الفرح والسعادة والسرور وهذه ديما أجواءنا على موجات إذاعة الشباب صيفوا معانا شنو رايكم ان شاء الله الدعوه تعجبكم وتوصلكم وتقبلوها ما تبعدوش بعيد احنا على موجات اذاعه الشباب قرب منكم ياسر
6: انا لما بضيق عصير شو بحسيت يا صغيري

0: جوكم
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
1: صيف معنا.
2: بعد شوية معنا بشكون معولة فقراتنا وهي فقرة خذ فرصتك. توقيتنا الآن 16 دقيقة بعد العشرة متاع صباحة. ناخذوا فكرة أولى على فكرة أولى في منوعتنا على خاطر المصباح وجدين في الماتينال جون قدمت لكم برشا تدخلات يخصوا تطور الحالة الجوية. بالنسبة لمنوعتنا إذا نبدأ مع أولى المداخلات الخاصة بطقسنا اليوم إن شاء الله في بقية الصبحية والعشية وفي الليل كيفاش باش يكون طقس. إذا عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ويكون من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر اليوم زادة باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. بربي رجاء مع كل الأخبار حقيقة المزعجة اللي سمعناها على غرق بعض الأشخاص في بعض الجهات الساحلية التونسية، رجاء إذا كان معناها تسمعوا في النشرات التحذيرية وإذا كان تسمعوا أنه البحر شديد الاضطراب، البحر مضطرب، تلقاه حتى على شط البحر وهو غارق مع موجة عالية وموجة قوية. كيفاش تعوموا فيه وتقولوا هنا على شط البحر ولا هنا أنا والصغير على شط البحر؟ ما تنجموش حتى وإنت على شط البحر، الموجة ما تنجمهاش. سبحان وقوة ربي عظيمة، ما تنجمهاش الموجة تبدأ قوية حتى وإنت على شط البحر. أحيانا تغلبك وتضربك وما تخليكش حتى تقوم، تطيحك وما تخليكش تقوم وما تخليكش تخرج وتبدأ تجبد فيك شوية شوية لا قدر الله حتى تدخل داخل، مع العلم وأنه كما سمعنا غارق حتى على الشط باعتبار البحر إذا مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. برشا سواحل فيها تقريبا نفس العوامل الجوية، فرجاء رجاء بدلوا البرنامج نتاعكم، أعملوا برنامج آخر ليامات هذية في انتظار أنه تستقر العوامل الجوية وترجعوا تتمتعوا بالبحر وبالسواحل التونسية الممتدة على كامل الجهات. برشا معناتها تنجم تبرمجوا برشا حاجات، برشا زيارات عائلية، زيارة المهرجانات في الصباح، قضيوا القضية تستغلوا الأمور هذية في انتظار إذن وأنه يرجع الطقس للاستقرار متاعه. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ال 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. تلقاو كل التفاصيل الخاصة بالطقس في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، عم ذكركم بالعنوان على www.meteo.tn. العشرة وتسعتاش دقيقة صباحا احنا في انتظار ضيفتنا والمليح يبطأ.

0: إذاعة شباب.
1: مواصلين اللقاء، ذكركم موعدنا يكون 10:30 مع موجز للأخبار. متى ويكا باش نواصلوا موعدنا مع الأنغام.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 إلى غاية 31 من جويلية الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 7 من أوت المقبل. سهام بوراس مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية تضيف:
3: انطلقت الدورة الرئيسية من 27 إلى 31 جويلية. الدورة هذه تخص المترشحين الكل المتحصلين على البكالوريا سواء في الدورة المراقبة أو في الدورة الرئيسية. النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت. الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
2: وزارة التربية تعلن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تهدف إلى إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن إعادة فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقات الإملاء أو التهجئة باللغة الإنجليزية الأمريكية الموجهة للتلاميذ التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و18 سنة. هذه المسابقات تهدف لتنمية الرصيد اللغوي لدى الناشئة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم في التحدث أمام الجمهور في إطار تنافسي تربوي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يقول اليوم إن المحادثة مع إيران جيدة وإن خيار الضربات العسكرية لا يزال مطروحا. ووكالة مهر تنقل عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران مقر خاتم الأنبياء أنها لن تترك أي تهديد أمريكي دون رد. تراجع أسعار النفط اليوم لتغلق عند أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعدما أوقفت الولايات المتحدة على نحو مفاجئ حملتها العسكرية الجوية على إيران، مما عزز الأمال في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح باستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز. شكرا، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب،
4: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أجمل تحية كامل الفريق نزار الورتيني رافقني في الجانب التقني والفنسيب ومهدي في الديجيتال وسماح معكم من جانب الميكروفون. مباشرة لنا وأخيرا وصلت لميا بحذين. حركة المرور شوية كانت اليوم صباح مقلقة في فقرة خذ فرصتك اليوم باش نحكيه على تجربة جديدة ومميزة. تحكي لنا على تجربتها كيفاش عاشتها كيفاش وصلت للمرحلة اللي هي فيها ومدى تفاعل الشباب تويك مع الوصفات هذه الوصفات اللي احنا بين ظفرين نعتبروها قديمة اما هي متجدة اما هي هل ترى مازالوا قابلين مازالوا يحبوها مقبلين عليها وإلا الأمور تغيرت. نسمع بعد نشرة انطلاق فقرة خذ فرصتك. لم يصبح الأنوار مرحبا بك بحذينا في ذات شباب
6: صباح النور عايشك ربي فضلك
5: أهلا وسهلا بك ريحة الزهر والعطر شيء من الوطن القبلي جيت بحذينا
6: بكريم الهواري نابل
5: أهلا وسهلا بك لميا بحذينا اليوم باش نحكيه على واحدة من أفضل التقاليد اللي الحقيقة حسبنا ما نشوف يحافظوا عليها التوانسة برشا ويحبوها الأجيال الكل يتورثوها حتى جيل على جيل ومع كل التطورات جيدة يكون يتغير الحجم يتغير الشكل يتغير الوعاء اللي يحطوا فيه أما المحتوى يقعد ديما مطلوب مازالوا عرايس 2026 يهزوا معاهم الفيش كان تاع الزهر وتاع العطر شيء والماء والورد
6: مازال نقدم روحي أنا لمي بن صالح بكريم الهوارية نابل خصائية تقطير أعشاب وزهور معالجة حجام وعشاب طبيعية
5: مرحبا بك بحذينا
6: عايشك ربي فضلك أنا نقطر الزهر والعطر شيء ذيك هي العادة مازالت الورد النسري مازالوا العرايس يجوا يطلبوا الماء الورد بالذات كل عروسة قبل العرس هتجي تهز الماء الورد يهزوا زهر فزهز هم يهزوا العطرشية يهزوا النسري مزات العادة
5: موجودة محافظين عليها
6: سواء عنا في الهوارية ولا في تونس ولا في كل الولايات مزالت موجودة برشا
5: بالنسبة للعادة هذه ما تبدلتش
6: حتى الفشكة مزالت مزال
5: أما نتصورك فما أنواع مشكلة الفشكة
6: فما أنواع جديدة
5: الوعاء جديد فما كالفضي والمحلي
6: فما برشا حاجات جديدة
5: متطورة وعصرية
6: أما ديما فما رئيسة الفشكة ديما الحاجة زمنية هي ديما تبقى ذيك هي
5: معناتها منظرها الاصلي هذيك حلو خاصه وقت تبدا معموله بك الشبكه الزعف هذيك الاصلانيه
6: الاصلانيه بتبيعها فوق العرايس ديما يحبوا الحاجه
5: زعف ولا الخيط نتاع الحلفه
6: هي اكثرهم اللي الخيط نتاع الحلفه ولا زعف كيف اما تطورتها شويه هي تطورتها شويه من الفشكه تبقى الفورمه نتاع الفشكه تبقى هي الزينه الخارجيه بدلها شويه ما تبقى الفشكه هذيك هي سواء صغيره ولا كبيره اكثر العرايس يحبها ويحبوا الحاجه هذيك بالخاص كتب العروسة ولا حتى نسي حتى في ديارهم يحبوا ديما الفاشكة
5: احنا معناتها العائلات التونسية بين الحاجات الموجودة كيما زيت زيتونة كيما الزهر والعطر شيء والموارد
6: حتى انا نقول
5: ان شاء الله ما تتقطعش من ديارنا
6: كيما الزيتونة كيما العسل ما تتقطعش من ديارنا الزهر العطر شيء ما الورد
5: كيف
6: بإذن الله ما تتقطعش من حاجة وانا في كل دار نلقاها
5: نلقاوها موجودة
6: كل تونسي اي ولاية مهما كانت الجنوب الشمال كل نفس الحكاية وكلهم يعولوا من الزهر من العطر شيء
5: تاع سيزون كاملة ولا حتى تاع زوز مواسم احيانا تبدا عائلة مش كبيرة يشدها زوز مواسم لميا باش تعطينا انت لي زاستوس هكا الاسرار نتاع الصنعة نتاعك خلينا نعرفوا شوية منها باش كيف نجيو نشريو احنا مستمعين نشريو يعرفوا هل ترى حاجة باهية المنتوج هذاك اللي انت باش تشري منه والا هكاك وبرا معناتها جودة عالية والا لا
6: ان شاء الله باذن الله جوده عاليه انا من هورثت خدمتي من امي تعلمت من امي
5: أي.
6: امي كانت تقطر وكانت عائلتي مغرمه
5: وانت خديت عليها الصنعه
6: بالاعشاب وبالتقطير خديت عليها كبرت قلت امي تقطر خديت عليها الصنعه ومشيت زدت تكونت في برشا بلايص تونس ونبت بيتي
5: ما اكتفيتش معناها
6: بالتجربه
5: نتاع امك
6: ما اكتفيتش خاطر فما برشا حاجات تطورت فما برشا حاجات لازم تخدمها بالمقادير انا خاطر مش نخدم كان العشاب المقطر كهو في نفس الوقت نجمع أعشاب نقطرها وناخذ الماء متاحة وناخذ الزيوت ونجففها ونرحيها ونركب منها خلطات طبيعية برش حاجات كما المعدة القولون البروستات الكبد العذر الصدفية العنقود الأمراض ذيك الكل. على هذا كمان تطورت برش حاجات تعلمت المقادير أنا منها الأعشاب وفكرة التقطير وكل من أمي. أما كمشت كونت تعلمت المقادير المقادير أمي منها
5: طولت مقادير مضبوطة
6: مقادير
5: هاي
6: مضبوطة.
5: مثلا الولد كنت تمشي المقادير
6: نتاعها تمشي مقاديرها مضبوطه
5: شنو الفرق؟
6: مني وكانت
5: شنو هو الفرق
6: والله فما فرق فما فرق شويه مثال في الخلطات نتاع الاعشاب كيما الحظر المعده القولون البروستات الكبد هذمك
5: للي بالنسبه للتقطير
6: مش تعلمت مقادير اما التقطير لا التقطير هذاك هو ما تبدل حد شيء اللي تعلمته من امي قاعد عليه
5: هذاك تو نشوفوا لميا على مواقع التواصل الاجتماعي طلعوا برشا عادات جديده اللي ولا يقطروا في معناتها ميل الورد في الكافيتير وكل واحد يعمل معناتها يطلع بطريقه جديده لا. شنو رايك فيهم زعمه يطلع ما ورد
6: بالنسبه لي انا
5: قالوا لهم ديزاين هذا مش ما ورد
6: ما يطلعش حاجه مستحيل التقطير ديما احنا نوابليه نقطروا في النحاسه القطار العربي النحاسه والمكب وذاك القطار العربي
5: تاع نابي
6: تلاقيه الا في نابي القطار العربي
5: لبنى
6: هذاك اللي باش يجيب باش تطلع لك الحاجه من هاو وفما قطار لينوكس اللي طور تو اما هذه الحاجه اللي حكيتي عليها انت كافيتيريا ولا ذيك حكايه فارغه كلها ما تلاقيش تلاقيش النتيجه اللي تحبي عليها انت ما تلاقيش تقول اللي تحبي عليها انت تحبي حاجه طبيعيه وتستعمليها و100% باهيه فما نحاسه ولا القطر لينوكس حتى القطر لينوكس صحي زاده تقطيره نفس الشيء تلاقي نفس النتيجه
5: به اعطينا تويكه شنو هو بعض هكا العلامات بعض الاسرار اللي انا كي نجي نشري مثلا زر ولا عطر شيء نعرف روحي ما نتغشش نعرفهم من هذيك البرودوي باش نشريه به معناها جودته عاليه
6: والله احنا في نابل نقولوا الزهر على المراره نتاعك ذوقي الزهر تلاقيه مر
5: مر
6: بالنسبه لي انا يعني احنا نسكن بكريم الهواريه نابل عادتنا في بكريم الزهر ولا عطر شيء على المراره نتاعها احنا ما عندناش غش الحمد لله انا بكريم اذا تاخذي حاجه مفميكه مستحيل
5: ان شاء الله باختو ما فماش
6: انا بيدي هاني
5: نعرف اما مسيتش ناخذ احتياطات
6: انا نعرف المعارض وانا نخدم مستحيل حتى ساعات حد يقول لي هذه حاجه صحيحه نبهت فيك باش يقول لي كاكا خاطر اصل والله ما نعرف حتى كيفاش باش نوصل نغش اللي نعرف ناي نعرف الزهر
5: هي فما ناس شديد.
6: هي فما ناس تغش يمكن في المدن ما كذبش يمكن في المدن الحاجه مش متوفره برشا
5: انت عطينا هكا حويجات هذه من بين الحاجات اللي خلونا نعرفوا كيف تذوق الزهر تلقى فيه شويه مراره
6: تلقى فيه شويه مراره ويبقى لك عام كامل نفس الجو مستحيل يتبدل اذا هو قعد لك مثال شهر ولا وتبدلت تبدلت معاش الطعمه اللي فيه كل مراره وكل تاع الزهر هذاك عارف فيه اليوم مغشوش مش طبيعي
5: مش طبيعي
6: هو انت من سم الزهر فما ناس تبيع لك برخص اسوي مراه الزهر ماهوش رخيص الدرجه هذيك اللي تلقاها عند الناس فيه. ديما تاكي مسني الليتر نتاع الزهر 25 دينار حتى 35 دينار
5: تقريبا السنه لميا الثمن هذا مشترك معناتها
6: معناه هذا هو 25 دينار فما ناس تبيع اقل
5: اقل
6: فما ناس تبيع اقل بالنسبه لي انا كان انسان ما نقطر ونفهم في التقطير نقول انسان باع بثمن رخيص راه حاجته مش طبيعيه ينجم يغش ما نعرفش نعرفش كيفاش يغش اما ينجم يغش اما بالنسبه لي انا الزهر والعطر شيء على المراره نتاعهم وتبقى لك عام كامل ما تبدلش طعمها
5: كيف عطر شيء زاده
6: ريت العطر شيء حتى كانت تبقى لك للعام اللي باش يدخل مستحيل تبدل طعمها هذيك هي اللي قطرها وتبقى هي
5: مش العطر شيء يقولوا كي تبدا فيها هكا زيت كوش من الفوق
6: إيه فما زيت شوي فما زيت الزيت والمراره حتى الطعمه كذوك
5: هذيك علامه معناتها زاده اللي هو كاليتي
6: لا بالنسبه لي ماهوش الزيت هو العلامه خاطر النجم هي تلاقي فيها زيت او تلقاها خفيفه كذوقها تلقاها خفيفه.
5: خفيفه.
6: ذوق الزيت هو حاجه سهله نجم كل حد يحطها اما ذوق الطعمه انا بالنسبه لي انا نحكم لك على روحي انا بالطعمه كنذوق نعرف الحاجه.
5: انت عاد مختصه.
6: نعرف الحاجه بالطعمه نتاعها اما الزيت ماهوش حاجه اللي باش ينجم وحتى من غير زيت نجم تبقى عام كامل وما تبدلش.
5: والعطر شيء كيف فيها طعم المراره زاد شويه. طعم
6: المراره.
5: الريحه ما تنجمش
6: تطلع. ريحتها قويه تبدا ريحه العطر شيء كتحلي الدبوزه توصل لك كان زهر كان عطر شيء الريحه توصل لك من بعيد والطعمه هذيك هي طعمه طعمه المراره تبقى فيها. بالنسبه للورد ما يتبدلش مستحيل تقطريه ورد على قاعده صحيحه يبقى طعم هذاك هو
5: وين نخبيوهم لميا صحيحه انه العطر شيء نحطوها نعرضوها للشمس بطبيعه الحال تبدا الفيشكه بالليل والا ليل العادات الكل.
6: لا بالنسبة لي ضد اني نعرض الشمس خطر خطر نحبوا في البلار احسن حاجة
5: اي بتبيعها في البلار
6: هي الحاجة عبي في البلار وعبي خبيها في بلاصة ظلمة تبقى لك ما تتعرضش للضوء ولا للشمس في خبي في مار ولا في خزانة ولا انت وانت
5: ما تعرضهاش للشمس
6: لا بالنسبة لي انا ما تعرضش للشمس خطر الشمس فيها مواد اللي تولي بطول المدة تأثر على الدبوسة
5: معناها حتى كان محطوطة في البلار ما تحطهاش في الشمس
6: لا لا خلي الحاجة حطها في البلار في بلار داكن لونه وخبيها في خزانه خبيها في حاجه
5: خبيها تقعد معتقه لابسه عليها قداش يشد الزهر والعطر
6: بالنسبه لي من قلت لك حتى للعام تدخل العام اللي بيجي اللي
5: حتى تبقى عامين
6: يقعد زهر وعطر شيء تبقى لي للعام اللي بعد حتى الميورد يبقى مثلا قطره النسرين ميورد زهر عطر شيء
5: يقعد وشد الواحد حافظ عليهم في القوارير البلار
6: البلار وحاجه لونها غامقه من هذيكنا خبيها بعدها على الضوء على الشمس ما تبديش نفس الدبوزه تجبدي منها عبي منها شويه على شيره هذيك الاستعمال اليومي والاخرى مخبي انا مخبي غادي في بلاصتها
5: ان شاء الله مزهره ديما
6: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
5: ان شاء الله فيحه ومزهرين ديما ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل يا ربي وين ما انتم ماشيين قاصدين ربي قضيتكم تتقضى وتلقاو عندكم برشا زهر في الثنية اليوم تلقاو لقبول لميا كيفاش تلقى روحها في المشهد هذاك كل وانت مازلت محافظه على الطابع الحرفي الطابع التقليدي كيفاش لميا تلقى روحها فما تفاعل مع الناس مازالوا الناس يطلبوا هالمحافظه هذه على الجانب التقليدي الجانب الحرفي خاطر يظهر لهم هذاك هو الجانب اللي يزيد يعطي الطابع المميز والجميل للماده هذيك
6: بالطبيعة تو كيما نعرضوا في المعارض يجي ايه؟ ناس من أكثر الناس تعطي ثقة أكثر الناس يعطوا فيهم ثقة الأرياف أول حاجة وزيد الناس الحرفيات اللي يبدو هم يخدموا بيديهم ماهوش معمل مثال تو ربيعينهم مانيش ضد أن يكون
5: معمل كل واحد يختار اللي يحب
6: أما أكثر أن نشوف الإقبال أكثر عن الحرفيات اللي يبدو هم بيديهم يخدموا خدمة صحيحة تلقاها وخدمة ماهيش منها مستحيل تلقى فيها غشة واكثر الناس تحب اللي تحب تعول مش تاجر تو التاجر ما يهمش راهو ياخذ من عند ذاك ومن عند ذاك
5: كميه حاجه
6: ياخذ كميه كبيره
5: اما الاستعمال العائلي
6: اليومي الاستعمال العائلي عروسه باش تاخذ زهير
5: تصور انت عروسه معناها تحب حاجه باهيه
6: كلهم يقصوا الحرفيات انا نشوف سوى انا ولا غيري عندي برشا حرفيات
5: معناتها ما شاء الله فما اقبال على الحرفيات يحبوا الحرفيات
6: يحبوا الحرفيات
5: تو لم يحسب رايك انت تنصح العرايس تو احنا ديما راهو نحكيو العرايس تاع جويليا امورهم مريقله نحكيو جويليا وأود زيدا نحكيو على عرايس آخر أود عرايس سبتمبر وكتوبر مازالو إن شاء الله ديما الأفراح متواصلة توا تنصحهم قبل قديش ياخذوا الزهر والعطر شيء توا احنا نعرف في الربيع معناها كان فاتك الربيع موسم الربيع ما عادش تلقى بعد
6: لا موجود حتى موجود حتى الناس انا نعرض انا كنت في سوسه تو موجوده في
5: موجود معرض. فما الناس عندهم تلقى
6: اي موجوده في هنا بالنات تو يجوني الناس كل تصل على الزهر تصل على عطر شيء مش كل حد فما ناس تجيهم ظروف ما تشريش وقت الزهر وقت موسم الزهر
5: وقت الموسم
6: يشرو فما عرايس يحبوا يقربوا العرس نتاعهم باش يشوفوا ياخذوا
5: ما خاطر يقول لك مادام فات السيزون نتاع التقطير تو باش يعطيونا نتاع مناول ولا
6: لا عادي هو فماش منها هو زهر موسمي يتقطر معناها يجي في الربيع ماهوش حاجه على دار العام يعرفوهم الزهر نتاع الوقت هذاك في مارس منا في اخرها في اول افريل الاخر افريل نبدا نقطروا في الزهر
5: كيفاش نعرفوا انا اللي زهر نتاع عامتها نتاع الموسم هذاك جديد
6: لا يظهر من الطعم نتاعها طعمتها تبدا قويه تبدا يظهر
5: من قوه الطعم
6: اصلا ما يبقى جبتي كي نقول كل الحرفيه مستحيل تلاقي عندها زهر فاضل خاطر عليه طلب كبير ما تلاقيش زهر باش يبقى لك
5: من شقد من العام للعام
6: ما يبقاش خاطر ما شاء الله الزهر عليه طلب كبير
5: عليه طلب حتى كيما قلت انت انا حتى كان فوت سيزون تاع ربيع بعد
6: يشرو بعد خاطر اللي قاطر باش كان مخبين كميه واللي الناس مش كلهم ياخذوا في نفس الوقت في الربيع فما ناس
5: لم شنو تنجم تقول لنا كيفاش نجم توصل رسائل الانسان اللي يسمعوا فينا طويكا والبنات الشابات مهما كانوا في اي مكان في الكابون ولا في اي جهه اخرى من تونس ومازالوا متخوفين من بعض المشاريع انت وقت قررت انك تواصل في التجربه نتاعك العائليه ويولي مشروع حياه مش فقط هوايه ولا حاجه منزليه عائليه ولا مشروع حياه بالنسبه ليك وغرام من الاول بالكل كيفاش كورجت انك تقولت هذا اختياري هذا انا باش نعمل من غرام وحاجه معناتها استعمال عائلي ولا

0: الله زرعة
1: معناها ديجا انت تتسمى مزهرة معك تبارك الله
0: ما شاء الله ربي يرحم بابا ما نخلي
1: ربي يرحمه
0: وعايشك معيشك رحمي وعندي في زهر متاعي زرع المنهراج زرع الزهر زادا في الدار
1: معناها من المنتوج متاعكم حلقات الانتاج الكل انت تتحكم فيها
0: وحتى النسري زعما المنتوج متاعنا ما زرعين النسري هو فيه برشا صعوبه في التنحية متاعها معناها فختك فيه الشق متاعك اللي يدق بنات كتنحي تلقي صعوبه اما الحمد لله كل منتوجنا منتوج بلادي
1: هذه حاجة إيجابية بالنسبة لك أنت تاخذش من عند الناس ولا تشري من أرضك أنت
0: من أرضي الحمد لله آخر شيء إذا زارعين هذا في أرضنا الحمد لله ولدي زارع لي العطرشية منا نجمع من ساعات نستحق العطرشية نزيد شوية هكا نأخذ شوية معنا
1: حتى كي ما شاء الله تكثر الطلبات
0: تزيد نأخذ شوية عطرشية وننصح كل شاب ولا شابة هو مشروع يجي لنسي ولا رجال ماهوش كان للبنات حتى الشباب ينجموا يعملوا مشروع باهي ننصحهم أنا اللي ما عنديش حاجة هكا قدام اللي ما عندهش مشروع ينجم يعمل مشروع ويعيش منها من حاجة به يا راهو
1: واضح بالنسبة للجزء الثاني بتاع المشروع بتاعك اللي هو زيادة الأعشاب الطبية معناتها هي حاجة حساسة شوية الجانب هذية حساسة شوية متعلق معناتها بأمور صحية ما تحسش اللي فهم معناتها بين ظفرين مخاطرة ولا أمر صعيب أنك تقدم هالمراهم هذية حكينا شوية على التجربة هذية شنو التكوين اللي تلقيته إضافة إلى الخبرة متاعك الحياتية وتجربتك
0: بالنسبة للأمور كان حاضر علاجات من الأعشاب الطبيعية أنا جيت عائلتي كل مرض يعملوا الأعشاب أخذت الفكرة منهم هم وهو الأكثر الأعشاب أخذتها من عندهم ومشيت قريت في برشا بلايسي تونس وقريت عن بعد علمت عن بعد تعلمت المقادير أنا هي كل شيء عندي الفكرة عندي
1: هذو من المقادير اللي انت حكيت لنا عليهم في البداية
0: المقادير منها قديش تحطي من كل
1: مضبوطة
0: ولا انت ما توصيش الدور العباد باش تعرفي انت تفرقي بين الأعشاب السامة والنافعة يزمك هذيك كل عاملة فيهم تكوين كل قريتهم في برشا بلايسي تونس وتعلمت المقادير عن بعد ما نكذبش عليك مش في تونس تعلمت ان يعني كل مثال كل تركيبة من هذه متاع الدهون اللي في البدن الكل متاع الكبد متاع الدهون البدن كما هكا
1: والكل بطبيعة الحال بعد معناها يقعد يواصل الشخص في الادويه نتاعو
0: فما ماهوش باش يواصل طول العمر ما انا فما مده معينه مثلا شهور حتى لسته شهور
1: وفي الامور اللي ربما في بعض الاحيان اللي ما تستحقش مش حاجه كبيره اللي يلزمها بالضروره الاطباء فما امور مثلا جلديه
0: وحاجات اكثر الناس اللي يجوني بشخصهم عند الطب الحديث يبقى هو ديما الطب الحديث من هي شخص ويصوروا
1: لا غنى عن
0: الطبيعه مش باش نستغنوا عليها مش باش نقولوا الاعشاب ابدا الطب الحديث الطب البديل كامل
1: الأعشاب راهو اختصاص طبي معترف به موجود في الجامعات
0: البديل
1: أما يلزم المعرفة ويلزم العلم
0: تفرق بين العشبة الضارة والنافعة
1: أنت هذه المهارة عندك المهارة
0: هي المهارة عندي كما قلت أنت وأنا مغرمة برشا وعندي تجارب كليك أو ما زدت قريت في برشا بلايسي تونس
1: وإضافة الزهر والعطرشية والورد تزرع زيد الأعشاب الطبية عندك
0: عندي الكلينز عندي زعتر عندي كلاتو زرعة كل شيء فما الريحان أكثرهم نحفوين من الأرض متاعنا من الأرض متاعنا
1: محليها
0: الريحان العطريات العطريات نباتات الكل كلاتوس كلها موجودة عندنا احنا بكريم منطقة كلها أعشاب
1: لميا مش نختموا معاك أنت تويكا قاعدة أنا حتى شخصيا قاعدة نشوف في برشا معناتها معلومات قاعدة تتعطى على لي ريزو سوسيو على تيك توك الفيسبوك الانستغرام الناس الكل تحكي على النباتات واستعمالها الوغ مش احيانا انا نظرا معناتها لعلاقتي بالاطباء ضيوفي اللي يكونوا حاضرين معي مش ديما المعطيات هذيك اللي يقدموها صحيحه وانت بيتك راك تقف عند برشا غلط ويخلي الناس حتى تستعمل حاجات بالغلط هي استعمال خارجي فقط تلقى يستعملوا داخليا وصارت في برشا مرات حوادث لا قدر الله شو تنصحهم انت
0: والله انا ننصح عبد يكون هو ما عندهش خبره بالاعشاب يكون هو بعيد على عالم الاعشاب جمله يبعد
1: عالم ما يلزموش تدخل فيه التجاره هذا
0: انا اللي خلاني شديت في عالم حاجه نسكن منطقه ريفيه بكري ما عندنا الاعشاب عائلتي انا تعلمت منهم اكثر حاجه
1: تعرفوا الاعشاب كلها معناتها بالقديب
0: اصلا يبدا بعيد جمله فما ناس دخلاء يحبوا يسرقوا الصنعه وكهو يحبوا يسرقوا الخدمه مش تجاره عاملينها ماهيش معناها بالنسبه لي انا نحب خدمتي برشا حتى كي نعطي حاجه لحد نعطيها اعتبار عطيتها لروحي مش الانسان هذاك نعطيها كيما ينجحون نجحنا نبدا فرحانه برشا نبدا نجتهد باش نوصل نرتاح الانسان وكل الوجيعه اللي يحس بها مانيش تاجره ما
1: مانيش تاجره
0: صحيح نسرزق منها اما انا قبل كل شيء انا نحبها خدمتي قبل ان تكون تجاره
1: الفائده نتاع الاشخاص نتاع الناس هي هذيك

0: كنومرو واحد. طب فما حاجة سبيسيال للعرايس؟ باك سبيسيال للعرايس دللهم شوية العرايس بحويجة زايدة، تحط لهم الورد في وسط المنتوج. احكي لنا شوية الباك العرايس.
1: نعملوا زيت الورد زايدة. زيت الورد زيت الورد موجود عندي محالها. وزيت الورد يحبوه العرايس برشا، يطلبوا زيت الورد كما يطلبوا ماء الورد. هذا ماء الورد
0: يحبوا زيت الورد.
1: يحبوا خاطر زيت الورد العرايس ولا حتى نسي عادي ولا حتى. فما مجموعة مرجال يطلبوا زيت الورد خاطر حاجة طبيعية كلها منافع ما فيهاش حتى مضرة. فما زيت الورد، فما ماء الورد. نحضر لهم العرايس بالذات، نحضر اللوبين هكا مقطر، لوبان نذكر نقطروه، يطلبوه العرايس برشا وحاجة طبيعية قطروه كما ماء الورد بالضبط. وفي نفس الوقت فيه نتيجة باهية برشا وللتفتيح والكل جيان وكليكا ومطلوب وحاجة باهية. العرايس كل تحبها ونسي كل تحبها.
0: يعطيك الصحة لميا، أنا نشكرك برشا. فما مرة قبل ما نختم فما جزئية نحب نقف عندها ونختم ونشوف الفقرة اللي مبال. جبت لي عليه تحدي ديما صعوبة تعترضك اللي هي ليزيشونتيون، وقلت لي غالين باش نعملوا باش ناخذوا معناها التصريح نتاع المواد ولا الموافقه على كل استعمال المواد هذيك. احكي لي شويه عن النقطه هذه باختصار شديد.
1: باختصار شديد انا صحيح انا نلقى صعوبات برشا في خدمتي. الحاجه الوحيده اللي قاعده انا تلقى نسعالها، وكان انا فما شكون يسمعني تو نجم يعاوني فيها، نحب ناخذ براءة اختراع. انا عندي خلطه البروستات ناجحه فيها برشا. نعملها مقطره ونعملها مرحيه.
0: هذه عندي يلزمها شروط ويلزمها
1: براءة اختراع
0: أمور متعلقة يلزمك تتواصل مع وزارة الصحة والإدارة، عندها إدارة كاملة مختصة
1: احنا
0: ضمن وزارة الصحة هي الوحيدة.
1: احنا نلقوا صعوبات برشا الحرفيات حتى في شراء المبالاش حتى في
0: ذلك يتسمى أمور سهلة، أما الأمور الأساسية هي اللي مع وزارة
1: الصحة. كما معارض البرا ما نسمعوش بيها وما نحب نشارك معارض البرا.
0: هذيك تابع مركز نهوض بال
1: قل برشا برشا صعوبات مش نجم انا نقولهم وكل اما برشا صعوبات اعترضنا خدمتنا. بربي نحب نوجه تحيه لراجلي ولاولادي قاعدين يعاونوا فيا ولبنتي
0: مادام يعاونوا فيك وجه لهم تحيه
1: والاهالي بكريم وكليكا ويعطيكم الصحه انتم ويرحم والديكم.
0: مرحبا بك. نعاود نذكر اذا قلت لميا يلزمك تتواصل مع وزاره الصحه.
1: تحيه
0: زاد
1: لامي امي مريضه ان شاء الله ربي يشفيها.
0: تحيه ليها.
1: عايشه
0: مازلت نصحي تقدم لك النصائح في خدمتك لميا. تقول لك هكا قد وهكا
1: قد يقبل نمشي نمشي لأمي تدعي لي دعوة خير وتشجعني ديما
0: من دعوة لأم
1: ولا شاء
0: الله. الله يحرمنا منها جميعا وربي يرحم اللي توفيه وإن شاء الله ديما موافقين. شكرا لك لميا بن صالح على حضورك معنا على كل التفاصيل اللي فتنا بها اليوم. يظل ما شاء الله عندها لميا كل شيء إلا الجلاس بالزهر. ما نتصوروش كان عندك لميا الجلاس بالزهر. هذه مرام هي اللي باش تحضر لنا الوصفة الجديدة في ميزون بعد شوية. زهر لي جلاس بالزهر. اقعدوا معنا نكتشفوا مع بعضنا الوصفه هذه بامذاء مرام الرزقي في صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. 3 دقائق بعد ال11 وحان الان موعدنا مع فقره في ميزون.
1: في ميزون
0: من بين اكثر الوصفات اللي مطلوبه خاصه في فصل الصيف وفي الحقيقه حتى في فصل الربيع وحتى في الشتاء ساعات هكا تخطرنا ناكلوا الجلاس، لكن بصفه خاصه اذا في الصيف نحرصوا العائلات الكل والامهات انه صغيرنا نعملوا له الجلاس في الدار بوصفه بيتيه خاصه مع ارتفاع الشديد في درجات الحراره. دونك الوصفه هذه نصوروا انها باش تعجبكم خاصه وانا هي بالزهر. خليني نرحب بمرام الرزقي. شيف مرام اهلا وسهلا بيك معنا مرام.
2: صباح الخير مدام.
0: مرحبا بيك.
2: صباح الخير الناس الكل. اليوم جينا باش نعملوا الجلاس، مش جلاس بالزهر كهو، احنا باش نعطيو الباز كالعادة وكل واحد يعني بشنو يحب. نبداو توا بالجلاس والشوكولا اللي هو الناس الكل بريسك تحب الشوكولاتة والصغار الكل ماذا بها
0: يحبوا الشوكولاتة.
2: يعطيك الصحة. دونك توا باش نعطيو الباز متاع الجلاس متاعنا اللي هو الباز متاعنا كريم أونجليز. ناخذوا 5 أصفر عظم نحطوا عليهم 125 جرام سكر، نركضوهم جست بياض شوية يعني اللي يكون أصفر غامق يفتح ما يبقاش يعني نفس اللون هذيك، وكيف كيف ما يعمل الشموس ويولي الفوليوم نتاعو عالي برشا يذوب السكر ويفتح الخليط نتاعنا شويه. نخليوه على جنب. نحطوا 500 غرام حليب كامل دسم، عليهم 250 غرام كريم ليكيد، حطوهم يسخنوا جست عرفت البخار يبدا يطلع وتبدا فما فقاعات صغيره، ما نخليهمش يغليو، جست هكا يسخنوا بالكدا. رفيت انهم سخنوا خليهم يبردوا شويه بركة يتنحى كل الدرجه الغليان هذيك تطيح. نزيدوهم تدريجيا على العظم والسكر نتاعنا، ما نزيدوهمش ضربه واحده
0: تدريجيا، بصفه تدريجيه شوي
2: بشوي بشوي باش العظم ما يتيبش ودرجه الحراره نتاعو ترتفع تدريجيا. ما نعملولوش شوك. نكملوا السوائل نتاعنا حضرناهم رجعوهم في باماري، حطوا باماري ونبقى ونركضوا. كان عندنا ميزان قياس الحراره نحطوه للي توصل درجه بين 82 و 84 درجه، كان ما عندناش كيف كيف نحطوا مغرفه ونجبدوها ونعملوا خط بصبعنا. كي الخط هذاك يبقى يعني واضح ما يرجعش عليه الخليط، يعني ما يرجعش يتغم بالخليط، وقتها راهي حاضره الكريمه الانجليزي نتاعنا. كان من زيت هاكا اللي نوصلوا على النتيجه اللي نحبوا عليها، ومن بعد نصبوا فوقها طول الشوكولاتة نتاعنا. كان نحبوا شوكولا نوار شوكولا ولي كيف ما نحبوا، ولكن نحبوا كريم بات بيستاش بات أموند
0: احنا البارفان اللي نحبوا عليه.
2: يعطيك الصحة. احنا طاو هنا نعطيو فيكم في الباس. نخليوها من بعد نضربوها بالباتور ولا ميكسور بلانشون باش الخليط يتجانس مع بعضه ونخليوه يبرد. نخليوه يبرد من مش تو نحطوه في الثلاجه. نحطوه كان عندنا ماء وغلاسون ونحطوه نصبوه في بول، نحطوا بول اكبر تحتها فيها ماء وغلاسون للي يبرد خليط فيسا، ومن بعد نخليوه في الفريجيدير. ودو طون زون طون نخلطوا كل ما نحلوا الفريجيدير كان باش نشربوا شريبه ماء او نخلطوا الخليط نتاعنا
0: من نفسه نخلطوا كهوه مش نذوقوا
2: لا
0: خاطر هكاك من ما احنا
2: مازال ما تحصلناش على النتيجه اللي نحبوا عليها. نخلطوها.
0: لان نحكي معك جماعه اللي كل حله في الجديد باش يشرب يعمل الدوره.
2: ما فيش حل.
0: في الاخر الكل باش نحطوا الكلاس ما نلقاوش كلاس وفي
2: اعمل كونتيتي فوا دو ما لكن انت هكاك. نخليوها يعني تبرد 12 ساعه
0: باش يروحوا بالكدا.
2: ماهيش في الثلاجه وانت طون زون طون تحرك ومن بعد نحطوها في الثلاجه هكا اللي يتماسك القوام نتاعها، اما بعد 12 ساعه تبريد عادي. وكاين عندنا احنا الماكينه نتاع الكلاس هكا يا حبه ذي تكون عندنا، كان مع الناس ما هيش مشكله. وعلاش احنا نخلطوا؟ خاطر ماكينه الكلاس تدور برشا وتخلط تخلي الهواء يدخل او تمنع تبلور الخليط،
0: معناها تقوم بالعمليه هذه في وقت قصير.
2: نخليوها ساعه، احنا تبرد بين 8 و 12 ساعه ومن بعد نحطوها في الماكينه بين 20 و 40 دقيقه. تخرج يعني بتبعتها هي كتاب الدور هي تبدا بتبعتها قاعده تبرد فهمتني تخرج يعني ما غير ما نحطها في الثلاجة يخرج يعني طول لنا نسربيوه اما مادام ما عندناش مش مشكله خلطوا بيدينا دو طون طون مانيش باش نشدوها يعني 12 ساعه واحنا نحركوا ونحطوها في الثلاجة للي يتمسك الخليط نتاعنا هذا بالنسبه للشوكولاته ولا كانت تحب اموند ولا بيستاش ولا يقول انت تحب عليها اخرى تعديو تاو الكافي زيد كافي بنفس الطريقه جوست استوس صغيره كان يعني باش نعملوها كان ما عندناش القهوه كعب نحطوا مغرفتين قهوه سريعه الذوبان ونعملوا بنفس الطريقه كيف كيف اما كاين عندنا قهوه كعب نخلي الحليب يسخن شويه نحطوا فيه القهوه كعب نتاعنا تنفوزي 30 دقيقه ومن بعد نصفيه ونعاودوا نسخنوهم على كريم ليكيد ونعملوا نعملوا الكريمه الانجليزي نتاعنا نتعديو تاو للزهر
0: الزهر
2: نتعديو للزهر اللي انا كريت مدام لم يتقدم فيه فرحت مش نورمال الزهر باش تكون الروسيت مختلفه شويه خاطر مش كيما حاجه يعني كيما الشوكولاته مش كيما الزهر الرومي يعني باش نزيدوه دونك تتبدل شويه الروسيت نتاعنا كيف كيف الزهر مي ورد اللي يحب يعني يلقوه هذيك نحطوا عندنا 550 مليليتر حليب كامل الدسم 220 غرام كريم ليكيد 120 غرام سكر 5 اصفر عظم 35 غرام جلوكوز باش يعمل اكل ليزون وبين 35 ل 45 ماء زهر بين 35 و45 حسب انت القوه كان يبدا قوي برشا تكتفي ب 35 كي يبدا ضعيف يعني تزيد يعني حسب القوه نتاع الزهر ولا ميل ورد اللي عندك كان عندك شويه زيت دورانج تحط فيها كيف كيف بنفس الميثود جوست يعني الماء الزهر ولا ماء ورد ما نزيدوهوش من الاول وقت هو سخون خاطر راهو باش يتبخر القو نتاعو صحيح يبقى لي فيه نتاعو اما القو الريحه راهو باش يتبخروا كي باش نحطوهم على الخليط هو سخون وقت يبرد الخليط وقت احنا نحطوه في الماء والكلاصون بردوه جمله وقتها نزيدوا عليه الماء الزهر نتاعنا ولا ماء ورد وما ننساوش زاده باش نحطوا شويه فاني كان احنا نحبوا او احنا اليوم مانيش نعطيهم زهر
0: الكلاص نعطيهم الزهر نحبوا الزهر
2: مانيش نعطيهم الكلاص كهو احنا لازم نعطيهم الكورني نتاعو
0: مانيش نعطيهم في كيسي خاصه الناس اللي يحبوا الكورني والدقرميشه نتاعو البنينه واللي تبعوا فينا على ستريمينغ ادخلوا شوفوا التصوير تاعنا عرفونا تو تعرفونا على شنو قاعدين نحكيو
2: الحاجه يعني في ميزون يعني ما تستحقش تقول ايه لا ما عنديش المولى ذيك ما نعملش ولا حاجه لا سهل برشا عندنا 150 غرام فارينه 40 غرام سكر كعب عظم كامله 30 غرام زبده ذايبه 120 مليلتر حليب مغرفه صغيره فاني سكر فاني ولا شويه قصيرات روح فاني كيف كيف رشه ملح صغيره على الاخر باش تعزز الجولة الدور نتاعها لاكثر لاقل بعد خلطوا كالعاده نوي شوفوا حدهم وسوائل وحدهم ونخلطوهم مع بعضهم نسخنوا البواله نتاعنا شويه ندهنوها بشويه زبده شويه زايده مش برشا باش ما تخلطش مع الميلونج ندهنوها بشويه زبده نحطوا كوش فيه نحطوا يعني شويه صحيح نحطوا اما ما تكونش خشينه كيما جوفر ولا اجود حتى
0: أجود.
2: من في خشن الكريب هكاكا خليوها جوست هي تعطي اكل كولور دوغي احنا نحيوها وهي سخونه بالوقت نعملوا لها تقولي بمتاحة نقول بوها كان عندك صحفة أصغر مساحفة
0: فما لي كوب الفورمة ديكا فيهم الفورمة هذيكا
2: كان عند ما عندوش كوب عنده صحفة وصحفة أصغر منها يحط صحفة الكبيرة ويحط البات متاعنا ويحط فوقها صحفة أخرى
0: تاخو الفورمة
2: يعطيك صح كيس أصغر من كيس عندك مول عندك
0: هذا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الفورمة هذيكا
2: يعطيك الصح اللي تحب سهلو انت تحطها بتبعتها في صحفي هي تبرد دوما تبرد تيبس تحب تذوب بالشوكولاتة تعملها بالشوكولاتة وتخليها تجمد وتحط عليها تذوق تحب تخرجها
0: اللي تحب تعمل
2: أعمل أنت حاجة سهلة وبنينة وإن شاء الله تعجبكم الناس الكل
0: إن شاء الله سهلة مش سهلة برشا ياخذ برشا وقت هكا ولي أما الريزلتا
2: نتصورها
0: أنا بشكون بنينة برشا حاجة صحية حاجة معناها ما تقعدش تخمم زعما باهي زعما خايبه الدنيا سخونه، خاصه بالنسبه لصغيراتنا نحبوا نعطيهم كان حاجه صحيه ما نخافوش عليهم منها. شكرا لك مرام على هالوصفه هذه في ميزون تحفونا برشا، الجلاس بالزهر وبالنكهات المختلفه انت والنكهه اللي تختارها. مرام الرزقي الشيف مرحبا بك بحذينا، ونتلقاو ان شاء الله في مواعيد مقبله على موجات اذاعه الشباب مع وصفات جديده
2: ان شاء الله. ميرسي بوكو،
0: يعطيك الصحه. ال 11 و 12 دقيقه على موجات اذاعه الشباب، مازالوا زوز فقرات في انتظارنا. فقره الجمال اليوم باش تكون بعد قليل موعدنا مع فقره بدو بتمام، والتقنيه تجميليه جديده نتحدثوا عليها مع الخبيره في العنايه بالبشره وتجميل الليجي راحي شيمة بقصة، حاضره هي معنا في الاستوديو. اقعدوا معنا صيفوا معنا، مازلنا موصلين لقاء معكم احنا. مرحبا بكم، موصلين لقاءنا مع الانغام 11:30 موعدنا يكون مع الاخبار.

على الإيقاعة التونسية الجميلة هذية اللي إن شاء الله تكون موجودة في كل دار تونسية. بديت الفرح متاحة بدو بتمام إن شاء الله، فرحكم والناس الكل إن شاء الله فرحانين ديما. 11 و16 دقيقة بدو بتمام.

0: تمام ان شاء الله للجميع، ان شاء الله اللي بدا فرح ويكملوا بتمام كالعاده. الفقره هذه هي بيمضى خبيره في العنايه بالبشره والتجميل اللي راح يشيما بوغوسا شيما. صباح الانوار،
1: صباح الورد والفل والياسمين والنسمه المزينه والنسمه الحمد لله
0: والله فرحانين ربي فرحانين
1: الحمد لله.
0: والامطار نتاع البارح واليوم زاد فما بعض المناطق فيها امطار. البارح تبروري
1: حتى تبروري
0: في الضاحيه الجنوبيه للعاصمه تبروري تبروري، معناها ما شاء الله كان مشهد طبيعي جميل جدا مع النسمة الطبيعية اللي توحشناها برشا. مرحبا بك شيماء بحذينا ومعانا اليوم. باش نحكيو على موضوع ما يقلش أهمية على المواضيع اللي تحدثنا فيها، واللي نتصور أنه عدد كبير من العرايس باش معناتها تجلب انتباههم باش يبدأوا يعانيوا منها. هنا هذا أمر مش متعلق بعمر أحيانا، وإنما ينجم يكون متعلق بوزن زيد، بحاجة وراثية تلقاها موجودة في العائلة، ولا هذيك احنا نقولوا فورمة العبد هذيك خليقة ربي اللي عنده الذقن المزدوج.
1: برشا توا نعانيو من الدوبل مونتون كان لاحظت السنوات الأخيرة. بي يقول القائل علاش قبل ما كناش نعانيو منها وشنو الاسباب اللي توا خلينا ساعه باش برشا عبيد خاطر يقول لك ما فتنت بروحي كان عندي دوبل مونطون، ما فتنت بروحي كان ولد هذه رولاشي ما كانتش عندي
0: القلقوم
1: كيفاش وهي مازالت صغيره
0: حتى وهي ولا هو زاد صغيره
1: ولا هو زاد الراجل ولا مراه زوز تقلقنا على المستوى الصحي على المستوى النفسي يعني حتى على المستوى التنفس باش تحس انك ما عادش تتنفس بالقد ما عادش حتى في الليل باش ولي ترقد باش ولي تشخر
0: خاطر يعني لا من فراغ
1: فوالا ما جيتش من فراغ فما مشكل صار
0: دهنيات
1: تجمعت فوالا انا ديما نسميها لابوبيل دو غريس حاشيكم يعني هذه هي شنو هي تلم تلم تلم لين دانكو تتلف الطلقة عندك معناها
0: قلقوم
1: هذاك وتوا كان نلاحظوا القلقوم ولا عند الصغار بطريقة مش عادية. تسالني علاش؟
0: علاش بيان سور
1: توا كان نلاحظوا انه كي نشدوا التليفون نهبطوا برشا يعني يكونوا
0: فوالا
1: يكون انكليني. هو شنو هو دي ميوسكل، الميوسكل هذاك على قد ما احنا نستعملوه على قد ما تصير هكا الريلاشمون هذاك يولي ينزل. يعني فنحاولوا انه ديما كي باش نشدوا التليفون نحاولوا انه نكونترولي رواحنا والا انه نخليو رواحنا فك الوضعيه هذيك هذه بون حاجه لا اراديه، لكن راو الحاجه هذه راهي باش تتسبب لك في تفاقم الدوبل مونطون والرولاشمون او ميم طون داكور دولي
0: هذيك علاش معناها نلقاوها موجوده كيما قالت شيماء حتى عند الصغار خاطر الحركه اللي يقوموا بها هذيك معناتها اضافه للمشاكل نتاع الرقبه باش تولي عندك مشاكل تاع
1: دوبل مونطون. ثاني حاجه هي زاده كثره العجين يعني كثره الماكولات اللي متكونه في العجين فتولي تعمل لنا هاك الجريس هاك الشحوم الزايده. الشحوم هذيا وانت تكون تنجم تكون يعني حسب انت وين تسمن بالضبط فما معناها شكون يسمن من فوق فاوتوماتيكمون باش تولي عنده دوبل مونطون فما اللي باش يسمن على النيفو نتاع الكرش باش يكونوا ديما اقل.
0: صحيح
1: هذوما من ابار انه يكون من العوامل الوراثيه انه طبيعي الهيكل العظمي نتاعو هكاك فاوتوماتيكمون برشا يعانيو ماك دوبل مونطون في ساعة ما يتكون لهم يعني دو كو هي تقول لك راني سمنت ولا زدت شويه في البوا راهو خرج لي فهمتني ولا فالحقيقه الحاجه هذه تقلق على الاخر تكبر زاده في العمر برشا حتى على المستوى التجميلي يعني توا احنا في العالم نتاع الجولاين والتكساس وكل حاجات اللي تكون يحبوا العظمه هذه دارجه وتحب تكون فلما يكون عندها دوبل مونطون تكون متقلقه يعني اكثر من لازم ولا تجي تراها جارتها ولا المسيو يبدا فتبدا تتقلق وتبدا تركز
0: يبدا يلاحظ في الجزئيه هذه تولي هي زاده معناها تتقلق منها والنتائج نتاع ازالتها تجلب الانتباه
1: اكيد
0: شيماء اما انا نحب نسالك ايسكو بالحق هذوكم هما لي ريزولتا خاطر كيما شفنا احنا معاك كيفاش بالنسبه للبشره الزوجه جايه وهذيك قلت لي انت معناتها قلت لنا مش صحيحه في جزء كبير منها
1: بالنسبه توا هذه انا جبدتها معناها على الانترنت وكل بالنسبه للي في عمر صغير راهو تتنجم تتحصل على ريزولتا بالوقت يعني ديما احنا في الاول ديما ديما نعطيه من 20-30% وبعد تمشي اذا كان هي في عمر صغير اكيد لانه الميوسكل
0: عمر صغير يعني
1: يعني عمر صغير من 25-40 سنة يعني في ساعة ما تظهر النتيجه خاطر فما كولاجين هو قاعد يعمل في الستيميلاسيون دو كو انت باش تكسرك الدهون هذيك ولا باش تثوبها. طرق الاذابه قاعدين نراو في برشا حاجات في السوشيال ميديا, نراو في الحاجات المانويل اللي هي بليدين كيما الماديرو كيما الراديو فريكونس والا كيما زاد بليدين انك انت باش تعمل دريناج وهذيك تكون الكونتيتي نتاع الدهون سهله يعني ماهيش شكل متكونه برشا, تكون انت زاد عندك نظام غذائي تكون تشرب برشا ماء ففاسيلمون يعني تتخلص من الدوبل مونطون. لكن المانويل الحاجه اللي بتاتر انا لاحظت خاطر انا نخدم زاد بليدين ونخدم زاد بالتقنيات وبالآلات لاحظ انه بليدين في ساعه في ساعه ما يرجع خاطر انت باش تحلي غونغليون باش تخرج منهم الماء هذاك دوكو انت تعاود بدنك يعاود يخزن الماء
0: ترجع الامور فوالا كيما كانت
1: تعاود ترجع كيما كانت
0: لوكو بالتقنيه
1: انجع وامن يعني علاش خاطر احنا نعملوا في الاول نحلوا لي غونغليون نخرجوا اكل ماء ما حشناش بيه وبعد فما تقنيه اللي هي سيفيو اللي هي نوع نتاع راديو فريكونس تقنيه جديده امن واحسن والحاجه الباهيه انه هي باش تذوب لنا الجريس فاسيلمون وباش تكبس او ميم طون داكور. ولا انا ديما نلاحظ انه العباد اللي في عمر صغير ما يستحقوش البرشه جلسات حصه واحده ولا حصتين ماكسيموم كافيه, والعباد اللي اكبر يعني يكون عندها بطبيعه كونتيتي تاع جريس اكثر تستحق من جلستين لثلاثه جلسات في الماكسيموم يعني نجموا نقسموهم المده نتاعهم زاد نبعدوا لانه هي الجلسه المفعول نتاعها يقعد يخدم من شهر لثلاثه شهور باش نراو
0: وتربح من بعد 10 سنين في العمر
1: اكيد اكيد
0: في
1: اكيد الحقيقه
0: الفرق كبير
1: فرق كبير على الاخر يعني دوبل مونطون ولا الذقن المزدوج توا قبل يمكن ما كانوش يركزوا فيها الحاجه هذيا لكن توا الحقيقه يعني للامانه العبيد اللي خدمت في الدوبل مونطون يعني الفرق يترى بالوقت
0: واضح برشا
1: واضح على الاخر يعني
0: وانا حتى شفت برشا تصور وبرشا نسي وليد كي نشوفهم وليد مركزه معاهم قولوا شو بشبه المراه ما كانت تعمل تنقص الدوبل مونطون ترى كيفاش تولي
1: فما زاد حاجه اخرى زاد توا ديما نلاحظ فيها ولاحظتها انه تتسبب في الدوبل مونطون اللي هي السياق
0: كيفاش
1: كي تبدا تسوق تشد الفولون عامله هكا
0: كيما انا
1: اوكي فالسياقه هذيك باش تكسر لك الميوسكل بتل فاسون باش تولي لهنا رولاشي كان هو فما دوبل مونطون ورولاشمون ورولاشمون او ميم طون يعني تنزل الذقن ينزل وفي نفس الوقت يبدا فيه الجريس
0: انا ظهر لي التليفون اكثر خاطر السياقه
1: زوز زوز قدامك صدقني حتى السياقه تبدا مرات لك الجدد يبدا
0: يخسبي شويه مكبشه على الفولون
1: مكبشه شويه وزاد حتى من العوام زاد انك ما تشربش زاد الماء زاد خاطر البدن يولي يخزن الماء دو تلفاسون يولي فما نفاخ وهذاك علاش دوبا
0: المشكلة زاد نتاع احتباس السوائل
1: هذاك فوالا زاد يعني قلت لك راهو شو دوكو تعمل انت تعمل دريناج اوتوماتيكمون باش ترى بدنك تفش وباش ترى زاد وجهك تفش
0: شيء تبع بعضه
1: تبع بعضه لكن هاني قلت لك علاش في المانيول ما تنجحش برشا خاطر في المانيول باش تعاود انت ما تشربش الماء باش يعاود بدنك يخزن السوائل فباش يعاود يرجع فنحس انه العلم تطور والحاجه الباهيه زاده في التقنيه هذيا سيفيو انه هي ما عندهاش حتى خطر
0: تاثيرات سلبيه
1: حتى تاثيرات سلبيه علاش لانه احنا باش نذوب الدهون وباش نعملوا دريناج يعني على البلاصه وفي نفس الوقت الماء اللي انت باش تشربه هذاك هو اللي باش يكون درينور يعني باش يخرج لك السوائل باش تخرج على روح السوائل هذيك وبالتالي حتى كي تعاود تسمن مره اخرى باش تلاحظ انه البارتي هذيك ما عادش تسمن لك كما قبل والا ما عادش تتكون فيها الدهون كما قبل.
0: بيه. اما قلت لي انت ما فماش معناها تاثيرات سلبيه اوكي اما لهنا دور المختص مهم جدا يلزم تكون معناها كافئه على خاطر هنا اللمسات نتاعو حقيقه ودوره الكبير في حسن
1: التصرف
0: حسن معناها التوزيع ولا الحسن خاطر تنجم تنحي من بلاصه اكثر من بلاصه تجي فما شو. فرق بين الجوانب نتاع الوجه
1: زاد هذه نقطه
0: مهاره شو. كبيره هذه
1: مهاره كبيره اما زاد خلينا نفسر لك حاجه احنا من عند ربي عندنا بارتي اليمين واليسار مش كيف انت باش تلاحظ
0: انت مش فيجيو ايدنتيك بالضبط
1: علاش لانه كان انت تلاحظ حتى توا انا ولا البارتي نستعملوها اكثر هي اللي باش تكون فيها دهون اكثر ولا شيء اكثر فانت لهنا كفنان انا كنقول انت لهنا كفنان لازمك تعرف كيفاش تحسن من معناها من البارتي، معناها تركز على الخدمه
0: تاخذ هالتفاصيل هذه بعين الاعتبار.
1: اكيد اكيد، ولازم زاده توري الباسيون تاعك قبل ما تخدم له، خاطر ما يكونش فايق في الاول، خاطر فما جريس، فما يكونش فايق اللي فما فرق ما بين اليمين واليسار، لازم توريه راهو اخزر هذا راهو اكثر من اليسار، ولا اليسار اكثر من اليمين، وتفهموا يعني راهو شو. انا ديما نحب نفهم العبيد ونفسر للعبيد راهو اول حاجه التقنيه هذه، خاطر كيما لاحظنا فما حاجات بالعمليات ما يقولوش راهي عمليه، تدخل بالوقت بالعمليه معناها في الشيريجي، تعمل تنحيدو بالمونطون، تخرج كانه ما فما شيء، يعني توري البيفور والافتر. فالعبيد يسخايلوا اللي الحاجات اللي جراحيه تجيب لك مثلا مرات
0: نفس النتيجه،
1: فوالا اللي جراحي راهو ياخذ وقت، وراهو لازم حتى انت تحرص.
0: فما شيء ما بورسنتاج يظهر
1: 20%
0: والاخر
1: يقعد يقعد، ولازمك زاده تقتنع اللي راهو يعني مع الوقت راك تتحسن، ومع الجلسات زاده راك تتحسن، ومع سوء معناها النظام الصحي نتاعك انت، سوء نظام صحي راهو تتعكر،
0: شرب الماء برشا،
1: شرب الماء والقهوه والنفسيه، وذاك الكل حكينا فيه توا اليوم. انا جيت حبيت نحكي لهم على الدوبل مونطون، كيفاش يتصرفوا، حتى كيفاش ياكلوا بالكدا، ينحيوا الخبز، ينحيوا العجين، الحاجات اللي هي قاعده تصنع لهم في جريس، معناها نجم انا تاو عمري مثلا 30 سنه، اما بدني مريقل، علاش؟ خاطر انا محافظه، خاطر انا ما ناكلش عجين، خاطر حتى كي ناكل مره في الفيل نحاول اني نشرب ماء برشا، نحاول اني انا نعمل سبور، راهو انا ديما نقول راه انت طبيب نفسك، انت اللي تداوي روحك، وانت تحب تقعد جميل مزيان طول الحياه راك تقعد
0: تقعد، اما يلزمك تاخذ بالنصايح هذوما الكل. اذا كيما قالت لكم شيماء خبيره التجميل والعنايه بالبشره، معناتها ما يكفيش انك فقط تمشي للمختص وتنحي الذقن المزدوج، اذا كنت تقعد عايش بنفس النسق غير الصحي، يلزم الزوز يمشيوا مع بعضهم، النسق الصحي والاستعمال التقني هذايا،
1: وبعد التجميل مع بعض
0: على افضل النتائج.
1: فوالا ان شاء الله ديما مزيانين، ان شاء الله ديما راكم منورين، وميرسي على الاستضافه.
0: مرحبا بك شيماء بوغوسه، خبيره في العنايه بالبشره والتجميل الجراحي. نتقابل ان شاء الله في مواعيد مقبله على موجات اذاعه الشباب، ان شاء الله بدو بتميم هادي الان تقدم لنا موجز الاخبار.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز
4: من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 من أوت المقبل. توقيع محضر برنامج التكوين الثلاثي الجديد شراكة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة الإفريقية، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والقطب التكنولوجي الذكي التونسي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. في إطار الجهود الرامية لحماية الشواطئ والثروات البحرية وتعزيز السلوك البيئي المسؤول، جمعية تونسي تنظم غدا حملة نظافة وتوعية بيئية بشاطئ منطقة شط مريم من ولاية سوسة. في أخبار العالم، وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم وصول 4 شهداء و14 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. شركة الكهرباء الليبية حذرت اليوم من احتمال حدوث حالة إظلام تام على مستوى الشبكة الكهربائية بعد إقفال خطوط الغاز بمليتا، وفق وكالة الأنباء الليبية. وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تؤكد تأمين مجمع مليتا واستئناف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء. في بوردو الفرنسية قرابة 15,000 من السكان الذين تم إجلاؤهم تمكنوا من العودة إلى منازلهم، بينما يواصل عدد كبير من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الكبيرة قرب المدينة. شكرا وإلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
7: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي.
6: صيف معنا.

0: يا هلا بالجميع، مازلنا معاكم. احنا ما قعدناش برشا في وقتنا، لكن على موجات إذاعة الشباب تي تي تي للفضائيات التنشيطية والبرامج على امتداد اليوم وطيلة السهرة ل 11:46 دقيقة صباحا، محل ان موعدنا مع جولة في جنينة، جنينة دارك.
1: جنينة دارك.
0: ريهام الترس المهندسة الفلاحية اختارت أنها اليوم تقترح علينا الحقيقة حاجة جديدة مانيش مستنسين نحكي عليها، تقريبا ما حكيناش عليها من قبل، زعما نجمو نزرعوها وشنو حكايتها ونعتنيو بها وشنو الاستعمالات متاعها. تفاصيل الكل نلقاوها عند ضيفتنا ريهام الترس. ريهام مرحبا بيك.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا ريهام، مهندسة فلاحية واليوم اخترت لنا باش تحكي لنا على شجرة الشاي. ريهام
2: اي حبيت اليوم نحكي لكم على التاي الاخضر، خاطر فما ناس ما تعرفش اللي فما شجره التاي موجوده عندنا.
0: اي خاطر فما برشا وصفات يقول لك معناتها تستعمل اوراق شجره التاي، احكي لنا شويه معناها موجوده الشجره هذه
2: موجوده.
0: اي احكي لنا، احكي لنا عليها.
2: الشجره هذه موجوده عندنا، هي شجيره مش شجره كبيره. تعيش معناتها على طول العام، هي نبتة معمرة.
0: تعيش برشا معناتها؟
2: تعيش على طول. نحطها من الأحسن في شمس خفيفة وإلا في الظل. ناخذوا الأوراق الفوقانيين نغليوهم وهكا نتحصلوا على التاي الأخضر متاعنا.
0: ونجموا نزرعوها معناتها كيفاش تتزرع؟ وقتاش وقت الزراعة متاعها؟
2: نزرعها في أي وقت، ما عنديش وقت محدد باش نزرعها.
0: وتتزرع بذور ولا ناخذوا شتله ولا تترقد؟ كيفاش طريقه الزراعه نتاعها؟
2: ناخذوا شتله من المنبت ونزرعها.
0: وموجوده في المنابت شجره الشاي؟
2: موجوده.
0: ما تطولش برشا يظهر لي.
2: هي شجيره، هي
0: شجيره. اوكي اوكي، اللي تبعوا فينا على لايف ستريمينغ يشوفوا التصويره نتاعها. اذا هي شجيره ما تطولش برشا، وهكا حتى وقت اللي تفقد التاي الاخضر نلقاه مزروع عندنا.
2: اي هاي
0: ريهام، وقت اللي تفقد نلقاه مزروع عندنا.
2: من الاحسن اللي احنا كنقصوا لها الاوراق ديما، معناتها دوما ما نقصوهم ديريكت نغليوهم باش نحافظوا على اللون ونحافظوا على الفوائد نتاعهم.
0: معناها ما يتقصوش ويتخبيو ولا حاجه؟ لا يفقدوا. معناتها يفقدوا من الخاصيات نتاعها.
2: من الاحسن انت دبا ما تقص ديريكت تغلي.
0: ديريكت تغلي، وقت اللي تبدا محتاج تقص، تقص وريقات من ورقه الشاي، بعد تمشي تقص وريقات نعناع.
2: هكيك.
0: نهار اخر باش نحكيو على عطريات ريهام.
2: اي هاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله في الاسابيع المقبله
2: شويه نحكيو على
0: عطريات برشا، على الريحان، على النعناع، على برشا نباتات نحبوها تكون موجوده في الليتيغاس نتاعنا والا في الجنينه نتاعنا. كيفاش نسقيوها؟ قديش من مره؟ قلت لي انت تحبش برشا شمس قويه، معناها تحب الظل.
2: تحب الشمس قويه تعيش في الظل. تحب ديما نادية، معناها كل يوم ماذا بيا نرشو التراب نتاعنا، معناتها نرشوه باش يقعد ديما نادي،
0: باش تقعد منادية ديما راوية بالماء وتحافظ على الماء نتاعها وقت

مشتلة من المنبت وتزرعوها في أي وقت، نبتة معمرة ما تحبش برشا الشمس، تحب تعيش في الظل، ما تستقاش ديما، تحب تكون ديما رطبة ومندية. ووقت اللي نجيو نستعملوها، وقت اللي حاشتنا باش نطيبو تي، ناخذ وريقات من الفوق بالكل نستعملوهم، ما نحيوش معناها اوراق ونخبيوهم ولا نشيحوهم، لي نستعملو وقت نجيو نستعملوها ناخذ وريقات من شجره الشاي هذه. شكرا لك ريهام على الاختيار نتاعك، ونتقابلوا ان شاء الله في المواعيد المقبله في صيف معنا. ميرسي بوكو ريهام التريس، مهندسه فلاحيه، على الاختيارات نتاعها كل اسبوع. هكا كون وصلنا معكم احنا الختام لقانا في برنامج صيف معنا. غدوه يتجدد اللقاء مع سهيل ماجري انطلاقا من 10 نتاع الصباح مع مواضيع جديده، نفس الفقرات مع ضيوف جدد. شكرا للجميع. نزار شكرا لك على المرافقه في الجانب التقني للاستوديو اذاعه الشباب، والفنسيب مهدي في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجيني رفقتكم من جانب الميكروفون. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، بعد قليل تلقاو بكامل الفريق برنامج تونس اليوم. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، وين ان شاء الله نتلاقى بكم نهار الجمعه 10 متاع الصباح في ديما لاباس. شهيه طيبه، الى اللقاء.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه ونص في متابعه لمختلف الاحداث والتظاهرات الوطنيه. في تونس اليوم نحكيو على مخرجات الاستراتيجيه الوطنيه لاشراك شباب في العمل المناخي. نحكيو على المسار اللي اشرفت عليه وزاره البيئه بهدف تشريك شباب وتعزيز مساهمته في صياغه وتنفيذ السياسات البيئيه. حاضر معنا مدام عفيف عياد عن الوحده الوطنيه التنسيقيه للتغيرات مناخية بوزارة البيئة، وحاضرة معنا أيضا روان الكيفي مشاركة في الورشات هذه. نحكي وزادة على أزمة الانتاج الطاقي في تونس، خاصة مع الضغط المتزايد على قطاع الانتاج الطاقي وارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة ومن جرى عنه من انقطاعات متتالية للكهرباء أثرت على المواطن وأثرت أيضا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية. شنو الأسباب الحقيقية وراء مشكل انتاج الطاقة في تونس؟ وهل أنه الحل مرتبط فقط بزيادة الانتاج أم بترشيد الاستهلاك حتى تبقى المعادلة مستقيمة؟ حاضرين معنا بعد شوية السيد سيد قمسباس رئيس مجمع الطاقات المتجددة، أيضا يكونوا حاضرين معنا الأستاذ نبيل السويسي الأستاذ بجامعة المنار، ويكون حاضر معنا مدام شيراز فلاح أستاذة أيضا في علاقة بهذا الموضوع. دونك قبل ذلك خليني نقدم تحية فريق البرنامج. نزال الورتاني في الهندسة التقنية، الفنصيب في الإخراج الرقمي، الأستاذ عبد القادر حمدوني في التحليل والتعليق، بدران العرفاوي في المواكبة الخارجية، مكرم الهداجي، وليد نويري في الاقتصاد اليوم، ومعز العويني في التقديم. سي عبد القادر تحية ليك.
4: تحية ليك، مرحبا معز، عنا مدة هكا
3: ملتقيناش بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
4: لا ضروري، أكيد فمرحبا بيك. اليوم نلتقي و شفت المواضيع الكل هي متقاربة مترابطة في علاقة بالمناخ، في علاقة بالطبيعة، في علاقة بكل ما يتعلق بالطاقة، في علاقة بالصعوبات اللي عشتها بلادنا كجزء في هذا العالم، لأن اللي عشناها ما عشناش وحدنا، عاشوه البلدان اللي شبهونا واللي يعيشوا نفس الظروف، واللي يخلي راهو التحديات خاصة نحن كي يكون عنا ضيوف من الشباب، أنه الناس هذا المفروض أنه الناس تخلي لهم الكوكب هذا في أحسن الظروف، أنه المفروض أنه الأضرار اللي شفناها ما تصيرش. لكن اليوم اللي صار، اللي صرح به البارح الأستاذ عادل بن يوسف من البرنامج هذا بالذات، أنه اللي كنا ننتظره فيه في 2050 في علاقة بالتغيرات المناخية وفي علاقة بارتفاع درجة الحرارة وفي علاقة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في البحر، كنا ننتظر فيها 2050 وإذا به حصل في 2026.
3: مازلنا ما خلطناش حتى 2030.
4: يعني في 2026 يعني السرعة التغيرات يعني كبيرة جدا. فبالتالي اليوم 28 جويلية هو اليوم العالمي للمحافظة على الطبيعة. الطبيعة تعاني من البشر الأضرار اللي عملوها بثورة صناعية، بالاستعمال الصناعي، بالحروب، بالتجارب النووية، بالاستغلال المفرط، ومن الطبيعة حصل لها ضرر اللي خليها تفقد التوازن في عديد المرات وخليها ترد الفعل. يعني كي نحكوا على الأحداث الخطيرة اللي صارت، هذاك رد الفعل متاع الطبيعة جراء
3: التدخل البشري واللي
4: التدخل البشري اللي تجاوز كل الحدود. فجأة اليوم نكملوا في نفس التوجه اللي بدينا فيه يوم أمس،
3: وهو في نفس الإطار. سي عبد القادر كما قلنا أنه وزارة البيئة ومختلف الهيكل اللي بدأت في استراتيجية من أجل المحافظة على البيئة، ومهم جدا أن يكون ثم تشريك للشباب اللي يعتبر معناها المكتسب هذا لفائدة الشباب هذوما في المستقبل. وبالتالي كي نعملوا استراتيجية وطنية لإشراك الشباب في مناخ بيئي للمحافظة على المناخ البيئي شامل، باش نفهموا أكثر مفهوم وشو اللي يقصدوه بالمناخ، العمل المناخي الشامل، شو الفرق بين العمل هذا بصفة شاملة والعمل المناخي بصفة المعتادة والمتداول. مدام عفيف بعد شوية نفهموا أكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع، لكن في البداية خلينا نمشي للأنغامة.

0: مزيكا خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: توقيتنا نص نهار وعشر دقائق مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أولى المواضيع اللي نطرحوها نحكيه على اختتام مسار أعداد الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل واللي أشرفت عليه كما قلنا وزارة البيئة الأسبوع الفارط في إطار دعم مشاركة الشباب في العمل المناخي وتعزيز مساهمته في صياغة وتنفيذ السياسات البيئية. نحكيه على المخرجات متاع المسار هذا وشنو هو الاستراتيجية هذه خاصة وقت اللي نحكيه على تحديات مناخية. حاضر معنا مدام عفيف عياد على الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة. مرحبا يا مدام عفيف.
2: صباح الخير.
1: ميكرو بعد إذنك.
2: صباح الخير.
1: مرحبا.
2: شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك مدام عفيف. روين أهلا وسهلا.
3: روي.
1: مرحبا.
3: عايشكم بيك.
1: دونك مدام عفيف خلينا نبدأ معك أنت. شنو المقصود بمفهوم العمل المناخي الشامل وشنو الفرق بين العمل المناخي المتداول والعمل المناخي الشامل فيما يتعلق بجوانبه الشمولية مدام عفيف؟
2: يعني كنت تسمح لي قبل من نجاوب على سؤالك يعني نعطي جوست بسطه يعني صغيره على الاطار العام للتغيرات المناخيه. يعني كما في ظل التحديات اللي نشوفوا فيها طيلة السنين الاخيره وبسبب يعني تاثيرات التغيرات المناخيه واللي نعيشوا فيها ليمات هذيه كما ارتفاع في درجه الحراره يعني تقلص في التساقطات معدل التساقطات كيف كيف عندنا الحرائق الغابات اللي نشوفوا فيها توا ارتفاع في مستوى البحر تدهور المنظومه البيولوجيه الى اخره يعني وباش نتصدوا للتداعيات المناخيه والحد منها هي تونس قامت يعني انخرطت في الاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده في مجال التغيرات المناخيه وصدقت على اتفاق باريس سنة 2016 واللي يلزم البلدان الأعضاء باش تحضر سياساتها المناخية اللي تتمثل في وثيقة مهمة جدا وثيقة مرجعية تخص التغيرات المناخية اللي احنا نسميوها المساهمات المحددة وطنيا اللي هي باللغة الفرنسية سيديان والمساهمات المحددة وطنيا هي يعني تعكس الهدف المناخي الوطني وتعكس السياسات المناخية تاع كل بلاد يعني الهدف المناخي يعني ناسيونال والقطاعي في كيفية التخفيف من الغازات الدفيئة وتعزيز الصمود وتأقلم مع التغيرات المناخية. الهدف هذي الوصول للهدف هذي ماهوش حكر على وزارة البيئة وإلا بعض الوزارات هي باش نوصلوا لتحقيق هذا الهدف لازم نشاركوا الأطراف الكل والأطراف والقطاعات وال يعني كما نحكيوا على لي زونيفرسيتي القطاع العام المجتمع المدني والشباب. دونك الشباب علاش الشباب خاطر اولا هو من اكثر فئات تاثرا الشباب والاطفال تاثرا بالتغيرات المناخيه يعني الظروف المناخيه تاثر على التنقل نتاعو على صحته تعطل يعني الأنشطة نتاعو الاقتصادية والتربوية إلى آخره هو عبارة على ضحية. مي احنا حبينا يعني في يعني حبينا احنا ندرجوه معنا في اعداد السياسات نتاعنا مش كضحيه نص كضحيه ما نحبوه يكون كطرف فاعل رئيسي يكون يعني يعني لوفي دو ترانسفورماسيون يعني رافع رئيسيه ويكون زاد محفز للعمل المناخي. وفي هذا الإطار هي تندرج يعني المبادرة متاعنا اللي هي يعني سبقت وذكرتها اللي هي الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي شامل على الشامل على خاطر هي أفقية ترانسفيرسال يعني هي يعني تهم الوزارات الكل والقطاعات الكل ماهيش يعني بيئة كهو. وحب جوست نذكر اللي هي الإعداد متاعها تم بالتنسيق بذلك مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وهي اعتمدت مقاربة شاملة، مقاربة يعني تشاركية شملت يعني تنظيم عدة ورشات استشارية في جهوية في يعني في الأقاليم الخمسة للبلاد التونسية، وهذا الهدف هو منه تعزيز يعني دور الشباب في العمل المناخي. الاستراتيجية هذه يعني كما قلت لك اعتمدت مقاربة متجددة لتعزيز الصمود لدى الشباب، اللي يتمثل في تشريك الشابات والشباب في المراحل تاع دورة العمل المناخي.
1: مدام سامحني عفاف، من وقتاش بديت المسار؟ من وقتاش بديت وهو احنا توا قاعدين نعيشوا على وقع التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة، وذكرت انت زاد الحرائق وغيره من الظواهر الطبيعية اللي ولات موجودة، المسار هذا من وقتاش بدا؟
2: هو بدا عنده توا عام ونص، احنا يعني عام ونص هذايا قمنا بها الورشات الاستشاريه في الخمسه اقاليم، مشينا الخمسه اقاليم باش نبداو قراب من الشباب، باش يعني تكون هذايا الورشات فرصه لهم هما باش يبداو رايهم، باش يتناقشوا باش يتفاعلوا باش يعطيو مقترحاتهم، حتى يعني البريوكوباسيون بتاعهم هما يعني بخصوص مجابهة التغيرات المناخية. دونك ادت لهم هي فرصة، واحنا سجلنا يعني حسب التقريب اكثر من 500 يعني شاب يعني مشارك. شارك في فيها الورشات،
1: ومن بين المشاركين روان كيفي. روان كيفي حاضرة في الورشات. دونك روان، كيفاش جاتك الفكرة انك تشارك في ورشة تعنى بالمجال البيئي وانخراطك في المجال البيئي في حد ذاته؟ كيفاش جاء وكيفاش تنجم تكون استفدت من الورشات هذيا؟
3: رواء الكافي من الماء.
1: مرحبا مرحبا.
3: انا يعني من قبل ناشطه بيئيه في جمعيه شبكه اطفال الارض وعضو فريق المفاوضين الشبان حول التغيرات المناخيه، فانا كما كنت تحكي مدام عفيف من نحب نتبنى السرديه انه احنا حتى كان نتاثروا اكثر معناه بالتغيرات المناخيه، واحنا اللي باش نواجهوا الصعاب اللي جهتنا في المستقبل، مهم جدا انه يكون عندنا سكيلز والمهارات والوعي اللازم والاليات، خاصه ما تقفش عند الوعي لمواجهه الصعاب هذه والتاقلم، اذا كانش نحكيوا على التاقلم. فانا من فلتش حتى فرصه باش نكون موجوده في كسوا على معني اليشيل لوكال في لي ريجيون تاعنا في ولاياتنا في المدن تاعنا، ولا اليشيل ناسيونال ولا انترناسيونال. كي جاء لابيل هذايا دونك كان فما كل الاختيار الشباب اللي هو يحب يشارك في الاعداد للاستراتيجيه الوطنيه هذه، والمقاربة هذه مشيت بالأقاليم، دونك خمسة أقاليم، دونك الشباب من 24 ولاية تونسية ممثل كان، فأكيد شاركت من بين الشباب هذايا بناء بيان سور على التجارب اللي عندي في إدارة المشاريع البيئية مع جمعيتي إلى آخره. الحقيقة المشاركة كانت ثرية. علاش؟ على خاطر ونحب بالمناسبة هذه نقدم تحية شكر للشباب اللي كيف مشاركين في المسار هذايا، على خاطر ما كناش فقط موجودين بطريقة سورية، وكان هذا نوع من التيست، خاطر وصلنا المرحلة اللي فدينا خليني نقولها كشباب، انه جيب شوية شباب زين بيه هذيك وكها، وبعد ما فماش متابعة ما فماش بالحق انجاجمون. دونك المسار هذايا كنا بالحق موجودين من اول الاستراتيجية للاخرها معناها في الاختتام، وكنا موجودين ممثلين على جهاتنا. علاش؟ خاطر احنا التغيرات المناخية متأثرش بطريقة متساوية ولا كيف كيف على تونس الكل، اكيد فما خصوصيات ثقافية طبيعية جغرافية الى اخره اللي احنا من ولاياتنا من جهتنا نعرفوهم. الحاجه المميزه زاد اللي انا تعلمت برشا من الشانج هذا اللي صار مع الشباب، خاطر كنا من باك جراوند مختلفين، فما كناش فقط ناس اللي هما عندهم قارين في الاكاديميا حاجات تكنيك ولا دي انجينيور في شانجمون كليماتيك، كنا بالحق فما ناس معناها تعمل فنون دي رابور، كل حد عنده لابور نتاعو، معناها خاطر بالنسبه لنا احنا التغيرات المناخيه هي شان الجميع، وكل حد ينجم يقدم الاضافه نتاعو بطريقته، والوعي معناها نجم نعبر عليه بطرق مختلفه في البحوث العلميه وايضا في الفنون وفي الانسانيات وفي في الانجاجمون معناها في السوسيو كولتوريل.
1: واضح سعد قاد. المهم
4: المهم حتى كنت باش نحكي انه مهم انه تشريك الشباب باعتباره المعني وباعتباره الهدف، باعتبار ان المستقبل عندما نحكي على المستقبل نحكي على الشباب. لكن انا سمعت الرقم 500 شاب بصراحه رقم يعني ما ما هوش كنت انتظر انه العدد المشاركين يكون اكبر لانه التحديات اكبر من ذلك بكثير باعتبار انه اللي عشناه السنه في الصيف واللي يعيشوا العالم كله في الصيف واللي قدمته السيده عفاف التغيرات المناخيه اللي شفناها في البحار ارتفاع المياه الحرائق ارتفاع درجات الحراره كل ندره المياه كلها تتضافر تخلي انه مطالبين انه العدد يكون اكبر. يعني انا كي حكيت مثلا على الجامعات في الجامعات ما شفتش الحركيه اللي لزمها مثلا نعطي مثال انه الحركيه اللي لزمها تكون رغم اللي موجوده نوادي للبيئه رغم اللي موجوده نوادي تتعلق بالتغيرات المناخيه لكن تشريكهم في مثل هكذا مشروع مهم جدا باعتبار به انه كما حكيت رواء انه تشارك الناس من اللي عندهم اهتمامات مختلفه لكن المهم انه اليوم عندنا في الجامعه التونسيه يقع تكوين الطلبه في اختصاصات بيئيه مباشره اللي تخليهم مع المتحمسين وضروري ان يكون عندنا اهل الاختصاص فاكيد في القادم يقع انفتاح اكثر على الجامعات على الخطر ثم نوادي وثم طلبه ناشطين بشكل كبير في المجال هذا ولكن في اعتقادي انه المبادره ايجابيه وايجابيه جدا خاصه الموضوع في علاقة بالمشاركة والتشاركية لأنه هذا الشاب يخرج من منطق التلقي واللي هو الفاعل واللي هو المقترح واللي هو عنده رأي ويساهم في صياغة القرارات المتعلقة بالشباب في موضوع التغيرات المناخية.
1: وأنا ممكن نضيف سي عبد القادر بعد عندك مدام عفاف أكيد باش تجاوب سي عبد القادر علاش لا ما نمشيوش في اتجاه أنه يتم تشريك تلامذة في المحيط المدرسي ونشر ثقافة البيئية لدى تلامذة حتى يكون عندنا وعي ثقافي في المستقبل مدام عفاف.
2: هو يعني إجابة على يعني العدد المشاركين في المبادرة 500 شوية هو راهو عملنا 5 ورشات يعني كي تقسم يعني 100 شاب شارك أكثر من هكيك تولي حتى يعني التفاعل ما يكونش إفيكاس مي احنا ما اقتصرناش على تشريك الشباب كان في المبادرة هذه رانا قاعدين نخدمه نجم أن نعطيك توا بسطة حاجة مهمة في إعداد ومراجعة المساهمات المحددة وطنيا النسخة الثالثة اللي توا قمنا بإحالتها للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة اللي احنا قمنا بتشريك عدد كبير من الشبان في أقاليم تاع تونس الكل وهذه المبادرة يعني تم يعني اعتراف بها على مستوى العالمي من طرف في مناسبة المؤتمر الأطراف 30 اللي صار في برازيل في بلام واللي تونس كانت من بين أحسن 6 مساهمات محددة وطنية على المستوى العالمي اللي هي قامت بتشريك الشباب في إعداد النسخة هذه وهذه يعني يكون يعني فرحنا بيه على خاطر يعني النوسيون نتاع الانتيغراسيون نتاع لي جون مازالت على المستوى العالمي مازالت جديده احنا يعني بدينا نخدموا يعني قاعدين تو نطبقوا فيها مش يعني نطبقوا فيها وحب نذكر اللي عندنا عده مبادرات تو قاعده نخدموا عليها اللي هي كما تعزيز القدرات تنميه القدرات تاع الشبان تو يعني نخدموا على طول العام ديما نعملوا ورشات نشاركوا لو ماكسيموم تاع الشباب في شمال في الوسط في الجنوب كيف عندنا يعني قافله خضراء قاعده تدور على عدد ولايات الجنوب قفصه قابس مهديه قروان كيف عندنا توا لونتربرونيا فيغ يعني تعزيز رياده الاعمال للمشاريع اللي يقودوهم الشبان هذيا اللي يعني تعزيز قدراتهم في كيفيه اعداد وتطوير مشاريع المبتكره اللي عندها يعني اثر كبير على المناخ دونك يعني ذوما مبادرات قاعدين نخدموا وهذه يندرج في اطار راهو الاستراتيجيه الوطنيه انا حبيت نقول لك احنا عندنا يعني سوسي تاع تفعيلها وتطبيقها، وعلى وعلى وعلى, وعلى خاطر يعني ما نحبوش نعملوا استراتيجي ونحطوها يعني في الاقجار، عملنا يعني خطه عمل يعني بلان داكسيون اللي هي فيها تخوا كيفاش نقول محاور استراتيجيه، منهم الـ الـ الـ منهم الانشطه اللي ذكرهم بخصوص يعني سي عبد القادر ادراج يعني البرامج التثقيفيه
1: في ميكرو بعدين
2: سامحني، يعني ادراج برامج التثقيفيه في مجال المناخ في المناهج الدراسيه والجامعيه، كيف كيف تعزيز التعليم التفاعلي والثقافي.
4: يعني هذا انتم اللي قمتوا به؟
2: هذا هو يعني
4: لا راهو اسمعني عش راهو ما نجموش ناخذوا مهام عملها غيرنا ونسوها، لخاطر في الجامعه الناس اللي هي تشرف على البرامج هي اللي غيرت برامجها، مش في اطار برنامج عملت وزاره البيئه باش كنا نعطوا كل ذي حقنا. انا نحكي على تشريك طلبه، تشريك نوادي الطلبه في مشروع كيف هكا، لخاطر التغيرات في البرنامج، لانه في الجامعه صارت السنه صار تغيير البرامج، لانه وقع تاهيل 1200 إجازة جديدة وتم فيهم مراعاة الجوانب هذه، فبالتالي اليوم أنا نحكي على التشريك مش نحكي على الجانب هذا.
2: احنا ما نصبوا حتى شيء لنا احنا سي عبد القادر، الهديه يعني استراتيجيه يعني اوريزونتال يعني افقيه يعني للوزارات الكل، احنا ديجا هذيا نخدموا فيه، شاركنا الوزارات الكل، التربيه، الشباب والرياضه، يعني حتى من الاقتصاد الكل شاركناهم باش نخرجوا يعني خطه عمل يعتمدوها الوزارات الكل.
1: مدام عفيف ما عادش عندنا برشا وقت دونك واحد اثنين ثلاثة شنو المخرجات اللي معناها ما بعد هذه الورشات؟ واحد اثنين ثلاثة
2: احنا توا يعني قمنا بال يعني بمصادقة على النسخة النهائية من طرف يعني المصادقة الإدارية من طرف الوزارات الكل اللي شاركوا، كانوا يعني يعني فما كيفاش نقولوها كوبي متكون من عدة وزارات اللي تبعوا المسار هذا كله، وتبنا يعني المصادقة عليه، وتوا قمنا بالخطة العمل، وتوا لازمنا ننفذوا هالخطة العمل اللي هو مش يعني حكر على وزارة البيئة كما قلت، يعني وزارة التعليم العالي عالي عندها لي زاكسيون تاعها هي باش تلقى روحها، يعني فما دي زاكسيون موجودين في البلان داكسيون باش تطبقهم، يعني هذه هو التمشي نتاعنا.
1: واضح واضح، شكرا لك مدام عفيف عياد عن الوحده الوطنيه التنسيقيه للتغيرات المناخيه بوزاره البيئه. مهم جدا انه نلقاو مبادرات عبد القادر من عاليه، مهم جدا انه يتم تشريك الشباب على اعتبار انه الاجيال القادمه هي اللي معنيه بالتغيرات المناخيه هذه، ومهم جدا ان يكون الشباب هو صاحب المبادرة وصاحب الأفكار والحلول باش نتجاوز الصعوبات اللي متعلقة بالتغيرات المناخية. شكرا لك مرة أخرى مدام عفيف عياد، يعطيك صحة رواق رواق، شكرا لك رواق كيفي، يعطيك صحة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم بعد موجز أخبار نص نهار ونص، نحكيه على واقع الانتاج الطاقي في تونس بين الصعوبات والأفاق.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل الاستعدادات لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي العب وتعلم صنعة في ولاية أريانا مع مطلع شهر أوت القادم. هذا المشروع الوطني يشمل 24 ولاية ويستهدف تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية مع إلى أولوية المشاركة لأبناء وبنات المناطق الداخلية والأحياء الشعبية والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية يشارك اليوم وغدا بأديس أبابا في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. هذه الدورة من بين مباحثها التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 عاما لضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. في أخبار العالم، مصر أدانت اليوم بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا واحتجاز الطلبة والعاملين داخلهم. حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت اليوم تأمين مجمع مليتا واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تداخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. وزارة الصحة في الكونغو تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض الإيبولا تجاوز 3200 حالة. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجو وحنا علينا المزاجو في تونس اليوم.
1: توقيتنا نص نهار و 35 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام حصتنا لليوم. جزءنا الثاني نحكيه فيه على أزمة الانتاج الطاقي في تونس مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة الكهرباء واللي برشا ناس الحقيقة تضرت منها وأثرت زادة على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية. شنو هو الواقع اللي نعيشه فيه في تونس والمتعلق بالانتاج الطاقي، وعلاش ما تمش التعامل مع اشكاليات الانتاج الطاقي بطريقه تضمن استمراريه للتيار الكهربائي في العديد من الفضاءات؟ حاضرين معنا مجموعه من المختصين نحكيوا معهم في علاقه بهذا الموضوع. على الاستاذ نبيل السويسي ورئيس المجمع المهني للطاقات المتجدده بكونكت صادق بسبيس. اهلا وسهلا بكم استاذ.
2: شكرا ليك وشكرا
1: سي نبيل. اهلا وسهلا،
3: مرحبا بك سي.
1: خلينا نبدا معك انت سي نبيل في تشخيص للواقع انتاج الطاقي في تونس في الاعوام الاخرى. الحقيقه مش في الصيف سنه بركه شهدنا نوع من ضغط على مستوى الكهرباء، ومما تسبب في نوع من الاضطرابات. نعيش في ازمه على مستوى الانتاج الطاقي موجود، لكن الاشكاليات مرتبطه بشنو بالضبط سي نبيل؟
3: اول حاجه بارك الله فيك سي معز على الاستضافه، نشكرك سي، نشكر زاد خويا وصديقي سي عبد القادر سي صادق، مرحبا بكم. نحب نشكر السادة المستمعين وان شاء الله نكونوا نفيدوا الناس. منذ سنوات تعيش تونس، مش تونس بركة، معناتها العالم كله يعيش، العالم أزمة كبيرة متاع طاقة. وزيد الأحداث الأخيرة معنا 3-4 سنين، الإشكال متاع أوكرانيا استراتيجية ليامات، معناتها عنا عام ونص تقريبا الإشكال متاع الخليج والمشاكل متاع الحرب. يعني فما شوية ضغط، شوية ضغط متاع الطاقة
1: برشا
3: ما يصيرش من ناحيه التقييم. بو ما تعرف سيانتيفيكمون على المستوى الاكاديمي ديما نحاولوا نكونوا لو بلوراليتي بوزيبل، دونك عندنا شويه ضغط بالطاق. في السنوات الفارته كي نغزروا ستاتيستيك مع الميزانيه الدوله نلقاو انه تقريبا ما فماش ان غروند انفستيسمون، معناتها على مستوى البنيه التحتيه نتاع الشركات الوطنيه نتاعنا بصفه عامه، وبارتيكوليرمون بالنسبه للستيك. المشكورين مشكورين الناس كل على الإطارات والأعوان والمسؤولين والمهندسين اللي فما ان غران ديمونسيونمون، فما برشا خدمة، وهذا ما تتراكمات تاع سنوات، وما لازمناش زادة نكونوا ياسر متحاملين على الناس. يعني الناس قاعدة تخدم وتعمل في مجهود وتكون، لكن هذاك هو فما إشكال متاع تغيير مناخي واضح، واضح برشا معناتها المناخ متاع العالم كله، خاصة معناتها خاصة كان جيت ثبت مليح تلقى البحر الأبيض المتوسط في وسط اشكال مناخي كبير، اشكال مناخي كبير. شنو هو الكونسيكونس نتاعو، شنو النتيجه نتاع الشيء هذا؟ عندنا ضغط كبير على الشبكه نتاعنا، عندنا ضغط كبير على المحطات نتاع التوليد، عندنا ضغط كبير بالنسبه للمواطن في الاخر بكل الشين. ما هو المواطن هو الانديكاتور نتاعنا، هو العنصر اللي يعطيك شنو هو الانطباع العام في البلاد. اليوم الاشكال انه الضغط هذاك كله بالنسبة للمواطن القاعد يشوف في إشكال متاع تزويده بالطاقة، وخاصة بالتيار الكهربائي. راهو كي نقولوا كلمة مواطن بصفة عامة نقصدوا التونسي، لكن كلمة مواطن هنا تجم يكون المواطن العادي في داره، لكن تجم يكون زادة مستثمر الإنسان اللي عنده حانوت، اللي عنده معمل، اللي معناتها
1: الصناعيين
3: قطاع السياحة. معناتها اليوم فما إشكال إذا كنت توصل درجة الحرارة المحسوس، ماناش نحكيو على المزوري، نحكيو على المحسوس، توصل 50 درجة اوتوماتيكمون فما إشكال، فما إشكال، فما مينيموم دو كونفور اللي الكل نطالبوا به. معناتها فما مينيموم، وهذا معناتها هذا هو المشكلة الحالية، معناتها الإحساس انه فما نقص في التيار الكهربائي وفي الطاقه في البلاد. انا كيف توا هذا تقييمنا العام للموضوع. اذا كان نرجعوا توا للواقع نتاع الطاقه في تونس، احنا تصنيع الطاقه كيفاش يصير في البلاد؟ عندنا زوز طرق بصفه عامه، عندنا محطات لانتاج الطاقه الكهربائيه نجموا نظريا، معناتها نجموا نظروا اللي نحبوا، لكن الطاقه نتاعنا تتصنع عن طريق الستيك، هذه الطريقة الأولانية، عن طريق الهواء ولا عن طريق الغاز ولا معناتها ثم أساليب، فما هندسة أساليب تعطيك إمكانية تصنيع الطاقة. لكن الدولة منذ فترة ما عادش تحتكر تصنيع الطاقة، وعطات إمكانية للمواطن عن طريق الألواح الفوتوفولتاية إنه حالة في الدار تنجم أنت زادة تصنع طاقة، عندك طاقة شمسية موجودة. دونك الدولة عندها ستيك بالمحطات نتاعها الكل بالتكنولوجيات اللي عندنا في تونس كل، لكن المواطن زاد ينجم عن طريق الألواح يصنع الطاقة. إيه ومن بعد
1: مشيت قدمت بي أنت سلبي نحب نشارك معنا سيسيرة. أنا على مستوى التشخيص معناها في علاقة بالإنتاج الطاقي سيسيرة. كيفاش نجم نفسر الضغط اللي صار في الأيامات هذية على استهلاك الكهرباء؟
2: أول حاجة شكرا ليك وشكرا للمستمعين الكل اللي يسمعونا. هو في الحقيقة كما كان يحكي سينابيل هو عنا إشكالية متاع أنه التغير المناخي معناها أثر برشا في الـ في الـ في, الـ في الضغط على الشبكة. وما حاجة أخرى زد الكونفور اللي موجود معناها اليوم المواطن التونسي طالب نفس الكونفور اللي موجود في العالم كامل اللي هو الكليماتيزاسيون اللي هي شهدت زادة أنجت حتى في السنوات الفارطة اللي قبل الـ الارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة أنجت نوع متاع كونسوماسيون تغيرت. قبل كنا نحكيه في التسعينات على الشبكة نحكيه على شبكة واضحة عنا البيك متاع الاندستريال يطلعوا في وقت معين وعنا الريزيدنسيال نعرفوا الكليراج قداش يطلع في وقت معين الأمور واضحة. اليوم الضغط متاع الكليماتيزاسيون أثر برشا مفاجآت مع انه ما نعرفوش بالضبط معناها شنو اللي راكب موجود في تونس مع انه نتيجه عدم الاستثمار اللي كان يحكي عليه سينابيل اغلب الشبكات في العالم قاعده تتحول لشركات الشبكات الذكيه معناها ولينا نحكيه على دي سمارت جريد. احنا في تونس مازلنا مخرين شويه في الحكايه هذه دوك بالتالي حتى الشبكه ما نعرفوش عليها كيفاش قاعده تتفاعل في وسط منها ما نعرفوش التونسي شنو الكونسوماسيون نتاعو دوك بالتالي اللي صار انه السيناريو اللي معناها سنه تحطينا في وسط دي سيتوياسيون وهذا نعاود في كلام نتاع الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز انه خرج حتى من السيناريوهات اللي احنا كنا حاسبينهم معناها ترتفعت نسبه الكونسوماسيون معناها المستويات معناها احنا حتى في احلك السيناريوهات اللي عندنا ما كناش حاسبينهم وهذه نتيجه الكليماتيزاسيون نتيجه زاده معناها ما حناش قارين حسابنا بالدرجه الكافيه معناها كدوله. ومن ناحيه اخرى زاده فما جانب معين تاع انه المواطن لازمته يضغط اكثر على الاستهلاك لكن انا نقول مش المواطن وحده يتحمل المسؤوليه صحيح لازم فما حملات توعويه باش نحطوا 26 درجه باش نضغطوا على نوعيه الكليماتيزورات اللي قاعده تركب لازم تكون خاصه نمشيو للكليماتيزور اللي هما بالانفرتر اللي هما يستهلكوا اقل لكن زاده الدوله من واجبها ان هي تقرا حساب الحاجات هذه ونقرا حسابنا للاستهلاك الكبير. والحقيقه هي الدوله قرات حسابها معناها في الناحية النظرية رانا في الاخر معناها كان عندنا اوبجيكتيف اللي احنا نوصلوا وهو مازال الاوبجيكتيف اللي احنا نوصلوا 35% في 2030 من الطاقات المتجدده يعني نحكيوا على 1.7 تقريبا جيجاوات احنا اليوم نحكيوا على 6% فقط معناها مازلنا نحكيوا على دي كاباسيتي اقل من 1 جيجا ولا تقريبا وصلنا ل 1 جيجا السنه هذه لكن هذا يخلينا مازلنا بعاد على الـ على الـ على الـ على الاوبجيكتيف نتاعنا احنا من معناها من قبل وهذا يتفاعل معه الاعلام اكثر وقت اللي وصلنا لمرحله الديليستاج اللي هي راهو معناها نحب نقول هي مرحله ضروريه للاسف معناها ذكرنا بانه راهو الحل الوحيد اللي نجمو نخرجوا به من الازمات هذوما هو الاستثمار في الانتقال الطاقي وهو التسريع في الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الطاقي اللي راهو تونس كانت سباقه فيها راهو نحب نذكر المستمعين انه راهو احنا نحكيوا على استراتيجيه وطنيه للانتقال الطاقي ونحكيوا على الطاقات المتجدده قبل الدول الكل يعني الاطار القانوني والاطار التشريعي
1: سمحني سيسادق وسينابيل في ظل الامكانيات المتوفره وفي ظل الظروف الحاليه هل انه صيفت 2027 اذا كان ما وضعناش استراتيجيه واضحه نجم نعيشوا نفس الاشكاليات مره اخرى سينابيل وسيسادق
4: هو نفس
1: شو المطلوب سي عبد القادر
4: شوف الكلام اللي يحكي فيه سيسادق شفت الهدوء اللي يحكيه به لانه احنا بارفوا يصير ضغط وتبدا الناس كل تحكي وسمعنا كلام غريب حتى ثم ناس قدمت ارواح على انهم مختصين وثم حتى شكون واحد مختص يحكي انه لا يمكن تخزين الطاقه ويعني ويحكي بصفته كمختص
1: كل فرق
4: كيف المجال كيفك تتدخل فيه الناس الكل عن وخاصه عن علم ولا عن جهل مشكله اليوم اذا كان احنا عندنا استراتيجيه وطنيه وحسينا بالخطر اليوم ثم السرعه يلزمها تتغير يلزم اللي حكى عليه السينابيل اول ما دخل الميزانيات المرصوده للاستثمار في المجالات هذه يلزمها تتغير اللي حكى عليه السينابيل واللي حكى عليه الصادق اللي هو في عقليتنا يلزمه يتغير سلوكنا اليومي احنا نلوجوا على الرفاه ولكن يلزمنا نكونوا متضامنين ما معنى متضامنين راهي ثم اولويات ثم مستشفى ثم مصانع ثم اليوم راهو ثم برشا انتاج باش يشهد صعوبات في الاسابيع القادمه فبالتالي اليوم إذا كان نحب وما نعيشوش 2027 كيف 2026 الناس الكل لازمنا نتغير، الدولة لازمها تتغير، الشركات لازمها تتغير، استاج لازمها تتغير، وكالة التحكم في الطاقة لازمها تتغير، والمواطن يجب أن يتغير. دونك كي نتغيروا الناس الكل وقتها الحلول مع أهل الاختصاص واضحة، والاستراتيجية الوطنية تجيب على هذه الأسئلة. سلمو يلزمنا نتغيروا.
1: اي اما هذا باش ياخذ برشا وقت سي عبد القادر، وقت نحكيو على مدى قصير 2027 سنه بين راهو غدوه كي الوضعيه ماهيش باش تختلف برشا معناها.
3: يعطيك الصحه سي معاذ وجورجوان اللي قالوا سي عبد القادر وسي صدق بالضبط، معناتها يلزم استراتيجيه وطنيه يكون فيها المواطن شريك، وكلمه مواطن كالعاده معناتها مش نقعدوا نحسروه، راهو المواطن التونسي شريك المستثمر الناس كلنا نكون شركاء، ولكن استراتيجيه وطنيه تقوم عليها الدوله، ويلزم الدوله هي اللي تقوم. الانديكاتور نتاعنا هو المواطن والوضعيه العامه نتاعنا 2027 سي غدوه سي فريمون دوما. هل احنا باش نجموا نوصلوا غدوه وما يصيرناش الاشكاليات هذه؟ احنا هنا باش نقترحوا عليكم حلول، نقترحوا على المواطن حلول. اول حاجه ساعه من ما احنا معترفين اللي فما ازمه، اسكو احنا باش نلقاو حل للازمه والا باش نعملوا اون جيستيون دو كريز، باش نعملوا اداره الازمه؟ هذا هو النقاش بيناتنا. اداره الازمه شنو يقول لك؟ انا يا اخوي على المستوى البعيد باش نبني محطات، باش نعمل هيدروجين اخضر، معناتها هذا من اظهر معناتها بالنسبه للوعي. انا من راني ماني ضد ونمشي معك حتى اكثر، يظهر لي في التاريخ تاع الجامعه التونسيه عندها تاريخيا شنو اللي صار. اي نعرفوا انه صار مشروع نتاع طاقة نووية في تونس وتم تكوين عباد ومشيت الناس عم دونك هذو ما سيدي بروجي استراتيجيك تقوم بهم الدولة على أساس على المستقبل، لكن على المدى البعيد. احنا الانديكاتور نتاعنا والصيف نتاع 2027 صحيح. الحمد لله معناتها خرجنا منها، بدات تتحسن وضعيتنا بالنسبة ل 2026، لكن 2027 كيفاه؟ المحطات مش باش تتبني في نهار وليلة، قانون الصفقات مانيش ندخلوا في التفاصيل، لكن 2027 مانيش في القواعد به. الحل الثاني مش معناتها خايب، معناتها اللي فودير كل شيء معناتها كليرمون راه من الضد، وماني ضد ومانيش انسان يفهم شويه ضد انه نبني محطات، بالعكس يلزمنا نبني محطات باش نقوي الطاقه نتاعنا نتاع الانتاج نتاع الكهرباء. الحلول الثانيه ديما جيستيون دو كريز، الافكار نتاع الشبكه الذكيه لي سمارت جريد، الوحود اي ممكن يعطيك برشا امكانيات، يعطيك برشا في التحكم في الطاقه نتاعك، في جيستيون فينانسير عندك ان بوان نوار نحاولوا نحيو، موافق متفقين فيه، مي ديما يقعد ما ينتجش. الاسلوب هذا لن ينتج ميجاوات، ما ينتج لكش. دونك المقترح هو شنو؟ احنا انا نرى انه حاليا ثم حاجه عندنا الطاقه الشمسيه وعندنا الالواح وفما ناس عندها الالواح، يشون الاشكال. واخيرا الستيك خرجت الدليل الاجرائي باش تركب الواح الباتري، ممتاز ممتاز جدا. شو الاشكال تو؟ ولت عندك امكانيه باش تصنع الضوء وتخزنه، ولا عندك مخزن نتاع كهرباء. حتى حد ما قال اخرج على الشبكه، احنا نحبوا نحافظوا على الشبكه. يزم كما قال سي عبد القادر قبيله في في في البرنامج اللي قبل، نحاولوا زاد نقدموا معناتها نخليه للاجيال اللي بعدنا حاجه نظيفه. دونك الباتري تمشي انت مربوط بالشبكه، تقعد مربوط بالشبكه، الشبكة تخزن لك وتحمي لك الباتري نتاعك وتشارجيها، ومن بعد تقص الضوء بور اون ريزون كيكون. اي ونفهم راه ديليستاس سي اوبليغاتوار، احنا معناتها لازم نحافظوا عليه، هذاك مكتسب وطني، الشبكة مكتسب وطني لازم نحافظ عليه. دونك لازم نعمل ديليستاج يتحلي الباتري وترجع تخدم افيك ان مينيموم دو كونفور، معناتها مينيموم دو كونفور. اذا كان مواطن يحب باتري يحب كليماتيزور يركب له كليماتيزور، يحب اورديناتور اورديناتور، يحب بواتي نتاع انترنت بواتي انترنت انبوبه، معناتها كل قدير وقدره. لكن هذا ديما يقعد فما انفستيسمون افير، الانفستيسمون هذاك الفكره انه المطروحه انا حسب رايي هنا تدخل الدوله، هنا مساعده المواطن، هنا المساعده نتاع المواطن. وما نصعبوهاش ما نصعبوهاش، كيفاش ما نصعبوهاش؟ راهو لي باتري في تونس موجودين، انا احنا مانيش قاعدين نقترحوا لي باتري دو ديماراج، لكن ثم شركات في تونس اون ميتريز لا تكنولوجي دو باتري من عام من عام 60 من عام 70 شكون واحد. عندنا شركات في تونس تصنع فيهم الباتريات هذوما وموجودين ويسو اوبيراسيونيل، دونك اون كوني لا تكنولوجي. ماهوش لا بيرفورمانس نتاع الباتري ليثيوم ماهوش، لكن تفي بالحاجه وتغطي لك حاجياتك. وال 2027 بحول الله ما يكونش عندنا اشكال.
1: واضح سي صادق. الاعتماد على الطاقة البديلة بكل شوية سينابيل تحدث على الطاقة الشمسية ينجم يكون قطاع واعد من أجل تجاوز الصعوبات.

0: وفي الانرجي في البترول بالعمله الصعبه اليوم هذا غدوه نجم تنحيه اذا كان توصل انت للشيفرات نتاع الاستراتيجيه الوطنيه اللي هي 50% في حدود 2050. اليوم راك نجم تولي تخدم كهربتك بالكهرباء اللي تنجو في دارك وتنجو الدوله في في في في, في الريزوم تاعها وتنجو الخواص في في في, في الاستثمارات نتاعهم. وهذا راهو باش يساهم بنسبه كبيره اول حاجه في مرحله اولى باش يساهم في الضغط على كلفه الطاقه باش غدوه ستيغ ما تنجمش تزيدنا برشا في الانرجي خاطر اليوم راهو الطاقه ذاك المواطنين راهي مدعمه ومدعمه بنسبه كبيره راهو 50% من التوانسه يخلصوا في 30% فقط من كلفه الكهرباء ذاك اليوم باش يخفف الضغط نتاع الدعم وغدوه ينجم يخفف من كلفه الكهرباء اللي هو بدوره فما منتوجات اليوم تصنعها تونس وتكسبورتي فيها 80% من كلفه المنتوج طاقه وبالتالي كي تضغط على 80% من كلفه المنتوج ضغطت على كلفه المنتوج تطلع التنافسيه نتاعك على مستوى الدولي وبالتالي تولي تجي تعمل اكسبورتاسيون خير. وبالتالي راهو الطاقه اليوم معناها الحل
1: يعني سلسله كامله
0: سلسله كامله وبالمناسبه معناها البروديكتيبل اللي هو معناها احنا نسميه البروديكتيبل اللي هو الكيلواتور الكيلوات كريت قداش يخرج من كيلواتور هو من احسن لي بروديكتيبل الموجودين في العالم مقارنه حتى بدول الجوار حتى باوروبا احنا ثلاث مرات قد المانيا مثلا اللي هي 60% من الطاقه الشمسيه من البروديكسيون نتاعها. دونك راهو الانتقال الطاقي والحلول معناها نتاع الطاقه المتجدده في تونس ستان باساج اوبليغاتوار في تونس
2: اصبح ضروره ولا يمكن التاخير
0: ماهوش حل اليوم استيك معناها خليتنا ندخلوا التخزين واللي هو المرحله الثانيه نتاع الطاقه الشمسيه خاطر الطاقه الشمسيه دي مشكلتها هي في التخزين احنا الحل هذا بيان سور باركناه وفرحنا به ونعتبره خطوه اساسيه باش نجموا ننتقلوا نجموا
2: حتى وان كانت متاخره
0: لكن خطوه اساسيه. لكن شنو اللي يخلق التخزين؟ يخلق اشكاليات اخرى في علاقه بالريزو. اليوم التخزين ينجم ينجح كان بالعدادات الذكيه علاش خاطر والعدادات الذكيه بالمناسبه نحب نقول راهي حل كبير للديليستاج علاش خاطر انا وقت نولي نجم نحكم في الباتري وقتاش نجم ننجكتي من الباتري للريزو خاطر نو سولمون وقت تنجم تكون باك اب للمنزل ولا للمصنع وقت اللي يقص الضوء لكن وقت اللي نستحقه نجم هو الباتري هذيك تولي تنجكتي لي في الريزو بالتالي نولي نجم نصلح الريزو بالانرجي اللي موجوده
2: نجم نعدل
0: ايفيكتيفمون وهذا يخلق لنا معناها حلول كبيره. ثاني حاجه العدادات الذكيه تنجم نتجاوزوا بها مثلا ديليستاج بنسب معينه كيفاش؟ اليوم انا مثلا نعطي الحريف كليون تابع الستيك نعطيه في 32 امبير تري فازي اليوم عندي مشكله نتاع انرجي بالعدد الذكي من المدي ستريكت بنزله على الحاسوب نطيح له من 32 ل 6 باش يخلق له مشكله في الكونفور صحيح يعني ما عادش باش ينجم يستعمل ثلاثه واربع كلمات زرات في نفس الوقت ومش اذا كانوا مصنع مش باش ينجم يستعمل ماكينات الكل لكن ليميتيتو في البيسونس مهما ما قصيتش عليه فهمتني ما قصيتش عليه الضوء لكن ليميتيتو في البيسونس
1: خدمته بالحد الادنى
0: افكتيفمون. وبالتالي اذا كان نعموا العدادات الذكيه شوفوا شنو قداش من حل باش ينجم يتخلق بخلاف حاجه اخرى ياسر مهمه في تقديري انا اللي هي الداتا واللي هي اليوم ستيك باش يولي عندها فكره على الريزوم تاعها كيفاش يتحرك تولي تعرف المواطنين كيفاش قاعدين يكونسوميو كيفاش قاعدين الاستثمار وين لازم يصير وهذا الكل اللي ما عندناش لي ديتاي نتاعو بالضبط.
2: يا سي صادق احنا بلادنا مشات مثلا
3: قادر يجيك
2: في علاقه مثلا بالفريجيدير شفت الخطوه اللي العملاقه اللي عملناها ولا المواطن كي يمشي باش يختار ثلاجه من يختار هذه تستهلك اقل من غيرها اللي صاير في الكليماتيزور كيف ترى ما ثم حتى انديكاتور لا عندك ولا عندي ولا عند ستيغ ولا عند حد الكل اغلبه ونتحمل مسؤوليه الكل تهريب اغلبه تهريب ما نعرف عليه حتى شيء فبالتالي اليوم الداتا اللي حكيت عليها انت مهمه ومهمه جدا باعتبار انه وقت لي احنا الطرف الاساسي اللي يعطينا في الكهرباء ويعطينا في الطاقه هي الستيك كي تكون هي عندها اينو باز دو دوني فيابل وصحيحه ومارشون كذا وقتها دراستك ودراستي والبحث اللي يقوم اللي يصير في المخبر واللي في اي مخبر على اسس صحيحه
0: وعلى معلومات صحيحه
2: فبالتالي اليوم رانا مطالبين مانيش ماهوش اختيار كان قبل كان اختيار تو ما عادش اختيار تو مطالبين انه نعدلوا موجتنا الناس الكل ونمشوا في التمشي هذا اللي حكيت عليه.
3: سي نبيل
4: شكرا سي معز والله انا يعني جو بارتاج اللي تقال حرفيا في البلاتو ممتاز جدا يعطيك الصحه. عندي اون بوتيت بريسيزيون كور معناتها بالنسبه لي انا مع العدد الذكي وانا مع بناء محطات جديده لكن ثم ديما الاشكال شنو هو الانديكاتور نتاعنا؟ الانديكاتور نتاعنا انه عام الجاي

0: تحول اللي هي 2027 ما يكونش عندنا اشكال الركب تو عديت ذكي عام جاي ما يكونش فما قصر
1: لا
2: لا باش يكون فما قصر باش
0: يكون فما قصر اذا كان ما نحطوش عديت ذكي ونركبوا البطاريات عام جاي نمنعوا برشا من القصان اي نمنعوا برشا من القصان سي عمو الصادق دونك هنا تظهر الاولويه اسكو انا الاولويه نتاعي ركب بطاريات وانا الاولويه نتاعي ركب عديت ذكي بالنسبه لي انا الاولويه اليوم باش ما تصيرناش الاشكال نتاع عام جاي هو البطارية وانا اول واحد مع العدد الذكي خاطر يلزمك بعد الدنيا يلزمك الكرون يلزمك تشوف كل شيء يلزمك تعرف وين النقاط السوداء وين فما يلزمك انت تدفع بالانرجي
3: تابلو دو بور وتاعك
0: واضح لكن شنو هو الاولويه اليوم اليوم الاولويه والتخزين ما عادش يصير قصد حتى كان يقصير يصير بشوي انا اخويا ننفستي في لي باتري نحاول نعاون في لي باتري على اساس هاي سيدي مينيمو نحسبوا ديما المينيموم تتسير ايتود مينيموم باش كيك الكليماتيزور نتاعك يمشي الضو نتاعك يمشي الانترنت نتاعك تمشي امبوبه تمشي كمان المرحله هذه نتعدى المرحله اللي بعدها العدد ذكي وجه نتفاهموا لكن الرمارك الاخرانيه سي معز نحب نقولها لوبورتونيتي هنا شنو هو لي زوبورتونيتي وراء الطريقه هذه لي زوبورتونيتي هما دي ستارت اب بور لي جون نجموا لبان بتي دانفستيسمون كيما ذا يخلق افاق كبيره للشباب اليوم عندي انكسي نتاع انرجي في وسط الدار نجموا نعملوا حلول باش نلموا نعاودوا نستثمروا في بلاصه اخرى نستعملوا في حاجه اخرى فما امكانيه نتاع دي بتي دانفستيسمون دي ميكرو كريدي يعطيك امكانيه باش تخلق شركات تخلق مواد شغل بطبيعه الحال استثمار يساوي ثروه
1: اكيد هو ما فيش اختلاف سي عبد القادر يظهر لي على انه المصدر الاساسي زاد نتاع الاستهلاك وارتفاع الاستهلاك كان وراء المكيفات بالتالي وقت اللي نحكي كما قال بكري شويه سي صادق بعض
3: المناخ هو جزء جزء لكن ثم تغيرات مناخيه ثم زياده في الاستهلاك يعني هذه فرضتها التطور اللي يصير في اي بلاد
1: ولكن باش نقاوموا الانقطاعات سي عبد القادر سي نبيل وسي صادق مهم جدا ان يكون ثم ترشيد استهلاك وممكن يتنجم يكون المواطن هو بدرجه اولى عنده معناها الحد الادنى من الوعي باش نتجاوزوا الصعوبات المتعلقه
3: ب ولكن زاد معها كما حكينا
1: باش ما نحملوش المسؤوليه الكل
3: كما حكينا نبيل احنا الناس اللي تخدم نقدروهم ونحيوهم ولكن عندنا اشكال كبير في تونس اللي هو عندنا بيروقراطيه يعني تجاوزت الحدود
1: صحيح
3: الفودير صح الحاجه الثانيه عندنا بطء التغيرات المناخيه تمشي بسرعه كبيره واحنا الاستراتيجيه نتاعنا السرعه نتاعها ما وكبتش سرعه التغيرات كي يكونوا عندك حوايج هذم راهو يصير عدم التوازن يصير بطبيعته احنا شنو اللي حكى عليه السي صادق والسي نبيل شنو احنا اليوم اون كونفيرج فير ان اكليبر نلوجوا على التوازن نحبوا نمشوا للتوازن لانه كي حكينا كي جاوبنا الناس الكل راهو 2027 باش تكون فيه صعوبات لكن الهدف شنو اون مينيميز هذا يقراها اي واحد يعمل اوبتيميزاسيون يعرفها احنا نحاولوا انه نقصوا من يعني وقت اللي حكى السي صادق
1: هذاك المفرد على القادر خلينا نوضحوها لانه ضرت برشا الى جانب الفضائيات التجاريه لو كنا نحكيوا على المستشفيات معناها قص عليها الضوء وضرت العباد وثم شكون اللي توفى من انقطاعات نتاع الضوء دونك مهم جدا ان يكون ثم
3: هذاك هذاك حكى عليه نبيل في الاول اللي هو جيستيون دو كريز شفت كي تلقى مثلا انا شفت بلاغات نتاع بعض المستشفيات يقول لك الناس اللي عندها صعوبات نتاع تنفس ومارشون كذا تتصل بينا وتنسق معنا ونوفر راهو في بارفوا اي مسؤول في مستشفى محلي ولا في مستشفى جهوي ولا في مستشفى جامعي بارفوا يلزم هو زاد تكون عنده يعني احنا نعترفوا ثم صعوبات ولكن زاد المبادره نتاع المسؤول مهم لكن خلينا نرجع للموضوع لانه الناس تحب تسال والسؤال اللي سالته انت هو هذاك الاساس هذاك السؤال المواطن على 2027 2027 يقع الاعداد لها من الان للتخفيض من وطأة
1: الاضطراب اللي نجم
3: يصير اللي صاير عندنا مش كان عندنا احنا الشبكه العالميه كيما البارح راهو سي عادل بن يوسف استاذ في الجامعات الفرنسيه ويحكي على تجربته في فرنسا ثم مشكله في الريزو دونك اليوم راهو من اللي كي حكينا على سي نبيل اللي يحكي لك يحكي لك على الاولويه للبطاريات ان اليوم للتخزين سي صادق اش حكى حكى على العدادات لكن ضروريه لكن كي نحطوا اولويات ثم اولويه من اولويه
4: لا شوف هو في تقديري انا
2: تقديري يعني. وهذا البارح احنا في مناسبة معنا اللقاء اللي عمله سيد وزير التجهيز مكلف بتسيير وزارة الصناعة حكينا فيه، راهو ما فماش حاجة تسبق حاجة، راهو العمل لازم يخدم على أكثر من مستوى. معناها الخطوة نتاع البطاريات هي خطوة تقنية مهمة، لكن اليوم إذا كان مش نكتفيو بها وقلنا ندعيو المواطنين ركبوا البطاريات راهو مش باش يصير شيء. معناها نسبة العباد باش تركب، أكيد العباد باش تركب بطاريات، لكن نسبة العباد باش تركب بطاريات باش يكون ضعيف، خاصة إنه الإمداد بالبطاريات هذه قاعد في حد ذاته معناها قاعد السوق يتزود بها بشوية بشوية، وعندنا معناها الرونتابيليتي نتاعها، خاطر اليوم أوكي تو اليوم العباد باش تقعد تركب فهمتني، لكن شهرين اخرين كي يشوف الديليستاج ويرجع الرزو بطريقه عاديه العباد راهي باش تنسى الموضوع. وقتاش باش تتذكروا؟ باش تتذكروا في جويليه الجاي، واضح هذاك. هذا دونك لازم الخدمه على المستوى هذا،
3: ما تفكرش كما يفكر المواطن.
2: هاني جاي خلينا نكملكم، خلينا نكملكم. احنا ديجا بدينا في في في علاقه بالاجتماع نتاع البارح، قدمنا مقترحات منها دعم البطاريه في حد ذاته معناها عن طريق الوكاله التحكم في الطاقه، منها تسهيلات في الدفع عن طريق الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز. لكن فما زاد حاجه اخرى، انه مثلا التسريع في برنامج الميد اللي هو باش يربط تونس بالاتحاد الاوروبي تحديدا عن طريق ايطاليا، واللي هو في اوقات الضرب باش تولي تنجم تستورد الطاقه الكتريسيتي من عند ايطاليا، وفي اوقات الاكسي نتاع الانتاج باش تعطيها الكتريسيتي. كيف كيف تحسين اليوم معنا من جمله الاسباب اللي صارت لنا نحن زاد عندنا ربط مع الجزائر، والجزائر صار فيها معناها اشكاليات على مستوى الشبكه وما نجمش تمدها بالطاقه في الايام الاولى نتاع الدوله، خلق عندنا اشكاليه كبيره.
3: الجزائر خرجت بلاك اوت اكثر من مره السنه الاخيره، احنا ما صارناش.
2: والحاجه الاخرانيه زاد التسريع في مشاريع انتاج الطاقه. اليوم انت عندك مشاريع راهو في نظام اللزومات، عندنا 5 مشاريع مالغوزمون مجلس نواب الشعب تاخر تقريبا سنتين باش يعطيهم التراخيص باش نجموا يخدموا فيها. اليوم ها نبداو، اليوم لازمتنا الدوله تقوم بتحكي مع المستثمرين باش يحاولوا يسرعوا فيهم ويليفريو قبل الاجل. فما نظام التراخيص هذا كيف كيف الرونده الخامسه والرونده السادسه منه، اليوم المشاريع هذوما الرونده الخامسه عندنا 285 ميجا، اليوم نجموا يتركوا لازمتهم يتركوا رديو في 2027 مازمهمش يفوتوا اول 2027 باش يكونوا حاضرين للصيف نتاع عام الجاي. وكيف كيف الرونده السادسه احنا ندعيوا وزاره الصناعه تسيب التراخيص، خاطر هما تقريبا فما 200 ميجا باش يخرجوا ولا بتتر اكثر شويه، ان شاء الله يكونوا اكثر شويه في الايامات المقبله، يسرعوا التراخيص هذه، يسيبوا التراخيص للمستثمرين، خلي ينطلقوا فيهم، ونحاولوا نذلوا العقبات خاصه في العلاقه بالبيروقراطيه، في العلاقه بالاداره بالواحد، نذلوا العقبات وفي التراخيص هذه باش المستثمرين هذوما يتعداوا لانجاز المشاريع هذه باش غدوه نجموا نتحصلوا على طاقه في تونس.
1: واضح. شكرا لك سي صادق بسباس رئيس المجمع المهني للطاقات المتجدده بكونيكت، شكرا لمجمل الاضاحات اللي قدمتها لنا سي نبيل السويسي الاستاذ الجامعي، شكرا لك يعطيك الصحه. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم في انتظار انه يتم التفاعل مع المقترحات نتاع المختصين. سي عبد القادر ان شاء الله الفاتورات ما تجيش تفجع، ان شاء الله ما تكونش
3: تفجع.
1: على كل احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ونص.

0: اكشواليتي موسيقى خليكم اشوف واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: توقيتنا ماضي ساعة وثمانية دقائق مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. واحد من المتأثرين من التغيرات المناخية بدران عرفاوي حاضر معنا وكالعادة مع ارتفاع درجة الحرارة. أنا قام موجود في الشارع. أنا بدي مفهمتش أنا.
2: هو اللي بأثر غير.
1: الحمد لله. بدران شحوالك مع
2: الحمد لله
1: ارتفاع درجة الحرارة.
2: أنا
1: مشيت عمت ولا إيه؟
2: والله لا عمت. أنا أريد حاجة. والله أنا نحب البحر في آخر الصيف. أريد كي يبدأ
1: تفرغ الدنيا.
2: تفرغ الدنيا. والحقيقة ويعطي الخريف هكي يبدأ. الحقيقة.
3: هو خريفي. هو خريف.
2: خريف. ساعات قادر يفهم في المزاج.
3: هو يحب الأوراق الصفراء
2: والله على ذكر الأوراق الصفراء. تعرف الخريف فصل شكون؟ مانيش من لا داعي الحكمة. فصل الخريف هو فصل الفلاسفة والحكماء.
1: وبدران واحد من
3: وفصل العشاق.
2: هذه نجم تكون الجيل. هذه نجم تنطبق عليه.
1: وليد ضدك جمله واحده خاطر من احباء فصل الشتاء. وليد
4: حتى يوم الخريف ميساج الخريف
2: خير الخريف والشتاء يبداوا من الخريف والشتاء
4: الخريف خاصه داخل الخريف
2: به المهم
1: دونك بدران كالعاده في المواكبات الخارجيه خرجنا وسالنا الناس على المنصه الحياه المدرسيه اللي وضعتها وزاره التربيه واللي هي تعتبر بوابه الكترونيه تقرب الاداره من الاسره.
2: بالضبط حكينا مع المواطنين الاولياء اللي هما هي جديده البوابه دونك مازالوا ما سمعوش بها مي يعتبروها معناها اضافه باهيه ويعتبروها مبادره طيبه. هو الولي يحل حساب باش يتبع المسار نتاع المسار المدرسي نتاع ولده من تسجيل للاعداد للكراس دروس خدمات اخرى مثلا النايب باش يتنقل من مؤسسه لمؤسسه ويوصلوا حتى ينسقوا ما بين الوزارات. مثلا تلميذ عنده منحه يمشي لوزارة الشؤون الاجتماعية، تلميذ عنده دوسي ميديكال يمشي لوزارة الصحة. دونك هذه بوابة معناها تقدم في خدمات متطورة.
3: ستقدم يعني.
2: ستقدم هي حال البارح.
3: البارح بدات. طبعا أنت حكيته بصيغة الماضي ف.
2: نحن نحكوا نظري.
3: حبينا نوضحوا.
4: انتبه لك في استعمال الأزمنة مع سي عبد القادر.
1: نمشي نسمعوا ريبورتاج زميلنا بدر عرفاوي ورجعنا.
4: سمعت به أنت المنصة مدام؟
5: سمعت به مازلت كي سمعت به هما مازالوا كي يعملوه
4: حاجه بها معناها
5: النجم مثلا نقولوا احنا بالتواصل والمنصه هذه نتحصلوا على المعطيات بصفه سريعه فهمت والكل هذيك في المناحي كذا ليها تكون كيفاش افيكاس فهمتها تعطينا المعلومه سريعه كوتيل بوزيتيف ماهيش خايبه نجم يعني يتعاون الولي باش يعرف معطيات صغيره فهمت في الغيابات في النتائج نتاعو في كما نقولوا تسهل انه باش يمشي للمدرسه والكل يمشي ببلينات خير فهمت
4: سمعت من المنصه ولا
5: ها سمعت منك جديد
4: شنو رايك
5: والله فكره باهيه فكره باهيه وتعاوننا اذا باش نلقى المعطيات الكل ونلقى الغيابات ونلقى العديد ونلقى الدوسي نتاعي ونجم تبع صغيري حاجه باهيه برشا
6: تساعد برشا الولي تعاونوا على تاطير ولده على نقول احنا متابعته في دراسته على متابعته في سيرته على متابعته في كل ما يهم قلنا احنا ارتباطه بالمدرسه فهمتني عن قلنا احنا عن بعد يبدا قلنا احنا كاني عايش معاه كل دقيقه وكل ثانيه مع ولده معناها
4: يتبع
6: فيه قلنا احنا هذيك هذه بادره باهيه فهمتني تحسن في جوده التعليم وان شاء الله بادره باهيه وربي يوفق الجميع.
1: إذا هذا الريبورتاج من عديد زميلنا بدران العرفاوي كما قلنا منصة الحياة المدرسية سي عبد القادر على مستوى الشكل تعتبر حاجة إيجابية مناش
3: هو
1: حتى
3: هو
1: على المضمون زاد شكل المضمون حاجة إيجابية في انتظار أنه يتم تفعيلها سي عبد
3: القادر. أي خطوة في اتجاه الرقمنة أنا معه باعتبار أنه في بعض الحين يعني باش تسرى لأي حاجة باش تمشي للمعهد والناس فبالتالي يدخل على البلاتفورم ولكن نتمنى أنه تكون محينة لأنه شفنا البلاتفورم الأخرين يزم تحيين دوري يزم المعطيات تكون موجودة ويزمها تقدم خدمات يعني في بعض الأحيان مثلا الولي حاجته بشهادة حضور حاجته بورقة متاع ولده فتسهل فنجم تكون في البداية متوفرش الخدمات هذه لكن يمكن تطويرها وتولي متاع خدمات بشكل كبير.
1: واضح احنا مواصلين اكيد في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص وقيت باش نمشيو لزميلنا وليد نويري في الاقتصاد اليوم في ومتابعة لآخر الأرقام والأخبار الاقتصادية.
7: الاقتصاد اليوم.
1: تحية ليك وليد.
8: تحية مرة أخرى معاذ. تحية
1: عليه القادر. البرونزاج سي وليد.
8: لا لا مش صحيح مش صحيح، برونزاج عادي، برونزاج الشعب العادي.
3: برونزاج شمسي
8: شمسي
1: تاع الشارع،
8: مش تاع الشارع، لا لا مش تاع البحر، مازال لحد الان مازال البحر، مادام مازلنا نخدموا دونك مازال البحر. نبدأ أخبارنا. في الفترة الأخيرة كان لاحظتوا فما بعض الأخبار وفما بعض الإشاعات على شح في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية. منظمة أليرتي منظمة غير حكومية قالت أنه هذا النقص الجزئي يعود إلى القطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي أثرت بشكل مباشر على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه، وهذا أدى إلى تراجع في الكميات الموزعة في السوق. والمشكل لا يقتصر فقط على الجانب المحلي بل يقف عند حدود الطاقة، بل أيضا يمتد ليشمل أزمة تصنيع عالمية بتظهر تداعياتها قريبا، بما أنه حسب المنظمة مصنعي مادة البلاستيك في تونس قاعدين يواجهوا في صعوبات كبيرة في التزود بالحبيبات الأساسية كالجرانيول الصغار اللي يصنعوا بهم القوالب الأولية للقوارير واللي بوشون زادة. الخلل هذا يعود إلى أزمة لوجستية عالمية بحتة في المواد الأولية واللي تم استيرادها أساسا من الصين، وتشهد تعطل كبير في سلاسل التوريد، والتأخير هذا ناتج بالأساس عن التوترات اللي قاعدة تصير في الشرق الأوسط واللي أبطأت وصول الشحنات إلى مصانعنا في تونس. هذا التفسير متاع أليرت. لكن في المقابل مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه سيدة مفيدة بن نصر اليوم الصباح في الإذاعة الوطنية كانت صرحت أنه المياه المعلبة تتوفر بنفس الأسعار وبنفس الجودة، وأشارت لأنه الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. بالنصر كانت أوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب صحيح في التوزيع جراء ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة اللي تشهدها البلاد، وطمأنت المستهلكين ودعاتهم إلى عدم القلق، وأكدت توفر المياه المعدنية بالكميات اللازمة خاصة مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز النشاط. نعطيكم زوز ثلاثة أرقام على القطاع بتاع المياه المعدنية في تونس. فما 31 وحدة تعليب في بلادنا تقريبا تنتج ما يقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، وحاجيات التوانسة خلال فترة الذروة تقدر ب 10 ملايين لتر يوميا، يعني إن شاء الله لباس بالنسبة للمياه وتوفرها في بلادنا. مجلس نواب الشعب بدأ اليوم الصباح في عقد مجموعة من الجلسات باش توصل حتى للأيامات القادمة، وجدول الأعمال في هذه الجلسات في عديد النقاط، من بينها النظر في مشروع قانوني يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وأيضا النظر في كل من مشروع قانوني يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، وأيضا المشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة اللي ذكرناها، وهذا للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. نحكيه على صادرات التمور واللي ارتفعت في تونس ب 10.7% وبلغت عائداتها 854.4 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026. نحكيه على الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى لجوان 2026، مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق حسب الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. الكميات المصادرة كانت سجلت زيادة بنسبة 11.5% ووصلت إلى 135.5 طن، ومثل صنف دقلة النور تقريبا النصيب الأسد بأنه وصلت دقلة النور إلى 83.9% من إجمالي حجم الصادرات. متوسط سعر التمور في التسعة أشهر الأولانيين من موسم 2025-2026 بلغ 6.31 دينار للكيلوغرام، في حين بلغ سعر صنف دقلة النور 7.06 دينار للكيلوغرام. بالمقارنة مع الشهر نفسه من موسم 2024 2025 تقريبا سجلنا استقرار في سعر التمور، هو صحيح تراجع لكن كان تراجع طفيف ب 0.7%. فيما يتعلق بوجهات التصدير، الاتحاد الأوروبي استحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية بنسبة 45.9% من إجمالي الكمية المصادرة، ثم نصدر لإفريقيا تقريبا 22.5%، ثم ليبيا، ثم عفوا آسيا عفوا بنسبة 20%. بالنسبة للبلدان المستوردة نلقاو أنه في المرتبة الأولى المغرب ب 17.6% من الكميات المصدرة، ثم إيطاليا ب 11.6%، ثم ألمانيا ب 9.8%. نجم نحكي وزاد على التمور البيولوجية اللي عندها قيمة مضافة كبيرة، وكميات المصدرة من التمور البيولوجية كانت 7748 طن، سجلت زيادة بنسبة 15.9%، والقيمة متاحة كانت 78.6 مليون دينار، يعني ارتفاع ب 32% في 9 اشهر الاولانيين. لكن رغم هذا التطور لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية 5.7% من اجمالي حجم التمور اللي تم تصديرها بمختلف اصنافها. نعملوا طلع على بورصة الاوراق المالية بتونس اللي تشهد في هذه الاونة تراجع حاد شوية، بما انه تونانديكس يتراجع ب 3.47% في هذه الاونة ويوصل 19739 نقطة. 54 شركة من 75 مدرجة تعرف تداول في هذه الآونة، 8 عرفوا ارتفاع، 39 شركة عرفت انخفاض، و7 لم تعرف التغيير. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 840 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 11.2 مليون دينار من خلال 2400 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات سجلناه لشركة صنع المشروبات لسيف بي تي ب 1.8 مليون دينار، أيضا لشركة بنك الأمان ب 1.8 مليون دينار، ولبنك الوطن الفلاحي ب 1.1 مليون دينار، ولشركة البنك التونسي بواحد مليون دينار. يعني في الحقيقة فما أربع شركات تجاوزت إلى حد الآن عتبة الواحد مليون دينار من حيث حجم المبادلات. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة إسمنت قرطاج ب 145 ألف سهم، أهم ارتفاع لأسهم شركة سيام ب 1.9%، وأهم انخفاض للتجاري بنك ب 6% دولار ب 2.964 دينار، والأورو ب 3 دينارات و 371 مليم. احتياطي العملة الصعبة يوصل بتاريخ 27 جويلية إلى 92 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة تواصل انخفاضها، النفط الخام يتراجع ب 3 دولارات في مستوى 80 دولار للبرميل الواحد، وبالنسبة لمزيج البرانت يتراجع بدولارين إلى مستوى 83 دولار للبرميل الواحد.
9: الاقتصاد اليوم.
1: شكرا لك وليد، يعطيك الصحه. سي عبد القادر اي تعليق بايجاز خاطر ماكر؟
3: انا فقط تعليق على حكايه المياه، يعني هي كلها مترابطه انقطاعات واستهلاك زاد باعتبار درجات الحراره اللي كانت مرتفعه. لكن واللي حكاه وليد هي اللي سال خاطر احنا نستوردوا في الصين اللي صاير في علاقه بالحرب بالخليج بين مع إيران، فأمريكا وإيران، فبالتالي كل هذا يأثر. نتمنى أنه يقع تجاوز الأزمة، ولكن ما نشوفوش لهفة كبيرة اللي الناس كل تستهلك بدرجة عادية، مش اللي يخلط له ويهز اللي ثمه.
8: صحيح.
3: فخلينا أنا نحكي على في الأزمات يلزم نوع من التضامن بين الناس.
1: وليد يعطيك الصحة، شكرا لك. احنا مواصلين اكيد في تونس اليوم، نمشي مباشرة مع زميلنا مكرم الهديجي ومتابعاته الخارجية في ولاية قيروان. مكرم تحية لك.
10: تحية لك معز، تحية لك عبد القادر بدران، كل الفريق التقني، كل الفريق في الاستوديو. بالفعل معز، نواصلوا جولتنا في ولاية القيروان ونقل مشاغل المواطنين. اليوم في الحقيقة معز تنقلنا بطلب من أهالي عمادات القيروان الجنوبية اللي كانوا نجدوا إذاعة الشباب من أجل إيصال وتبليغ صوتهم حول مع عدد من المطالب التربوية المرة هذه بالأساس معز، اللي هي عمادات أولاد نهار قزازية نبش ومخصومة، والمطالبة بإنشاء مدارس إعدادية في كل منطقة، مع المطالبة بإنشاء مدرسة تكون ثانوية معتها تتنصف المناطق هذه جغرافيا، وهي عمادة مخصومة لمعتها الحد ربما من المتاعب والمشاق بالنسبة للصغيرات في المدارس الإعدادية والثانوية، والتنقل لعديد الكيلومترات في الصباح الباكر وإلا في المساء من أجل معتها الدراسة في مركز القيروان المدينة. معنا حاضر معنا عم بشير زروخ اللي هو ناطق باسم الأهالي الكل معتها على العمادات هذه. عم بشير، ظهر لي اليوم المطالب بالأساس هي إنشاء مدارس إعدادية في كل عمادة لنحد ربما من تنقل الأسلام ذا وتكبد المشاق للقيروان المدينة سواء في البرد وإلا في الحرارة المرتفعة كما تقول.
11: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من عماد نبت المخصومة والخزازية. انطالبوا بمدرسة إعدادية بالنبت والمخصومة والخزازية وانطالبوا بالشيء اللي مش يجيب مثلا يزم الوسط هي المخصومة تجمع الخزازية والمخصومة ولاد نهار والزرالة ويجينا قريب للمواطنين الكل. إذا كان يجي في الخزازية راهو ما يقر فيه حتى حد يعني بعيد علينا تولي القروان ساعدنا فيه فهمتني وماذا بينا الصورات تسمعنا وتسمع أصواتنا الأخرى ويبلغوا أصواتنا للمسؤولين وكذا
10: دغري برشا نشوف حتى في الصغيرات في المنطقة دي عم بشير حتى حكيت لي من بكري برشا مشاق الإسلام يقطعوا تقريبا بين الـ 12 كما معتمدين عماد أولاد النهار وكما مثلا 26 كيلومتر بين مخصومة وأولاد النهار وإلا كذلك العماد الأخرى مشاق كبيرة بالتلميذ باش يمشي يقرأ ويروح معتها في السيام في الفجر وإلا حتى في العشية المخصومة
11: أي مشاكل كبيرة ياسر
10: تواصل السنوات
11: السنوات وهذا وكل شيء ماذا بينا يقربونا مثلا اسمه المدارس وكل شيء
10: مدارس باري مشاكل كبيرة
11: مشاكل كبيرة أكبر مشاكل
10: ما تمش في باري مدارس عددية
11: مدارس عددية بكل ماذا بينا نطالبوا مدارس عددية بما عماد النبت والمخصومة والخزازية وأولاد النهار أمني وماذا بينا اللي فيه اللي ما يقولوا عليه إذا تطالب في الخزازية بعيد علينا يزم الوسط في المخصومة ما يجني يطالبوا في النبس
10: جغرافيا
11: يعني مش يطالبوا في النبس أما الوسط نتاعنا هي المخصومة ماذا بينا تساعدونا وتعملوهنا في المخصومة
10: واضح. إذا هذه كانت ربما أهم المشاكل معز تعرف أنه تقريبا هي عمادات متلاصقة معناتها البعضها في القيروان الجنوبية يعني كل هذه العمادات تتنقل باختلاف المسافات إلى مركز القيروان المدينة مع انطلاق السنة الدراسية عن طريق الحافلات للدراسة سواء في المدارس الإعدادية وإلا الثانوية فإنه الأهالي تقريبا في كل مرة يتحركوا من أجل إنشاء مدارس إعدادية في كل عمادة ومدرسة ثانوية تكون تتناسق العمادات هذه الكل حتى يسهل على الإسلام ذا
1: أكيد
10: أقل ويحد ربما يخليهم بأقل معاناة في الحقيقة
1: جستمون أكيد مطالب مشروع متاع المواطنين مكرم لأنه كما تحدثت أنت توا المعاناة متاع تلامدة في التنقل تخليهم ممكن ولا تعطل حتى المسيرة المدرسية متاعهم وبالتالي مطلب الأهالي مشروع وإن شاء الله يكون صوتهم وصل سي عبد القادر
3: لتجنب الإشكاليات
1: بالبعد متاع المدرسة
3: بعد المدارس عنده نتائج مش باهيه حتى تصير انقطاعات وتصير هذا التسرب فبالتالي اليوم الناس هذا متكلم الطالبين مطلب عادي انا نعتبره عادي انه الناس طالب مدرسه عدديه او معهد ثانوي يكون قريب لهم انه من حقهم انهم صغار علاش يعدي بالساعات حتى يوصل للمدرسه الاعداديه او المعهد فبالتالي نرجو أن المسؤولين في القروان وفي وزارة التربية يسمعوهم ويتفاعلوا معهم
1: إن شاء الله يكون صوت المواطنين وصل. شكرا لك مكرم الهديجي يعطيك الصحة أخوي الغالي. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام وصلنا الختام حصتنا لليوم تحيات كامل للفريق بعد شوية نشرة الأخبار في الأمان شيء طيب للجميع.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها: تواصل وفعاليات أكاديمية الشباب القيادي لصمود المناخ في دورتها الثالثة بمشاركة شباب من 6 ولايات، ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا، إعادة فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقات الإملاء باللغة الإنجليزية الأمريكية لفائدة التلاميذ التونسيين. تتواصل الدورة الرئيسية لتوجيه الجامع للناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية موفى جويليا الجاري عبر الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي، على أن يكون الإعلان عن النتائج يوم السابع من أوت المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أكدت لنجاة حسن أن هذه الدورة تهم كل الناجحين سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مضيفة أن الدورة النهائية لتوجيه الجامعي ستنطلق في 7 من أوت المقبل، ودورة إعادة التوجيه في 15 من نفس الشهر.
3: الدورة هذه تخص المترشحين الكل المتحصلين على البكالوريا سواء في الدورة المراقبة أو في الدورة الرئيسية. النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت. الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضبط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة متاحة يوم 4 سبتمبر.
2: ودعت سهام بوراس المترشحين إلى ضرورة تأكيد وتجهيل الاختيارات لضمان الحصول على مقعد جامعي.
3: لمزة باش يعمروا 6 اختيارات على الأقل إلى 10 اختيارات، إذا كان عمر 10 بيتمكن الطالب أو التلميذ من تدعيم حظوظه في الحصول على شعبة. وكذلك نصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات متاعه. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات متاعه، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حظوظ أقل معناها في الاختيارات. كذلك نصح باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان التلميذ إذا حاب يبدل اختياراته معناها من هنا لحتى 31 جويليا بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل. أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
2: وبخصوص دورة إعادة التوجيه أكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية أنها تهدف إلى تحقيق القرب الجغرافي للمترشحين وفقا لعدة أسباب يتم دراستها من لجان مختصة.
3: دورة إعادة التوجيه عنا عدة أنواع من إعادة التوجيه، عنا إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، إعادة توجيه لأسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب، أو إعادة توجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل الموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي معناها للمترشحين. اللجان المختصة عن اللجان الطبية واللجان الاجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة ديما في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح ينجم دعم المطلب هذا متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2: إلى سليان الآن، حيث تتواصل بالمركب شبابي فعاليات أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي في دورتها الثالثة بمشاركة شباب من 6 ولايات. الأكاديمية تتواصل إلى 4 أوت المقبل، وتتضمن العديد من الأنشطة التي تجمع بين التكوين والترفيه وفق منسق الأكاديمية محرز الماجري.
4: البرنامج هذا هو يتم على 4 دورات يضم 24 ولاية، في كل دورة تكون معنا 6 ولايات. حد الآن وصلنا إلى الدورة الثالثة، فيها برنامج معناها ثري، ثم مكون في الصمود المناخي، تلقوا فيها مجموعة من البرامج التكوينية، ثم خرجات من محمية الجبل السرج، سد الخماس، كذلك في برنامج ترفيهي، خرجات للبحر، وبرامج ومسابقات رياضية وثقافية. وبالطبيعة كنقولوا كل دورة فيها 6 ولايات، ثم تعرف ثم تبادل شبابي ثقافي بين الولايات الموجودة في كل دورة.
2: أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي تهدف إلى تكوين شباب قياديين واعين بالتغيرات المناخية التي تشهدها تونس.
4: وزارة الشباب والرياضة وكمؤسسة شباب دينا نبينا نخدموا على الشباب القيادي، نأهل الشباب في مستوى يكون قائد، يكون نموذج في المجالات الكل. اخترنا مجال الصمود المناخي وتعرف التغيرات المناخية تشهدها بلادنا في الأيامات هذه الكل، وفي العامين ستور خلينا هذولا حابين نكونوا سفراء متاع شباب قياديين يكونوا واعين بالتغيرات المناخية اللي قاعدة تشهدها بلادنا، وزيهم بطريقة معناها من قريب أو من بعيد في التحسيس بأهم التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير، كيما النقص في المياه، حفاظ على الطاقة. نحاولوا نكونوا من قريب مع الشباب ونكون أكثر واعي بكل مجالات الحياتية اللي تخصنا إن شاء الله.
2: في شأن ثقافي، تحتضن المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا بداية من اليوم ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب تحت عنوان العمل الجماعي والقيادة من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانا. الدورة التكوينية تمتد على 3 أيام وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال العمل المسرحي وفق المشرفة على التكوين بالمركز وفاء الطبوبي.
5: فنهتم بالتكوين الشباب في اختصاص المسرح في مجالات مختلفة، تهتم بتحسين جودة الأداء التمثيلي أو تحسين جودة الإنسان، لأنه نهتم بالإنسان قبل الممثل. الورشات متاعنا يحتاجها في فن الممثل ويحتاجها أيضا في فن الحياة، يعني لذلك نهتم بتكوين الشباب لأنه الشباب هو قادم على فتح أفاق جديدة له، قادم على مواطن شغل جديدة، يبحث على آليات جديدة للتواصل والعمل الجماعي، لأن المسرح بالأساس هو عمل جماعي.
2: أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إعادة فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقات الإملاء باللغة الإنجليزية الأمريكية الموجهة للتلاميذ التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و18 سنة. وتهدف هذه المسابقات إلى تنمية الرصيد اللغوي لدى الناشئة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم في التحدث أمام الجمهور في إطار تنافسي تربوي وودي. وأوضحت السفارة أن المسابقة ستنتظم في 3 مدن، جربة يوم 22 أوت المقبل، تليها طبرقة يوم 29 أوت، ثم تونس العاصمة يوم 2 سبتمبر. ودعت السفارة الراغبين في المشاركة إلى تعمير استمارة ترشح الإلكترونية قبل يوم 5 أوت المقبل. إلى أخبار العالم الآن، وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 4 شهداء و14 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المحادثات مع إيران جيدة وإن خيارات الضربات العسكرية لا يزال مطروحا. مصادر إعلامية تنقل عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران مقر خاتم الأنبياء أنها لن تترك أي تهديد أمريكي دون رد. تراجع أسعار النفط اليوم لتغلق عند أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعدما أوقفت الولايات المتحدة على نحو مفاجئ حملتها العسكرية الجوية على إيران. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. تواصل فعاليات أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي في دورتها الثالثة بمشاركة شباب من 6 ولايات. ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا. إعادة فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقات الإملاء باللغة الإنجليزية الأمريكية لفائدة التلاميذ التونسيين. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى.

الثلاثاء 28 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
4: توب سبور
5: ماضي ساعتين غربة، على وسهلا بكم الناس الكل في توب سبور الأربعة غربة في توقيت القاهرة الإسكندرية وفي مصر. علاش حكيت على مصر؟ على خاطر الآن تقام البطولة الإفريقية، بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، فتيات وفتيان أقل من 18 سنة، والآن بناتنا أن جرون برافو مبروك يعطيهم الصحة، يترشحوا إلى الدور النهائي بعد ما فازوا على المنتخب الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل صفر مباشرة إلى القاعة. ما زال كوفي الماتش، نقولوا مبروك، نقولوا برافو لسرياض البيجي العضو الجامعي ورئيس وفد الفتيات. مرحبا سرياض.
6: عسلامة سي هادي، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين وحبات كرة الطائرة الكل.
5: يظل يخذينك في المباشر الآن، مازال كوفين ماتش
6: في المباشر، مازلنا في القاعة، مازال البنات فرحانين والحمد لله، انتهت المقابلة كذب فيل في لبناتنا، وبذلك ترشحوا للنهائي ان شاء الله اللي بيدور غدوه ان شاء الله.
5: شكون مثالش
6: الحمد لله،
5: الحمد لله، شكون ينجم يكون حاضر معاك من البنات مثالش حتى تعاون انت كان قراب ليك ناخذوهم في كليمه
6: مثالش؟ احنا مازلنا في القاعه طوا، نشوف لك البنات
5: نعود ونذكر هاو لو طون اللي انت تلقانا شكون يبدا معانا منتخبنا.
6: معانا المدرب
5: سي عبد العزيز بن عبد الله.
6: معانا المدرب
5: مرحبا.
6: معانا المدرب سي عبد العزيز اذاعه الشباب، سي الهادي جبنياني ديريكتراك.
7: سيدي مرحبا بك.
5: مرحبا بك سي عبد العزيز، مبروك وبرافو، ترشح باستحقاق عن جدار الى هذا الدور اني اختي وفقط ان شاء الله ناقصه على الظفر بالبطوله الافريقيه. سي عبد العزيز
7: سمحني ما سمعتكش،
5: قلت لك مازلت انا اختي وان شاء الله وروحوا باللقب ان شاء الله. علاش ليه؟ خاطر طموحات ولات كبيره برشا مع النتائج الايجابيه اللي حققتوها مع المنتخب.
7: عايشك. بالنسبه للقب نجم نرجع لك على سؤالك لو سمحني. اللقب ديما الادوار النهائيه تتعب على ديفيسيل صغار، معناها كما يجم يكون عندي كما يكون يجم يكون عندهم. احنا شو نقولوا؟ احنا ما احناش مسلمين، قدرة ربي باش نلعبوا اخر رمق اخر دقيقه، والادوار النهائيه كما تعرف احنا ديجا عندنا الاكسبيرونس ولعبنا لي فينال هذوما. ان شاء الله البنات يخرجوا في في في في ذهنهم ويكونوا كونسنتريين ويكونوا مركزين ويطبقوا التعليمات اللي احنا باش نقولوا لهم ان شاء الله غدوه في تدريب كما عملنا امس تدريب وقلنا لهم لي ديفو نتاع الفريق الكاميروني. ان شاء الله غدوه احنا نحاولوا نوصلوا لهم المعلومات هذه، وان شاء الله ما ثم كان الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نروحوا باللقب هذا، هو في حد ذاته لا محاله نقولوا احنا انجاز دور نهائي. ما لعبناش مقابلات وديه، ما نقولوش الكلام هذا، احنا لو علينا من الكلام هذا لسنسين احنا شاركنا ولعبنا وفزنا في المقابلات الكل، والحمد لله خسرنا في الدور الاول مع الفريق المصري، فريق من المصري، فريق محترم، فريق كويس، واحنا كيف فريق محترم. اللي باش يلعب خير واللي باش ينتصر ان شاء الله.
5: واضح. هو النصف النهائي الثاني مصر والجزائر من بعد ان شاء الله.
7: الثاني مقابل اش قلت لي؟
5: قلت لك النصف النهائي الثاني بين مصر والجزائر سي عبد العزيز.
7: اي النصف النهائي الثاني.
5: اي
7: نصف النهائي الثاني، نصف النهائي بعد ساعة 4.
5: اي واضح.
7: بتوقيت القاهرة.
5: دونك منطقيا باش تجينا مصر، منطقيا باش تجينا مصر في الفينال ان شاء الله. ها
7: طبيعي طبيعي باش يجينا مصر. مصر قلتك فريق محترم جزائري كيف كيف بكل ما فريق شبان صغيرات احنا بلغتنا نقولوا ايدي سات وايدي زويت، لكن في الحقيقة الامر هم يقولوا اداني مازالوا مينين مازالوا ايكول عندي بعض المنافية ايكول لسانسير. احنا نخدم على رواحنا وان شاء الله ما ثم كان الخير واللي باش يجي قبل اللي باش نلعبوا معاه ما نخافوش وامين الباكي ونضم الماكسيموم.
5: سي عبد العزيز فقط اخر مره حكيت مع السرياض يعني ظروف التنقل صعبه من النزل الى قاعه المقابلات الى التدريبات الاقامه الاكل، قال قاعدين نلقاو حل اضطرينا باش نخرجوا ناكلوا لبرا. تزاير معنا تتشكى اكيد ايضا على الموضوع، حبيت نسلك اكيد انت كمسؤول مباشر ايضا كما السرياض البيجي على الفتيات.
7: به بالنسبة للإقامة شوف معروف في مصر الإقامة ديما عادية، معنا في مصر عادي معنا كل شيء عادي، الأكل موش حاجة، الإقامة عادية ماشي باش نقول لك آخر باش نتدرب وتحب لنا ساعة غير بعض باش نوصل للميدان باش نوصل للملعب. نجم نقول لك حاجة أخرى معناتها التوقيت راهو ديما توقيت غلط، يعقل شي مثلا أنا بكرة نلعب دور نهائي مازلت ما نعرفش التدريب نتاعي وقتاش والمقابلة نتاعي وقتاش، هل يعقل؟ اليوم دور نصف نهائي، البارح في لما بتجي تقول الساعة 8 ليل باش قالوا لنا وقتاش
5: تلعبوا دومي فينا
7: دور النهائي دومي فينا يعطيك الصحة. انا كو واحد لازم يتأخر من ماتشي
5: هذوما للأسف ديما شطحات الاتحاد الإفريقي، يعني حتى في الأكابر والكبريات ديما كاينها عادة سلبية وليت للأسف الكافي بي ما تعرفش تنظم البطولة لا في التوقيت لا في تحديد مكان التدريبات لا حتى في الإقامة.
7: يا خسارة أنا كشان دي مقول كان يا خسارة. احنا طوى في 2026 من المفروض معناها تنظيم يكون طيب ويكون حسن ونبان أورغانيزاسيون نورمالمون كما قلت انت ويعطيوا الأوقات وحاول اسمع ما يقولش إذا تلعب في قاعة واحدة ما يقولش ميسيرش معناها من ميسيرش تلعب بتعمل بطولة أفريقية معناها إناث وذكور تلعبها في قاعة واحدة القاعة اللي كنت كنا نلعب فيها ما يصيرش معناها حتى للتوقيت ما يصير معناها أنا من المفروض معناتها بالنسبة للكافي بي أنا نرمم شوف حل معناتها نرمم قبل ما توافق على بطولة يا أخوي يعطيني السنة نتاعك من هي وين باش يلعبوا شنو الإقامة شنو الحكام تو بالله سامحني تو يجيبوا الحكام باه مع كل احترامات للحكام باش ياخذوا من عاش باش يوليو حكام دوليين يجيبوهم في بطولات افريقيه ديما كيف حتى احنا نحبوا نهزوا بطوله افريقيه صغيره ما تحرمهمش ما انت مش تجيب حكم وتقول له يلا زفر في المقابله هذه نصف نهائي باش تولي حكم دولي.
5: صحيح
7: المفروض انا ما نعرفش هذه حاجه من الحوايج.

0: تكون مشكورة إذاعة الشباب.
1: يعيشك شكرا لك.
0: معك ماكسي تفضل. يا معك
1: سيرياض اهلا وسهلا بك. نرجع لك سيرياض خاطر كيما عندنا البنات تو تعديو فينال باش ياخذوا معك كلمه عن الاولاد ومنتخبنا. نذكر البارح ربح المغرب في الربع النهائي. اليوم ان شاء الله يلعب ماتش كبير نصف نهائي ضد المنتخب المصري. نعم وقتاش الماتش ان شاء الله؟
2: 6 نتاع العشيه ان شاء الله الماتش نتاع النصف نتاع النصف النهائي ما بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري ان شاء الله.
1: يعني الاربع عندنا احنا ان شاء الله في تونس.
2: عن الأربعة عندكم أنتم. واضح. عندنا مقابلة طوى ما بين النصف النهائي الثاني فتيات مع الساعة الرابعة بتوقيت مصر ومع الساعة الستة بعد ساعتين ديما بعد ساعتين. واضح. ثم النصف النهائي نتاع الأولاد إن شاء الله. وفي منتخبنا إن شاء الله يواجه المنتخب المصري.
1: وفي الأولاد نيجيريا ربحت الكاميرون 3 أشواط مقابل 0 ونيجيريا هي طرف أول في النهائي إن شاء الله.
2: طرف اول في النهائي ومرشح بارز ما شاء الله. شفت فريق كبير برشا فريق نيجيري كبير برشا حتى الاعمار مشكوك فيها بصراحه معناها حتى الاعمار مشكوك فيها معناها. قهوه اليوم ربحت الكاميرون كسب شيء ونحن نلعب من بعد والطرف اللي يربح من مصر وتونس ان شاء الله نقابلوا نيجيريا ان شاء الله تكون المنتخب التونسي هو اللي باش يقابل نيجيريا بقوة ربي
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه سيرياض البيجي يعني توا على امتداد ثلاث ايام ديما حاضر معنا. شكرا ليك.
2: لا لا في كل
1: وان شاء الله نتقابلوا في المطار. يعيشك نتقابلوا في المطار
2: ان شاء الله نتقابلوا في المطار بالالقاب ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا ليك. يعطيك الصحه سيرياض البيجي. شكرا ليك. نقعد في رياضه القاعات وفي كره السله. المنتخب الوطني التونسي يدخل في تربص اليوم الى 30 جويلي الجيري برادس في اطار التحضيرات للنافذه الرابعه من تصفيات كاس العالم. النافذه الرابعه باش نلعبوا فيها ضد الراس الاخضر الكاميرون وجنوب السودان. المدرب عادل التلاتلي كان وجه الدعوه الى 17 لاعب اللي هما جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، فراس الاحياني، فراس العشي، اسامه المرناوي، ياسين التومي، واصف المثنيني، بشير بن يحيى، احمد العدامي، يوسف الضيف، محمد منافذ، بلال الجزيري، بلحسن الشيحي، محمد صنديد، مالك الكسراوي، وفارس البغاني. في كرة القدم بعد نصف ساعة مع ماضي ساعتين ونص اجتماع هام وحاسم للمكتب الجامعي. عديد المواضيع اليوم لازم يسكرها، ما عادش برشا وقت للمكتب الجامعي كيما حسم مسألة اختيار الناخب الوطني. وأكيد الأمر استقر والرأي استقر على معين الشعباني. اليوم باش يتم الإعلان النهائي على تعيين معين الشعباني كمدرب وطني جديد. المنتخبات الوطنية الشابة نقطة ثانية ومنها الألعاب المتوسطية اللي باش تكون في شهر أوت في إيطاليا على خاطر المنتخب الوطني الأولمبي باش يكون حاضر. وأكيد هناك برشا قرارات باش ياخوها المكتب الجامعي حول المنتخبات الوطنية الشابة منها أكيد الإطارات الفنية. مسألة إدارة التحكيم موضوع حساس ومهم جدا، والنية تتجه إلى تجديد عقد الجزائري جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. أيضا تقييم خيبة الأمل والفضيحة المشاركة الأخيرة لكأس العالم لكرة القدم ونقاط مهمة أخرى حول الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية. الاجتماع يبدأ اليوم مع ماضي ساعتين ونص وربما يطول شوية، وإن شاء الله إذا عنا أي معلومة تكون حاضرة على موجاتنا في إذاعة الشباب. الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار أفضل 10 تصديات في كأس العالم ومنها تصدي حارس المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان في المباراة ضد المنتخب الياباني. على المستوى المحلي المدافع البوركينابي سليمان وترا وبعد نرفض فترة الاختبار مع نادي الإفريقي أمضى عقد رسمي لصالح الأولمبي البيجي. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم رسميا حلمي حمام هو المدرب الجديد لفريق القلعة الرياضية. حلمي مازال كيخذيش شهادة الكاف آ في الدفعة الأخيرة. وفي خصوص الميركاتو مكيرة والمهدية تم تدب الظهير الأيمن والمدافع وسام الجربي قادم من مستقبل القصرين. القلعة الرياضية تم تدب علي المشراوي لاعب الرواق كما هيثم تاج مهاجم الهلال الشيبي وشادلي حاج محمد لاعب وسط الهلال الشيبي. وفريق سبورتينغ بن عروس أعلن عن انتداب الثنائي محمد التوزري لاعب الوسط ولاعب الجناح فيدي الكويش لمدة سنتين كل لاعب. زوز ملاعبيه كانوا يلعبوا مع نفس الفريق الهلال الرياضي برديف. والملعب السوسي الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم عاد البارح للتمارين بقيادة المدرب شكري مراد الذي تقرر تثبيته لمواصلة العمل. نذكر هيئة مديرة برئاسة محمد الرمضانية. هكا كونوا كمان توب سبورت. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية لهذا اليوم. كان معكم نزال ورتيني في الإخراج، غفران وإسلام في الديجيتال، وكان معكم هيدي جبريني في

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: عد الموشتك تربح. أهلا وسهلا بكم الكل معنا على موجات إذاعة شباب في سامر كويز، الموعد اليومي من اثنين حتى للخميس، من ساعتين حتى للأربعة، مع الفن الموسيقى المسابقات والجوائز. أهلا وسهلا بالناس الكل. كما تعودنا من توا حتى للأربعة متاع العشية نستقبل تليفوناتكم على 71-844-411، أو أيضا من خلال مشاركتكم عبر صفحة الفيسبوك لإذاعة شباب غادي جون تونيزي باج اوفيسيال. اليوم وصال ماهيش حاضره، موجود معكم عربي برك كوتي ميكرو، دونك ما ثمش اختيارات في المشاركه، ثم كان الاسئله نتاعي انا اللي ان شاء الله تكون في المتناول. احنا ماذا بينا لو كان تربحوا كدواتنا المتنوعه واللي موجوده معنا وباش تحكي لكم عليهم بالواحد بالطبيعة. الفريق اللي أمن اللقاء هذايا متكون من كل من نزار في تأمين الإخراج الرقمي، غفران في تأمين نزار تأمين الإخراج التقني، غفران الإخراج الرقمي، وفي تأمين التنسيق واستقبال تليفوناتكم حمزة، ومعكم من أمام الميكروفون في استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام عربي باتيني. باش نبدأ نستقبل بعد شوية تليفوناتكم 71-844-411. أهلا وسهلا بكم الكل، تلقى حمزة يستقبلكم ومرحبا بكم معنا. بالطبيعة سامر كويز ما كانش يكون عنده معنى لولا تليفوناتكم أكيد ومشاركتكم، وأيضا لولا المشاركين والمساهمين معنا في الحصة هذه اللي يقدموا لكم كل الجوائز واللي كادو. سيتيم سنتر تكنيك دي زاندوستري ميكانيك إلكتريك، بتبيع المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي يهدي لكم ان روبو ميناجي كامل. بون مش باش تربحوه اليوم، اما موجود تنجموا من اليوم تقيدوا معنا وتشاركوا معنا باش تربحوا لو روبو هذايا. التقي اكاديميه، المنصه الاولى في مجال المسانده المدرسيه الرقميه عبر على الخط. ديزابونمون تقي اكاديمي على امتداد عام كامل، مستويات مختلفه من السنه الرابعه اساسي حتى للبكالوريا بقيمه بين 450 دينار حتى للزوز ملايين ونص 3 ملايين. لي زابونمون هذوما القيمه نتاعهم الوقت يزرب، ما عادش وقت على لا رونتري سكولير، اللي حاضر في عام ينجم شويه يبدا يحضر من خلال الصيف. فمرحبا بكم اذا كانت تحبوا تربحوا معنا او تهديوا للعزيز عليكم وصغاركم والعزيز عليكم لي زابونمون هذوما في تقي اكاديمي، مرحبا بكم. اكلابور اللي تهدي لكم كل يوم بتبيع ان كوفري للعنايه بالبشره قيمته 200 دينار. أيضا النظارات الشمسية من إهداء مجمع كونكت ومجمع النظارين في التابع للمجمع كونكت لي زوبتيسيان بالطبيعة، اللي يهديو لكم النظارات الشمسية تنجموا تلعبوا عليها اليوم وتربحوها إن شاء الله. بالطبيعة نوران، حلويات نوران كعك ورقة زغوان على 71-844-411، تنجموا أيضا تخرجوا رابحين معتها كفري بنين برشا كاليتي تحفونا برشا معنا اليوم أيضا في حصتنا. هذا إلى جانب أيضا مهرجان خلي السعادة عادة كارتاج لاند، بطبيعة عندكم إمكانية أنكم تربحوا معنا 3 أكسي للدخول من 8 بتالي حتى الماضي ساعة تلعب وتاكل بطبيعة في مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاج لاند. أيضا إذا شباب بتواكب في البطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوني اللي تهدي لكم أيضا إمكانية الحصول على سكرابل إذا كنتم مغرومين بالألعاب الفكرية. الجوائز متنوعة بتبيع في حصتنا، قيمتها متنوعة، القيمة الأكثر لمشاركتكم معنا على 71-844-411. أهلا وسهلا بالناس كلنا، ننتقلوا مع الموسيقى في انتظار أول دفعة من التليفونات اليوم في سامر كويز على إذاعة شباب. أهلا وسهلا.
5: وجه لكم.

0: بين ليت جدد وبين الجولد. هذه موزيكتنا على إذاعة الشباب في سامر كويز. أهلا وسهلا بكم الكل معنا. مرحبا بكم على 71 844 411. حصة سامر كويز المساحة اليومية على موجات إذاعة الشباب باش تربحوا معنا كادوات من إهداء السيتيم، من إهداء تقي أكاديمي، من إهداء إكلابيور، من إهداء كونكت ومجمع النظارين تابع لي كونكت، من إهداء نوران حلويات نوران كعك ورقة زغوان، من إهداء أيضا مهرجان السعادة عادة كارتاجلاند، ومن إهداء كذلك لو شامبيونا دو موند دو سكرابل فرانكوفون، وأيضا من إهداء غوزيت كلير. هذه الكل هذوما الكلهم المساهمين معنا في حصتنا سامر كويز. أول دفعة من التليفونات وأول زوز مشاركين معنا اليوم نستقبلوه مع بعضنا. عسلامة، أهلا وسهلا.
1: عسلامة،
0: مرحبا شادلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك شادلي. شنو أحوالك خويا؟
1: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا شادلي؟
1: من حلق الواد.
0: من حلق الواد. شنو جو النسمة في حلق الواد؟ فما نسمة ولا ما فماش نسمة؟
1: فما نسمة ومعبية بالمصطفين.
0: هلا ماتت اتفردت معناتها وتنفت شوية للأمور في الطقس.
1: إن شاء الله في الليل زادت تتحسن شوية معناتها للريستورون وهكذا.
0: ما نعرفش أنا شادلي، نحب نسأل حاجة. أما سنة حسيت كيف اللي حلق الواد الناس تجي لحلق الواد أكثر من العوام اللي تعديت، ولا أنا غلط؟ نسمع خطر سمع ما تعديتش الحق، ما وتتش الفرصة.
1: صحيح، سنة تحس العبيد أكثر،
0: راجعت شوية أكثر لحلق الواد. حتى في العومين في النهار نحكي أنا، مش على السهرية في
1: الليل. صحيح صحيح كلامك صحيح. الجو وإن شاء الله قالوا ترانات جدد ذكاء زيد تتحسن حلق الواد وتوريزم يتحسن
0: إن شاء الله. إن شاء الله به. في جهة أخرى عنا زد يظهر لي تليفون فيه نسمة البحر زد الثانية. عسلامة.
2: عسلامة،
0: مرحبا. نسمة البحر وضحكة ونشاط، أي به هذا شنحبه لحنا في سامر كويز على إذاعة شباب. مرحبا جيهان، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك
0: عايز. منين جيهان؟ صحيح أنا النسمة اللي شنفها سمت نسمة البحر جاية تكلم فينا من بلاس على البحر.
2: اي مسوتة
0: ابو جعفر اي باهي. مرحبا بيك ومرحبا بكل من يسمع فينا في سوسه. وشنو الجو في سوسه؟ جو صيفي جيهان؟
2: الحمد لله.
0: اي قاعده شادين الدار ولا تخرجوا تسهروا الدور؟
2: كان برد القايله ونخرجوا.
0: اي باهي اي باهي. ان شاء الله ان شاء الله اليوم تبرد القايله بربح بحويجه هكا انت ولا شاد لي كيف ولا كل من يتكلمنا على 71 844 411. انتم تسمعوا فيها الحصه في العادة ثم اختيار ما بين وصال وما بين عربي، بما أنه وصال كانت في الحكاية ذي بالضربة القاضية معناتها كل مرة تاخو هي الاختيار. اليوم خليتها قلت لها اقعد ارتاح في الدار، خلي ما يلقاو شكون يختاروا باش تقعد الأسئلة عندي يا سيسيور. دوك به أنا باش نخيركم حاجة أخرى. الأسئلة اللي عندي سؤال في الرياضة وسؤال في الجغرافيا، ومن بعد السؤال اللي إذا كانت عادينا له ذاك سؤال باش يكون فني. أما قبل ذا دونك شكون يحب السؤال الأولاني في الرياضة؟ شكون يحب يجاوب شادلي ولا جهاد؟ أنا خلي لكم أنتم الاختيار.
1: السؤال بالاحتمالات ولا ما غير احتمالات؟
0: أي ولا لا، صحيح ولا غلط؟ مش بالاحتمالات. نعطيك أنا معلومة أنت تقولي صحيحة ولا غلطة.
1: وفي الجغرافيا
0: نفس الشيء، انا مش بالاحتمالات ديما صحيح ولا غلط. جيهان خليت وحده يختار شادلي، معناتها انت ما عندكش اختيار.
2: حضريني العلاقه بالرياضه، حبيت هو يختار الرياضه.
0: شادلي ماش قلت شادلي؟
1: انا جغرافيا.
0: انت زاد تحب جغرافيا
1: برا يا نخدم قطر انت ما نقولوش لا برا رياضه.
0: باهي والله يوم زوزه سلسالي رام زوزه سلسالي. مغروم بالفوت انت، مغروم بالكوره شادلي. والله سهلين لك لا لا لا مغروم
1: بها. اي كنت نكور نادي الافريقي.
0: باه تتفرج في الكره العالميه، تعرف تتبع معناتها النجوم الكره في العالم
1: بالطبيعه مادام كنت نكور انا قبل.
0: باش نعطيك انا معلومه انت تقول لي صحيحه ولا غلطه، في يدك 10 ثواني باش تجاوب. اسهل من هكا راه ما نتصورش، اسهل من هكا واحد مغروم بالكره ممكن.
1: مو ساعات الميموار يحضر ساعات يغيب.
0: لا لا لا والله صدقني معناتها حتى اللي باش يسمعوا باش يقول لك ما اسهلش من هكا. كريستيانو رونالدو يلقب بالظاهرة، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: كريستيانو رونالدو يلقب بالظاهرة، آخر قرار.
1: إي بالطبيعة، هو بعد هو ميسي نفس جينيراسيون نفس نفس الظاهرة وفي أعتزلوا نصور كل جزء مع بعض.
0: قلت لك هو يلقب بالظاهرة، ثم رونالدو يلقب بالظاهرة، لأن يظل اللي يتبع الكرة سهل الجواب هذا.
1: قل لي من
0: لا سيء الإجابة تاخذت. أنا طوى نعطي فيك معناتها علاش قلت لك راه والله سهل. رونالدو الظاهرة معروف شكون رونالدو الظاهرة، ماهوش كريستيانو، هو رونالدو البرازيلي اللي بطبيعة هز البرازيل على كتافه في 2002 وفي بون في 98 ما خداش الكاس العالم وكان قدامه منتخب فرنسي متميز. عام 2002 كان ذا المنتخب البرازيلي متميز فيه رونالدو في غيره اللي كان السرعة والمهارة التهديفية متاعه يعد من أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم. فأنا لعبت على التشابه اللي ممكن يكون في الأسماء، حاولت معاك في الوسط شادلي، لكن هذاك هذا اذا كان جيهان جاوبت بصحيح تترشح، اذا كان ما جاوبتش بصحيح نتعداو اللي من بعد. جيهان
2: انا
0: استراليا قاره ودوله في نفس الوقت، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: ايش قلت جيهان؟
2: صحيح.
0: صحيح. أستراليا هي أصغر قارة العالم وتشغلها دولة واحدة تحمل نفس الاسم. دونك إجابتك صحيحة جيهان، تتعدى معنا هكاية للمرحلة الموالية. شادلي شكرا لك يا شادلي على المشاركة، تحيتك لشكون يا شادلي؟
1: والله
0: ليكم انتم
1: وان شاء الله نجم
0: نشي نعاود نجم تعاود شادلي. اللي ما يربحش نجم يعاود يشارك معنا، اللي يربح نجم بعد مده يعاود باش يخلي المكان لغيره بطبيعه. اذا جاء طريقك فمرحبا بك شادلي في كل وقت على 17844411. ايضا عبر الفيسبوك، عبر الببليكاسيون اللي فيها لو كارتون اللي فيه لي سبونسور نتاع الحصه الكل، تنجموا تكومونتيو وتبارتاجيو. ومرحبا بكم معنا في المشاركه في حصتنا سامر كويز. هكا راهي نوعيه الاسئله هكايا. بون المحاور باش تختلف المره الجايه، مش نسال في الرياضه وفي الجغرافيا، في زوز محاور اخرى، اما كلها اسئله صحيح والا غلط. يلا نكمل مع الموسيقى. مرحبا بكم الكل على اذاعه شباب.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إدباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمع التونس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري انطلاق أشغال ورشة عمل وطنية تحت شعار لنطور معا منظومة وطنية متكاملة ومتفاعلة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل أكثر تناغمية وتشبيكا من أجل سياسة نشيطة للتشغيل دامجة وأكثر نجاعة وقائمة على النتائج انطلاق الأيام التكوينية التطبيقية المجانية لفائدة الشباب بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والجمعيات والمنظمات المحلية وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026 على أن يتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 24 من أوت المقبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية ونفسية لانتداب 5 تقنيين فني سامي ومهندس أول العمل بمقرها بتونس في الرياضة تأهل المنتخب التونسي لكرة الطائرة إلى الدور النهائي لبطولة إفريقيا الأمم تحت 18 سنة والمقامة حاليا بمدينة الإسكندرية المصرية إثر فوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة 3 أشواط نظيفة في الدور النصف النهائي في أخبار العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل لاتفاق مع إيران وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن وصول 4 شهداء و14 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 ساعة الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات الجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة وشن حملات اعتقال طالت أكثر من 21 مواطنا فلسطينيا ختام الموجز في أمان الله
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل من اختار موجات اذاعه الشباب. سامر كويز مازال متواصل معكم حتى للاربعاء، 71 844 411، هذا هو تليفوننا اللي من خلاله تنجموا تتواصلوا معنا وتشاركوا معنا في حصتنا باش تربحوا معنا واحد من كادواتنا اللي موجوده بالنسبه لليوم، ديزابونمون تقي اكاديمي، منصه تربويه تقي اكاديمي، دي لونيت سولير اليوم من اهداء بتبيع مجمع كونكت، مجمع النظارين ليزوبتيسيان اللي تابع المجمع كونكت، ايضا حلويات نوران كعك ورقة زغوان، اكلابور للعناية بالبشرة والوجه، ايضا تذكر لحضور مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاج لاند. نذكركم أنه أيضا خلال هذا الأسبوع باش تنجموا تربحوا معنا غبو من أهداء السيتيم، غبو ميناجي بقيمة 750 دينار، أما تنجموا تسجلوا من اليوم للمشاركة بالنسبة للعبة الخاصة بالربو هذا من خلال أيضا الفيسبوك، تكومنتيو البوبليكاسيون اللي فيها المستشفى شهرين متاعنا وتبارتاجيوها وتكونوا حاضرين معنا للفوز بأحدى جوائزنا. يلا نمشيو مع الدفعة الثانية من التليفونات. أهلا وسهلا بكم أيمن وحنان، مرحبا لو عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا حنان. مرحبا أيمن. مرحبا أيمن. مرحبا. أيوة باي الاثنين مع بعضكم. يلا نبدأ بحنان، مرحبا بك حنان، قلت لي من صفاقس، مرحبا بك. عايشك باه. الاثنين ماذا بيا تقعدوا في بلاصه رايده ما فيهاش برشا حس باه. شنو تعمل في الدنيا حنان؟
1: نخدم في شركه.
0: ان شاء الله ربي يوفقك يا حنان. باه. ايمن. اهلا وسهلا اخويا، مرحبا بيك ومرحبا بجربه. انت في جربه؟ موجود في جربه ولا من جربه؟
2: لا من جربه.
0: من جربه. شنو الطقس وشنو الجو في جربه؟
2: باهي اليوم ساعدي فما
3: تصيح فما باقي اليوم باهي.
0: وشنو الحركه السياحيه؟
3: باهي باهي.
0: اقعد اتكلم هكا مش كيما كنت قبيلة، ما عادش قبيلة كنت تتكلم باللو بارلور دار فيك، توا اقعد هكا تبدا الامور 5 على 5. باهي ايمن، يلا خلينا نبداو معك انت وحنان. انا الزوز اسئله اللي عندي، واحد في الموسيقى العربيه وواحد يخص تونس، والاسئله راهم سهلين. شكون يحب يبدا مع الموسيقى العربيه؟
1: انا.
0: باهي حنان قالت قبل، ما يسالش ايمن ما؟
3: باهي ما يسالش.
0: باهي يا حنان، انا نعطيك المعلومه وانت تقول لي صحيحه ولا غالطه. صباح فخري فنان لبناني.
1: صحيح. صحيح.
0: صباح فخري فنان سوري.
1: سوري.
0: والله يسالي الاسئله نقعد ريت خليت لك
1: ما ديما اغانيه لبنانيه
0: عليك عليه سوريه بالعكس، والمقامات معناتها الاغاني القدود الحلبيه والكل معروف على صباح. ما نعرفش انا باش يسهل اكثر من هكا، مانيش عارف شكون نقول لك نبيه كراولي فنانه مغربيه مثلا هكا شكون اسهل. باهي حنان ابقى معنا تو نشوفوا ايمن زاده. انا باش نعطيه سؤال على تونس، على تاريخ تونس، نعتبره سهل، ما عادش نقول سهل، نقول نعتبره سهل. نزار بتبيع ديما العشر ثواني هذوك نردوا بالنا فيهم، اذا كانوا فيهم العشر ثواني وما جاوبش المتباري يكون اما ما تصورش الحكايه تحتاج الى 10 ثواني يا ايمن، باش تقول لي صحيح ولا غلط، مش لازم تعطيني التفاصيل. قرطاج اسسها الرومان. ايمن.
2: صحيح.
0: قلت صحيح. كيفاش اسسها الرومان وهما حنا بعل كان يتحارب معاهم ومعناتها صار ما صار ما بيناتهم ومعناتها المؤسسين هما الفينيقيين في القرن التاسع قبل الميلاد، واصبحت قوه بحريه كبرى وتعاركت برشا مع روما، لكن من بعد تم بتبيع احتلالها من طرف الرومان. حيرتوني والله في اختيار اسئله اسهل من هيك. على كل حال تويك السؤال في معلومات ثقافيه عامه، اللي باش يجاوب قبل هو اللي باش يكون مترشح ما بيناتكم حنان وايمن. ركزوا مليح، نفس الشيء باش نعطيكم معلومه تقولوا لي صحيحه والا غالطه. الخفافيش هي الثدييات الوحيده القادره على الطيران الحقيقي.
2: صحيح.
0: باهي. أيمن كان الأسرع في أنه قال صحيحة.
1: أنا نقول غلطة.
0: أنت تقول غلطة، باهي. هو على كل حال جواب أيمن كان جواب صحيح، وكان هو الأسرع لأنه ثم ثدييات أخرى لكنها لا تطير فعليا، فقط الخفافيش هي الثدييات الوحيدة القادرة على الطيران الحقيقي. فما ثمان السناجب الطائرة مثلا هي تنزلق مع الهواء ما تطيرش. دونك أيمن عرف القانون بتاع اللعبة هنا. زرب معلومة أنت متأكد منها أيمن ولا بزهر؟
2: متأكد منها.
0: حتى بالزهرة وننصحكم أنكم تعملوا هكاية معناتها في خاصة في السرعة. حنان كنا سعداء باستقبالك. يعيشك يا حنان، كنا سعداء باستقبالك احنا. على شكون تحب تسلم يا حنان؟
1: والله يحب تسلم على الفاميلي اللي تعرفني الكل وعلى أصحابي الكل.
0: يعطيك الصحة يا حنان. أيمن تبقى معنا، تخلي تليفونك بحذاك، بعد شوية بشتلعب أنت وجيهان على أولى جوائزنا في حصة اليوم. مرحبا بكم على 71 844 411. أهلا وسهلا بالناس كل. هذه سامر كويز وهذه إذاعة شباب. أهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة شباب. هذه السامر كويز كنا نسمع فيه توليت قري قوي قبل حماقي سمعوني وغازي العيادي للات الزين وطوى نتعداو الأول دور نهائي في حصتنا اليوم ما بين جيهان وأيمن. مرحبا بكم جيهان. أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا أيمن. مرحبا.
2: عايشك
0: عايش. اللعبة ساحلية تويك على البحر بحرية الفرندا قلت شيرين شيرين وحماقي به. دونك نبداو معكم جيهان وأيمن. الأسئلة توا باش تكون في نفس الاختصاص اللي هو زوز أسئلة في في في الفيزياء. نبدا معاك جيهان. انا باش نعطيك المعلومة وانت باش تقولي صحيحة والا غلطة، هذا هو المطلوب منك. ينتقل الصوت في الفراغ. صوت يتنقل في الفراغ. هل ينتقل الصوت في الفراغ؟ نعم أو لا؟
1: لا.
0: برافو جيان، لأن الصوت يحتاج إلى وسط مادي كالهواء أو الماء أو المعادن. باه أيمن
2: اسمع بيك.
0: هل الهواء وزن؟ الهواء الهواء عنده وزن ولا لا؟
2: لا لا
0: خطأ، الهواء عنده وزن، لذلك عنده هذاك علاش يضغط الهواء على الأرض وعلى أجسامنا باستمرار. دونك الهواء عنده وزن يا أيمن. هذه إجابتك أنت اللي كانت غلطة وكانت إجابة جيهان هي الصحيحة. مبروك يا جيهان، أنت أول الفائزين أو الفائزات في حصتنا اليوم يا جيهان. أهلا وسهلا بك. باهي جيهان، ألف مبروك ليك. دونك بالنسبة لليوم هكايا القانون نتاع اللعبة، اللي يجي الأولاني هو اللي نجم يختار ما بين الجوائز

0: الرئيسيه والاساسيه بالنسبه لحصه اليوم. انت شنو اللي من الجوائز اللي سمعتهم اليوم، شنو الحاجه اللي تحب نربحوها لك جهه؟
1: في بالي لي لونيت.
0: تحب على لي لونيت؟ مبروك عليك لي لونيت من اهداء مجمع كونكت، مجمع النظرين.
1: سمحني بربي حبيت نسال على الربو.
0: الربو مازال مش اليوم
1: نشارك فيه توا ولا نعاود؟
0: لا انت توي كعادة شاركت وربحت. مبروك عليك لي لونيت. ما تحبش تحب تتنازل عليهم لي لونيت وعم تولي تعاود تلعب راك بالنسبه للربو لعبه اخرى.
1: خلينا في لي لونيت.
0: اش تقول؟ ها تخليك في لي لونيت. ها ألف مبروك عليك جيهان. كما قلت النظارات الشمسية من أهداء بتبيع مجمع كونكت ومجمع النظارين لزوبتيسيان من كونكت. ألف مبروك لك جيهان.
1: يعيشك يعيشك يعطي صحة بيانك بارك الله فيك.
0: أهلا بك. شكرا أيمن.
2: نعم
0: أيمن أنت في جربة ومتوصل للدور هذا دوك لازم تاخو حاجة معنا. به أنا ساعة باش نبدأ نقترح عليك، عندك شكون تلميذ ويحتاج إلى أنا بونمون في أكاديمية؟
2: عندي تلميذ باك
0: وعم جاي باك. عم جاي باك بنت كان ربحت شنو كنت باش تقترح؟ شو كنت باش تختار؟ حسيتك من الفرحة اللي هذيك هي الحاجة اللي تحب تربحها. فألف مبروك ليك وللتلميذ اللي عندك الاشتراك في منصة تقي أكاديمي بتبيع كادو قيم إن شاء الله ربي ينجح. أنا نحب بالنسبة للناس ماذا بيا ماذا بيا أكثر اللي يربحوا معنا تقي أكاديمي إن شاء الله يكونوا في البكالوريا. يعني شنو جيهان قلت؟ جيهان انت اللي تكلمت ولا شكون الصوت؟
1: مش
0: جيهان. مش انت ثم شكون بحذاك ايمن حكيت؟ اي مبروك عليك يا مدام، مبروك عليك.
1: عيشك لا يحفظك ويبارك لك.
0: عندك عندك عندكم باك عم جاي ملا
1: ان شاء الله محمد عزيز 2008 ان شاء الله نجح. عم جاي باك ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقوا وينجحوا وتتصلوا بينا عم جاي ان شاء الله ربي يحيينا بخير ونبقاو ناجحين ونحتفلوا مع بعضنا. شكرا يعطيكم الصحه. الف مبروك ليك اذا ايمن ليك ولزوجتك ولولدك محمد عزيز لهذا الاشتراك في منصة تقي أكاديمي. كما قلنا راهو منصة والابونمون هذا نتاع الاشتراك نتاع العام كامل راهو قيمته فوق ال 2000 دينار بالقدام، معناتها أغلب ياسر من 2000 دينار. يلا نكملوا مع الموسيقى في انتظار الجزء الثاني من حصتنا والمجموعة الجديدة من التليفونات التالي باش ناخذوها معنا.

0: عزيبيني هذا يا رامي عياش نوصلوا معاه الماضي 3:12 دقيقة مازلنا معكم في سامر كويز حتى للأربعة متاع العشية. أهلا وسهلا بكم الكل، مرحبا بكل تليفوناتكم على 71-844-411، أيضا عبر الفيسبوك تتواصلوا معنا من خلال الكومنتير على الببليكاسيون اللي فيها كارتون فيه الاسبونسور كل متاع الحصة متاعنا اللي يهديونا في الكادوات سواء في حصة اليوم أو في مختلف الحصص متاعنا. بطبيعة ألف مبروك بالنسبة للجهان اللي تحصلت على أو ربحت النظارات معنا لليونيات سوليغ اليوم، أي من كذلك من جربة اللي ربح الابونمون في تقي أكاديمي، دونك تقي أكاديمي وأيضا مجمع كونكت مجمع النظارين، هذوما الجوائز متاعهم خرجت في الجزء الأول من حصتنا. مازال عنا جوائز أخرى في الجزء الثاني باش يلعبوا عليهم. كل من مبروك ومنى في الدفعة هذه من التليفونات. ألو، على السلامة. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا منى. مرحبا مبروك. شنو أحوالك؟ نبدأ معاك منى، أهلا وسهلا بيك. منين تكلم فينا منى؟
1: من نابل.
0: من نابل، مرحبا بيك. باه الطقس منعش في نابل ولا لا؟ باهي باهي باهي، إن شاء الله ديما باهي. باهي، مبروك. منين يا سي مبروك؟
2: من ولاية توزر.
0: من توزر، اهلا وسهلا بيك يا سيدي. شنو الجو في توزر؟ شنو احوال الطقس؟
2: سخون
0: شوي. سخون، تو كم توي كم قايلين معناتها؟
2: لا لا، في الليل ابرك شوي ثم نسمه في الليل.
0: توا لا، ما من بعد في الليل تبدا ثم نسمه، اي نسمة نسمة الصحراء تبرد، يظهر حتى تبرد شوية في الليل ولا لا؟
2: في الليل
0: تبرد. باهي باهي سي مبروك ومنى، اهلا وسهلا بكم، مرحبا. باش نبداو مع منى الاسئله تويك الاثنين في مجال واحد، خليتهم في مجال النجوم والفضاء. منى، انا باش نسالك انت بتقولي نعم او لا، هذا هو المطلوب منك. هل الشمس نجم؟ شمس نجمه ولا لا؟
1: نعم
0: نعم، صحيح. به مبروك. القمر يصدر ضوءه بنفسه، القمرة هي اللي تضوي، صحيح ولا غلط؟ مبروك، قبل ما توفر 10 ثواني يعطيني إجابة. نعم
2: صحيح.
0: غلط، ضوء الشمس هو المنعكس على سطح القمر يا مبروك، وما هوش القمر الذي يصدر ضوءه بنفسه. مبروك، شكرا لك على المشاركة ويعطيك الصحة وسعادة باستقبالك ومشاركتك معنا. علاش كنت حاب تسلم مبروك؟
2: هاي لكم كل، وإن شاء الله فرصة
0: إن شاء الله فرصة أخرى. منى، انت هكا ولا هكا رابحة معنا، دوك تترشح من بعد ان شاء الله للنهائي، بشوفه مع شكون باش تتقابل من بعد. انت كي جاوبتني متأكدة انه الشمس نجم، وقال لك انت عملية فيها زهر؟
1: لا، حسب ثقافتي متأكدة.
0: متأكدة باهي، لا هي المعلومة ماهيش من بلاي. نسألك منى، كنت تسمع من الاول ولا اخي الاسئلة صعيبة اللي قاعد نقدم فيهم؟
1: لا عادي الحقيقة، في المتناول معناها.
0: انا ضروري انهم تاع ثقافة عامة وسهلين حتى اللي ما عندوش، على الاقل تكون ثم معلومة يخرج يستفيد منها بحصتنا، من حصتنا في سامر كويز. باهي منى، تبقى معنا من بعد، تخلي تليفونك بحذاك باش نتحصلوا عليك من بعد شوية، باش نشوفوا مع شكون باش تلعب بعد الدفعة الجاية من التليفونات. يلا نرجع للموسيقى. أهلا وسهلا بكم الكل، مرحبا بالناس كل معنا في سامر كويز على إذاعة شباب 71-844-411، هذا هو تليفوننا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموجتك. اربح.
4: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل من اختار موجة إذاعة الشباب. نكملوا معكم اللقاء في سامر كويز حتى للأربعة. نكملوا مع دفعة أخرى من التليفونات. مرحبا بعبد الكريم وصفاء، أهلا وسهلا بكم.
5: أهلا بك، السلام عليكم.
4: مرحبا. مرحبا يا صفاء.
6: أهلا بك.
4: وعليكم السلام يا عبد الكريم. مرحبا.
5: مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا. صفاء منين تكلم فينا؟
6: من قرنبيليا.
4: من قرنبيليا، يا مرحبا. وعبد الكريم؟
5: عبد الكريم من تونس، سيدي داود مغاس أصلي من الكاف.
4: مرحبا بك يا سيدي، ومرحبا بالكاف وبسيدي داود وبكل من يكلم فينا بقرنبيليا أيضا يا صفاء. مرحبا بكم. نبدأ معك أنت صفاء، شنو تعمل في الدنيا؟
6: الله يمسك
4: فيك. إن شاء الله ربي يعينك وربي يوفقك. عبد الكريم؟
5: عبد الكريم عامل يومي.
4: عامل يومي سيدي، إن شاء الله ربي يعينك وربي يوفقك، إن شاء الله موافقين معنا. نبدأ من بعد شوية. دونك أنا باش نسألكم، أنا عندي سؤال في الرياضة العالمية وعندي سؤال في الفيزياء، ولا تحبوا نسألكم الاثنين في نفس المحور؟ صافي، شنو تختار أنت، رياضة ولا فيزياء؟
6: والله فيزياء خير من الرياضة.
4: وعبد الكريم، رياضة ولا فيزياء؟
5: والله يا رياضة.
4: يا رياضة، هاي بيه. ما خلينا نبدأ ملا مع صفاء. نبدأ مع صفاء في الفيزياء. قاعد نختار في الأسئلة كلهم سهلين، لو شوية تصعب شوية ما لقيتش. يلا صفاء نبدأ معك. مش بالحق يا صفاء، مش تصدق بالحق لو في حاجة صعبة. لا باهي، الجاذبية تجعل الأجسام تسقط نحو الأرض، صحيح ولا غلط؟
6: صحيح.
4: صحيح، تمام. ما أسألش من هكي. عبد الكريم.
5: اي نعم.
4: باهي، مغروم انت بالتنيس؟
5: شويه
4: شويه.
5: لا
4: باهي. رولان جاروس تتفرج فيها ولا ما تتفرجش فيها؟
5: اي شويه.
4: رولان جاروس او بطوله فرنسا المفتوحه تقام على الملاعب العشبيه، صحيح ولا غلط؟ لا لا لا
5: لا لا لا
4: لا على على الصوت اللي خرج قلت لك لا لا، ما شبابك انت صحيح. باه دونك كل واحد فيكم اختار مجال ونجح في انه يجاوب في المجال هذاك بالصحيح. نمشي وتويكا لمجال اخر وهو الفضاء، اللي يشبه شويه للفيزياء معناتها، واللي باش يجاوب اسرع هو اللي باش يتعدى منكم. معناتها على الكواكب، مش نسألكم على الكواكب.
5: واضح.
4: كوكب عطارد اكبر من كوكب المشتري.
6: هي
5: غلط.
4: باه دونك صفاء قالت صحيح لكن كانت هي الاسرع، وعبد الكريم قال غلط وما كانش هو الاسرع. اما المعلومه هو راهو انه العطارد يعني اصغر من المشتري، على خاطر المشتري هو اكبر كواكب المجموعه الشمسيه. دونك كوكب عطارد ماهوش اكبر من المشتري. دونك اللي قال الاجابه غلطه هو اللي يترشح معنا، واللي هو عبد الكريم. دونك يعطيك الصحه عبد الكريم، اجابتك انت صحيحه. صفاء، على شكون تحب تسلم يا صفاء؟ كنا سعداء احنا برشا بمشاركتك معنا، ان شاء الله مره اخرى.
6: ايه
4: علاش كنت تحيت؟ ان شاء الله ربي يفضلهم لك الكل، يعيشك يا صفاء. ان شاء الله مره اخرى على ذمتك. 71 844 411 للمشاركه معنا، او ايضا صفحه الفيسبوك لاذاعه شباب غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. بعد موجز الاخبار نرجع نكمل النصف ساعه الاخير والدور النهائي الاخير في حصتنا اليوم سامر كويز على اذاعه شباب.
0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
7: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
7: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
7: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
7: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
13: وباش تبعث السلام
7: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
14: نعيشوا معاك الحكاية.
15: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
7: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
15: تسمعوا التونسي
7: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عد الموجتك وصيف معانا.
7: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
16: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
17: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
18: معلومة الوافية،
7: نفس الروح نفس الإحساس،
18: نفس الإحساس،
7: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
18: من القلب للقلب.
7: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
18: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
17: عد الموجتك تسمع صوتك.
19: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
20: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشري مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات، كما تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة. ورشة عمل وطنية تبحث إرساء منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالتعاون مع الورصد الوطني للتشغيل والمهارات وبدعم من البنك الدولي. تونس تتصدر المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وهياكلها وصفحاتها الرسمية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية في مجال الفندقة والمطاعم بدولة قطر، وذلك في خطة مشرف أغذية ومشروبات لحساب شركة قطرية. وحددت الوكالة آخر أجل تقديم المطالب يوم 31 من جوليو الحالي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطى طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليماته للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز في أمان الله.
19: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
21: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: سو لو جاسمان دو لا مدينة صابر رباعي نوصلوا معاه المرة 43 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الكل معنا في سامر كويز آخر دفعة من التليفونات وآخر نهائي بالنسبة لليوم باش يكون ما بين منى وعبد الكريم. مقبل هذايا خليني نقدم تحية لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا سواء من خلال الفيسبوك أو التليفون على 71-844-411. الفيسبوك عبر صفحتنا الرسمية اللي ذات شاب غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال من خلال الببليكاسيون اللي فيها الكارتون اللي فيه المستشارين متاعنا تنجموا تحطوا في لي كومنتير متاعكم وايضا تعملوا البارتاج. اذا كنت تحبوا تدخلوا معنا للمسابقه اللي فيها لو روبو اللي قلت عليه اللي هو من اهداء سيتيم واللي ان شاء الله في حصه غدوه وبعد غدوه باش نكملوا نشوفوه. ثم ايضا شكر لي منظمة كونكت اللي هدت النظارات الشمسية بالنسبة للفيزة الأولى في حصتنا اليوم. مجمع النظارين التابع لكونكت أيمن من جربة أيضا اللي تحصل على لابونمون عام كامل اشتراك عام كامل في منصة تقية أكاديمية المنصة الأولى التربوية. أبونمون بكالوريا قيمته فوق 2000 دينار فوق 2300 دينار تحديدا. وتوا منى وعبد الكريم مازالوا عنا كما قلنا إكلابور لو باك إكلابور قيمة 200 دينار للعناية بالبشرة والوجه. تذكر كارتاج لاند لمهرجان خلي السعادة عادة. كذلك أيضا حلويات نوران كعك ورقة الزغوان لكوفخي متاع الحلويات. أيضا سكرابل من اهداء لو شامبيون دو موند دو سكرابل فرانكوفون. هذوما الكلهم الجوائز اللي مازالوا معنا الان في حصتنا بالنسبه لليوم. منى
1: معكم.
0: عبد الكريم
2: مرحبا معكم.
0: ما في فورما حاضرين جاهزين. منى قبيله قالت لي الاسئله في المتناول.
2: نعم.
0: فحبيت انا نصعب اكثر شويه من المتناول ولا نخليهم في المتناول.
1: خلينا في المتناول.
0: باهي شوف انتم تتبعوا في الحصه والا ما تتبعوش في الحصه من قبل؟
1: لا لا متبعينك.
0: انا باش نجرب باش نسال سؤال سالته قبل اما ما نعرفش من باي شكون باش يطيح السؤال هذا. شكون يحب يخلي عندي سؤال سالته قبل وسؤال ما سالتوش قبل في برشا اسئله. شكون يتطوع يقول لك خلي السؤال اللي سالته قبل للاخر؟ عبد الكريم يتنازل يخليني نسأله المنى ولا منى تنازل تخليني نسأله عبد الكريم؟
2: خليه المنى.
0: خليه المنى. باه منى شنو رايك؟
1: اي يعطي الصحة.
2: عايش.
0: هل يمكن ان يفسد العسل الطبيعي بسهولة؟
1: العسل
0: العسل الطبيعي يفسد ولا لا بسهولة؟
1: يمكن ان يفسد العسل الطبيعي؟ لا
0: لا صحيح. ما ظهر ما سمعتوش قبل وقت اللي سألته أنا سؤال ما سألته بصيغة أخرى.
1: والله ما سمعتوش الحقيقة.
0: عبد الكريم.
2: نعم.
0: الكيوي هو في نفس وقت في نفس الوقت طائر وغلة فاكهة وطائر صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: الإجابة متاعك صحيحة لأنه الكيوي هو ديجا كي تشوف تصويرته تلقاه شبه الكعب الكيوي. الطائر يعيش في نيوزيلندا وأيضا اسم الفاكهة المعروفة. باهي
2: معروف.
0: طيب نمشي وإحنا لسؤال السؤال ذايا باش يكون سؤال سرعة ما بيناتكم.
2: نعم. باهي
0: بالنسبة لي أنا السؤال هذايا باش نخليه له بنعم وله بلا على خاطر من اسهل ما ممكن يكون اذا كان تبعتوا الاخبار في الاسبوع اللي تعدى. انا باش نعطيكم حاجه وانتم تسميوا لي حاجه تبع تونس.
2: واضح.
0: نجمش نقول شنو هي الحاجه اللي باش تسميوها اما كي نقول انا في النهارين ثلاثه الاخرانيين قائمه التراث العالمي. شو تقولوا انتم؟
2: سيدي
0: بوسعيد. منى وينك؟
1: قائمة التراث
0: العالمي. هو السؤال كان حاجة أخرى أنا بدلته تويك حبيت يكون الأسرع وجاني جواب.
1: تونس تونس العتيقة.
0: ما تبعتش مال الأخبار؟ تبعتش مال الأخبار ليمات الأخرانية؟
1: كروات
0: ما تبعتش الأخبار؟
1: لا لا الأخبار لا الحقيقة.
0: إيش قال عبد الكريم؟
2: عبد الكريم قال سيدي بوسعيد.
0: جاتك المعلومة وتبعت هالمعلومة؟ شنو هي المعلومة اللي عندك؟
2: أكيد تبعت.
0: أي شنو هي المعلومة اللي عندك عبد الكريم؟ أعطينا أنت
2: اللي هي اللي هي في العالمي عالمية
0: تم يعني إدراجها في قائمة التراث العالمي وفق ما أعلنت عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كانت الحكاية ذي ما تعمل علينا نهار السبت، نهار السبت فيسبوك كله معناتها سيدي بوسعيد. دونك يعطيك صحة عبد الكريم، هذه الإجابة اللي أنا ديما قلت لكم، راه قلت قدش من مرة راني كي نسأل حاجة على تونس ديما تمشي الحاجة الحكاية في البوزيتيف، يعني إذا كان لو كان جاء السؤال بنعم أو بلا، لو كان جاء الجواب بنعم أو بلا، أما المرة هذه حبيته بما أن في الختام وفي النهائي حبينا هكا. به دونك عبد الكريم.
2: نعم.
0: عندك انت شكون بالصغيرات والا يقرا والا بكالوريا والا تحب؟
2: ولا كنت في بالي نحب نظارات شمسيه.
0: خرجت لا خرجت من الاول خرجت من الاول جيهان جيت تجري قالت اعطيني الليلات.
2: نعم مبروك عليه. حاليا كهو نورمال ما حلو باكو حلو كهو.
0: تحب انت الحلو من عند كعك ورقة نوران او حلويات نوران كعك ورقة زغوان؟ مبروك عليك عبد الكريم. باهي بالنسبة لك انت هكا منى. منى انت تو زاد راك ربحت خط عديد خاطرك مراحل وربحت.
1: عايشك.
0: ايوا قعد لك تقي اكاديمي لكلابور وكارتاج لاند.
1: اكلابور
0: اكلابور العناية بالبشرة.
1: أي
0: قاعد يتلهى بالبشره نتاعه ويتلهى بالوجه تاعو في
1: الصيف
0: كل شيء تقول لك صيفي. مبروك عليك يا منى. عبد الكريم ما يحبش يعتني بالبشره ولا يحب يهدي لا يحب يعتني بالحلويات وبالعشويه
1: صحه
0: وفرحه. انا ماكش باش تندم يا عبد الكريم وكيف كيف يا منى. احنا لي برودوي اللي قاعدين تربحوا فيهم كلهم حاجه مزيانه برشا ومتميزه برشا مهما كانت الفالور نتاع الكادو اللي تربحوه معنا. حبيت في اخر الحصه بالنسبه للناس اللي ربحوا معنا اليوم تو نتصلوا بكم باش تكون بتبيع عمليه التنسيق نتاع الحصول على الجوائز نتاعكم سواء بالنسبه للتقي اكاديمي بالنسبه لكارتاج لاند بالنسبه للنظارات ايضا او بالنسبه لحلويات نوران او لكوفري اكلابور. احنا هكا نوصلوا لختام حصتنا اليوم من سامر كويز. صحيح وصال خلت بلاصتها اما ما ظهر لي كان اسئلتي كانوا صعاب اليوم يظهر لي كلهم كانوا معلومات جيده. تحيه الكوثر البجاوي اللي امنت الاخراج التقني للحصه، غفران وحمزه يعطيكم الصحه في تامين كل من الاخراج الرقمي والتنسيق واستقبال التليفونات. نتقابل ان شاء الله غدوه في نفس الموعد مع مجموعه اخرى من الجوائز اللي تكون حاضره معكم في سامر كويز على اذاعه الشباب من بعد شويه. هاشتاج تونسي مع هند السعيدي.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكريم.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنه 29 جويلية عرض فولكلوري تؤثثه فرق الصف وغبونتون وسطى والمنارة. مهرجان أذن الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي،
3: ديما قراب ديما متواصلين. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين، مرحبا بكم في هاشتاغ تونسي. حتى للخمسة سوعة من الزمان إن شاء الله نتحدثوا على الجالية التونسية، نتحدثوا على الكفاءات التونسية في داخل والخارج، طاقات وخبرات قادرة على صنع الفرص ودعم الاستثمار والتنمية. اليوم باش نتحدثوا برشا في الإطار هذايا. أكيد نسلم عليكم الكل، نسلم على الفريق اللي حاضر معنا، كوثر البجاوي في الإخراج التقني، معنا غفران في ديجيتال، وهند السعيدي معاكم، برشا محبة ليكم إن شاء الله، لما باهية وهيلة إن شاء الله، خاصة الناس اللي روحت من الخارج والعائلات اللي في نعرفوا الصيف، صيف المناسبات السعيدة إن شاء الله، طقس تحسن إن شاء الله، ربي يلطف بينا أيضا ويرحمنا إن شاء الله بطقس موالم الأيامات الجاية، حتى نعديو ويعديو جيلتنا التونسية كما يلزم عطلتهم. أهلا وسهلا. اليوم في هاشتاغ تونسي شنو باش نتحدث؟ اليوم باش نتحدث على شهر الكفاءات التونسية. نواكب اليوم أكيد ونرجع إلى مخرجات المنتدى الدولي للكفاءات التونسية اللي نظمته الجمعية التونسية لخريج المدارس العليا. منتدى كبير، منتدى فيه برشا خبرات، وأيضا تحدثنا عليه الحصة اللي فاتت مستمعينا، ولكن اليوم المخرجات تحدثوا أكثر على الكتاب الأبيض ومن مخرجات المنتدى الكتاب الأبيض خاصة، وشنو فيه أكثر، ونهتم أكثر بالجالية وشنو فيه على الجالية وعلى الكفاءاتنا التونسية. اليوم زاد أيضا باش نكونوا في صفاقس، الندوة المنتظمة بصفاقس، وجمعية خريجي المدارس العليا باش تعمل بعد ما كانت على مستوى وطني، اليوم أكيد باش تنطلق على مستوى الجهات، باش تمشي للجهات، واليوم باش تكون في صفاقس، ومهم جدا تحثوا على الجهات، المبادرات اللي تجمع الكفاءات التونسية حول فرص التعاون والاستثمار والتشبيك أكثر إن شاء الله. ناخذوا أكثر معطيات مباشرة من صفاقس. أكثر أيضا اليوم باش نتحدثوا مع ضيفة أكيد باش تكون حاضرة معنا في نصف ساعة الثاني من الحصة، نتحدثوا على كفاءة تونسية قادمة من كندا على تجربة في مجال ريادة الأعمال، على مسارها، على نجاحاتها، على دور الكفاءات بالخارج في خلق الجسور الجديدة بين تونس والعالم، وأيضا نتحدثوا شوية على السوق التونسية الكندية وشنو أكثر المجالات المطلوبة هناك، وأيضا دردشة إن شاء الله في برشا مجالات أكيد مع ضيفتي بعد الأربع نص تكون حاضرة معنا. أيضا باش نتحدثوا على آخر الأخبار والمستجدات، ومن خلال الرحلات والبرامج والخدمات الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن، أكيد من خلال الركاب اللي نكملوا به ديما برنامجنا. بالنسبة لليوم خليكم معنا، برشا موزيكا، وبلادنا فيها برشا مناطق حلوة برشا إن شاء الله نحافظوا عليها، ومعتها أكثر نحافظوا على جماليتها ونحافظوا على نظافتها ونحترموا معمارها، وخاصة الآونة الأخيرة سيدي بوسعيد في لائحة التراث العالمي، خدمة كبيرة برشا باش تكون هالمكان هدايا اللي هو وجهة جاذبة إلى كل طبعا السياح، وأيضا إلى أهلينا وإخوتنا والجالية التونسية في كل مرة تروح لأرض الوطن أكيد تعمل طلة على سيدي بوسعيد. نبدأ بغناية حلوة لمحسن الماطري على بلادنا ونرجع بعد شوية.

0: احنا زاد سرحنا معاك محسن الماطري. محليها الاغنية هذه نسمة بحرية، انا نتخيلتها معناتها جولة حلوة برشا في مناطق تونس الغالية، في جمال تونس. اهلا وسهلا بكل المستمعين في هاشتاج تونسي، ونحييكم في مواقع العمل اللي يسمعوا فينا في الطرقات. نية زينة ليكم الناس الكل، مرحبا بكم على موجات اذاعة الشباب. الاسبوع اللي فات اختتم المنتدى الدولي العالمي للكفاءات التونسية، المنتدى هذايا من تنظيم الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا. من أبرز المخرجات المنتدى الكتاب الأبيض، أكثر تفاصيل بعد شوية.
1: فيف الأشتاج.
0: شكرا لها على تلبية الدعوة وحضورها معنا سيدة فاتن بن عيسى، نائبة رئيس جمعية خريجي المدارس العليا. مرحبا بك سيدة فاتن، أهلا وسهلا.
2: عسلامة ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. منتدى كان مميز الثلاثاء الفات، وأكيد لمة كبيرة برشا من الخبراء، من الشباب، من الباحثين، من الكفاءات التونسية. والمنتدى هذايا مخرجات أكيد مهمة، ظهر لي لخصت في الكتاب الأبيض. سيدة فاتن، أعطينا أكثر تفاصيل والمحاور للكتاب الأبيض، وأيضا خاصة التوصيات المتعلقة بجذب الكفاءات التونسية بالخارج، ويعني وربطها بالمشاريع والتنمية في بلادهم في تونس. تفضل سيدة فاتن.
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك على الاستضافة. نحن جمعية لاتوج خريجي المعهد العليا، قمنا بتنظيم التونيجيا جلوبال فورام، منتدى التونسي العالمي، واللي هو ضم نخبة من الكفاءات التونسية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب صناع القرار، رواد الأعمال، الباحثين، المستثمرين، وخبراء التكنولوجيا والابتكار. علاش هذا حبذناه؟ على خاطر حبينا نبني رؤية مشتركة لبناء مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي. وهذا قمنا به معناها تواجد نخبة من الباحثين اللي خدموا على لوليفغ بلان اللي هو فيه استراتيجية للذكاء الاصطناعي في تونس. المؤتمر هذايا فيها معناها من المخرجات اللي هو كما قلنا الكتاب الأبيض اللي ناقشنا فيه أبرز رهانات الذكاء الاصطناعي، من السيادة الرقمية والبنية التحتية إلى تنافسية الاقتصاد وتحول المهن ومهارات المستقبل. حبينا نحكيه اليوم على ليفغ بلون هذايا، على شنية الاستراتيجية اللي تنجم تعول عليها تونس من هون من 2030 بشكاكة نبنيه تونس جديدة تقوم على التكنولوجيا في في جميع المجالات.
0: نعم، حلوة برشا. تونس جديدة تقوم على التكنولوجيا في جميع المجالات، مهمة جدا أكيد، وخاصة أنك التشبيك بين الكفاءات سيدة فاتن، وحضور طبعا الجالية وحضور الكفاءات التونسية مهم جدا في هالكتاب الأبيض. معناتها كيفاش اليوم تشجيع الكفاءات للاستثمار؟ معناتها أكيد فما محور من المحاور، وانا طلعت أكيد موجود على اليوم، موجود على الباج بتاعكم، في محور من المحاور تشجيع وجذب الكفاءات التونسية بالخارج وربطها بتونس الاستثمار، أكثر التحديات اللي تواجه طبعا الكفاءات.
2: أي هو خليني نقول لك الكتاب الأبيض أولا هو وثيقة استراتيجية،
0: كل خارطة الطريق. نعم،
2: خارطة الطريق. نعم، وهي تتضمن أهم التوصيات والمقترحات اللي صوغوها الخبراء ورواد الأعمال والباحثين وصناع القرار. الكتاب هذا يقدم أولاً رؤية وطنية لتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والاستثمار والاقتصاد كما قلت. الحاجة الثانية هي في توصيات عملية باش نعزوا الابتكار، باش ندعموا رواد الأعمال، باش نشجعوا البحث العلمي، ويتم نقل التكنولوجيا عن طريق الكفاءات نتاعنا، الترانسفير دو كومبيتونس عن طريق الكفاءات نتاعنا اللي موجودين في الجامعات خارج البلاد التونسية. الخارطة خريطة الطريق هذه زادة تمكن من توطيد التعاون بين تونس والكفاءات هذوما في الخارج، وتعزز الشركات الدولية. الشركات هذوما ينجم يكونوا في ميدان البحث، في ميدان الصناعة، في ميدان الفلاحة، في أي ميدان النجم نكرسوا هالكفاءات هذوما في خدمة الوطن، في خدمة البلاد.
0: نعم.
2: دونك فيه مقترحات استراتيجية. الهدف نتاعها دعم التنافسية، جذب الاستثمار، إعداد الكفاءات لمهن المستقبل. وهذا من بين لي كونفرنس اللي عملناها، واللي هو قاموا على لي ميتي دو دوما، ولا مهن الغد.
0: نعم.
2: الكتاب هذا سيكون مرجع، حبينا يكون مرجع
0: موجه لشكون سيدة فاتن؟ موجه لشكون؟ مهم جدا المحتوى الكتاب هذايا، ولكن منحبوش فقط يبقى على معناتها على الصفحات الرقمية أو نعم على الرف. هذا هو موجه لشكون معناتها، حتى إن شاء الله يكون تفاعل معكم من خلال الكتاب الأبيض؟
2: والله الحقيقة هو بعد ما في المنتدى وحتى وقت المنتدى معناها كان ثم تفاعل كبير من كل الأشخاص اللي حضروا، صناع القرار، المؤسسات، القطاع الخاص، العام، الجامعات، وكل من يؤمن بأن مستقبل تونس يبنى بالحوار، بالابتكار، بالعمل المشترك. هذا هو الكتاب الأبيض اللي حبيناه يكون مرجع لصناع القرار في تونس.
0: نعم.
2: أي واحد ينجم معناها يستغل هالمخرجات هذوما لفائدة تونس، لفائدة المؤسسات نتاعنا، نحن على ذمتهم باش نعاونوهم باش تكون هالاستراتيجية هذية متواجدة في جميع المهن، في جميع الاختصاصات. ويا حبذا اللي يكون معناها نحن حابين المنتدى هذية ما يكتفيش فقط بطرح الأفكار. نعم. حبيناه يقدم حلول، حبيناه يصنع رؤية، حبيناه يترك أثر مستدام من أجل تونس أكثر ابتكاراً وإشعاعاً. ونحن قادرين على هذاك، خصوصاً في المنطقة المغاربية ولا الإفريقية ولا حتى النجم ناس البلدان الأوروبية. مليش نقصين كفاءات، والاستراتيجية هاي موجودة معناها. خلينا نحطوا اليد في اليد باش نبنيو تونس الغد.
0: هذا يا هو. شكرا لك على كل الإيضاحات سيدة فاتن بن عيسى، نائبة رئيس جمعية خريجي المدارس العليا أتوج. أكيد نحييكم الكل ونحيي كل أفراد الجمعية سيدة فاتن. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة، وشكرا لك. باش نواصل معكم بالموسيقى بعد شوية، وجهتنا إلى صفاقس.

0: الجالية.
1: زوم على الجالية، وجهتنا إلى صفاقس، نشوفوا اللمة في صفاقس والتشبيك الإقليمي للكفاءات التونسية وتعزيز التواصل الإقليمي بين أفراد الجالية، تظاهرة دياسبورا ريجينال نتوركينج. ومعنا منسقة المنسقة العامة للتظاهرة هذه سيدة دلال كريشين. مرحبا بك سيدة دلال، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومساء الخير لكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. أكيد مواصلة في فعاليات شهر الكفاءات التونسية، ومواصلة زادة مع جمعية خريجي المدارس العليا. بعد المستوى الوطني انتقلت إلى الجهات تعزيز الحوار حول الاستثمار وريادة الأعمال. اليوم إن شاء الله 6 متاع العشية باش تنطلق التظاهرة هذه، أعطينا شنو تفاصيل التظاهرة، شنو باش يكون غادي، وإذا أيضا تركزينا شوية على الشباب أكيد، وطبعا اللي باش يكونوا حاضرين، وكيفاش أيضا ينتفع الشباب من هالتظاهرة هذه. سيدة دلال،
2: في الحقيقة هو اليوم كما تفضلت عنا موعد مع دياسبورا ريجون نتوركينج في دورته الثالثة.
1: أيوة.
2: من تنظيم خريج المدارس الكبرى كما قلت لنا، وفي إطار شهر الجالية. وإشارة الانطلاق مش تكون في صفاقس، خطر هو بش يكون في عدة جهات، مش نبدأ بصفاقس. هي تظاهرة تربط الصلة بين كفاءتنا بالخارج والفاعلين المحليين. باش تتلاقح الأفكار وتفجر الطاقات، وخاصة تحس الجالية بأنها في قلب الوطن. وتساهم كفاءتها وتجربتها في دعم الاقتصاد الوطني. وكذلك تتفتح الفرص الموجودة باش نربطوا شبكات دائمة مع شباب اللي في الخارج والشباب اللي هو في تونس، بما يعود بالنفع على طرفين. اليوم مدينتنا تحتفل بالشباب في الحقيقة، وأنا فرحانة ياسر اللي جاتني الفرصة باش نحكي في إذاعة الشباب.
1: مرحبا.
2: باش نحيي هذا الشباب، الشباب اللي يجرأ، جيل يبدع، جيل يحول المشاكل إلى حلول. الشباب في الداخل والخارج اللي يجمعهم هو حب تونس وإرادة قوية لخلق الإضافة. لذلك هذه التظاهرة معناها تمكن باش نربطوا بين الشباب البرا وشباب اليوم، لأنه هذو ما عندهم كفاءات وهذو ما عندهم كفاءات، هذو ما عندهم التجربة ولقنا كذلك. كذلك نربطوا مع الفاعلين المحليين، معناها المستثمرين، لملا شباب اللي البرا ينجم كذلك يساهم بتجربته باش ينفع لاقتصادنا، باش معناها تنجم الجهة تستفيد منه، ويجب هو زادا يستفيد من الإمكانات الموجودة. نحكي اليوم على الأوبن إنوفيشن اللي هي معناها تمكن أن نربطه بين كفاءة في المهجر وكفاءة ومعناها أندستريال في صفاقس. فهذا كله باش نحكيو عليه. كذلك احنا سنا حبينا نحط التظاهرة تحت شعار الجالية التونسية والمجال الترابي، الذكاء الاصطناعي كهمزة وصل. وفي الحقيقة احنا نعرفوا اللي ذكاء الاصطناعي وحده ما يخلقش الرابط، ما يعوضش لا الرؤية لا الثقة لا الالتزام، هو أداة. الذكاء الحقيقي يبقى دائما إنساني، وحين يكون جماعي يقدر يغير الجهة بأكملها. وهيك علاش احنا نحبوا اليوم شبابنا في المهجر وشبابنا في صفاقس يتلاقاو مع بعضهم ونحكيو مع بعضنا، نفتحوا الديبا على اش نجمو نعملو مع بعضنا، كيفاش نجمو نهضو ببلادنا باستعمال الآليات الجديدة متاع التكنولوجيا دي. احنا مازلناش معناتها ما نستعملوهاش، خاطرها هي ما نجموش نكونوا بمنأى عن التحولات التكنولوجية، ولكن في نفس الوقت ما نكونوش زادا مستهلكين، خاطر احنا تبارك الله عندنا شباب قادر، عندنا معناها الانتليجنس كوليكتيف في شباب، عندنا قدرات رهيبه يعترفوا بها حتى البرة. معناها تشوف انت قديش معناها لا ماندفغ والذكاء التونسي محبوب البرة، لان معناها عندنا امكانيات كبيره يلزمنا زاد نستغلوها لبلادنا. فاليوم مش يكون حقيقه برنامج معناتها فيه قصص نجاح لمؤسسات ناشئه من الجالية. كذلك باش نعرفوا بتطبيقات عملية كانت صارت في مجال الذكاء الاصطناعي وهي تخدم الجهة من أبناء الجهة. أيضا باش نحاولوا أن نعملوا ورشة تشاركية اللي باش نحكيوا فيها كيفاش هذا الذكاء الاصطناعي يجب يدفع بجهتنا بين الطرفين معناها بين الداخل والخارج. كذلك مش تكون عندنا معناها انطلاق اطلاق منصة استثمر في شاقص، وهذه راهي ولدت من قناعة بين المؤسسات معناتها الناشئه في الجاليه وفي ساقس، وكانت اترافير ليبل ستارت اب كوميونيتي اللي تجمع كل المؤسسات الناشئه في ساقس واللي هي معناها اتحدوا مع بعضهم خاطرهم متعلقين بساقس وخاطر قرروا انه يبادروا ويحسنوا اوضاعهم بانفسهم باستعمال التكنولوجيا الحديثه.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم سيده دلال.
2: مهم جدا اللي تحكي فيه، كل اللي شاركونا كل اللي مكنونا من ان وتظاهرت تشوف نور، وخاصة لاتيوج واللي سبونسور والشركاء متاعنا التكنوبول ومركز الأعمال. وحقيقة معناه كل الشباب اللي هو مندفع واليوم اللي كان يجيو معنا باش تشوفوا معناها قديش هما شباب وقديش الشباب هو اللي قايم زمام الأمور.
1: رسالة للشباب هيك كلمتين عطاير ثواني، الرسالة اللي تقدمها للشباب عطاير.
2: أنا نحبهم يكونوا معنا، نحبوا يقربوا لنا، نحبوا معناتها نسمعوهم ونحبهم هما يكونوا فاعلين. احنا يزلنا نعطيهم المشعل لأنهم هما اللي باش يبدلوا وجه تونس.
1: واضح، شكرا ليك سيدة دلال كريشين المنسقة العامة لتظاهرة دياسبورا ريجنال نتوركينج. إن شاء الله بالتوفيق ليك، التظاهرة باش تنطلق 6 متاع العشية في صفاقس. تحياتي ليك ونرجع معكم بعد شوية بعد موجز الأخبار، خليكم معنا.
0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاك تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاك تونسي، هاشتاك تونسي، ديما قراب ديما مواعيد.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق سلسلة من الأيام التكوينية التطبيقية المجانية لفائدة الشباب بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وتهدف هذه الدورات إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية وحياتية تساهم في تنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في الحياة المهنية والمجتمعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرع اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وذلك عبر موقع الويب بالوزارة. وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء لفائدة المحاداة الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 من أوت المقبل. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية ونفسية لانتداب 5 تقنيين، فني سامي ومهندس أول العمل بمقرها بتونس. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ اجتماعا مع نظيره الأوكراني في البيت الأبيض لبحث تطورات الملف الأوكراني وقضايا أخرى. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلوا في أطراف وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درع الغربي، وتطلق النار باتجاه الأراضي الزراعية وطريق الوادي. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب.

0: تونسي.
1: أنا تونسي أو أنا تونسية فعلا، لأنه الفقرة هذه ديما نافذة على أبناء وبنات تونس بالخارج، كفاءات وطاقات تونسية، قصص نجاح وتألق بعد تعب كبير، كيفاش خرجوا، كيفاش معتها استقبلتهم طبعا هالبلدان هذه المستقرين فيها. اليوم ضيفتي هي تونسية عندها حضور في عالم ريادة الأعمال، تجربة تجمع بين الانفتاح على المحيط الدولي وأيضا الارتباط بتونس. هي أصيلة جزيرة جربة ولكن مستقرة أكيد في تونس، 15 سنة في كندا مش شوية عمر، وسعيدة باستقبالها سيدة مونيا فسيلي. مرحبا بك مونيا، أهلا وسهلا.
2: يا عايشك، مرحبا ومرحبا، شكرا على الإضافة.
1: أهلا وسهلا بك وسعيدة باستقبالك. أكيد مش شوية 15 عام طبعا.
2: حياة عبد.
1: معناتها خروجك من الأول أنت اختيار منك، فرصة جاتك، فرصة تحلم بها لنجاتك ولا كيفاش؟
2: هي نعم. اختيار، كنا في تونس، أنا قريت في تونس وخدمت في تونس، قريت في الليزام في المعهد العالي للملتيميديا وخدمت في تونس، وبعد جات الفرصة اللي عملنا إيميغراسيون أنا وراجلي ومشينا معناتها.
1: نعم، من عام تقريبا،
2: من عام 2011
1: من 2011 لتوا، معناتها برشا ايامات، برشا سنوات، حلو ومر، وضعيات مختلفه، فرحه ومش فرحه، وان شاء الله ديما فرحانين. اكثر الاندماج غادي سهل ولا لا؟ الثقافه مختلفه والبيئه مختلفه، تونس وكندا مش قراب من بعضهم،
2: مش قراب. نعم. والعامل الطقس ياسر صعيب من الاول. نعم. سورتو انا مشيت في الشتاء، معناتها هبطت في متر وثلج، معناتها هذيك البرد معناتها هو اللي اكثر حاجه من الاول. بعد استانس بي
1: من الاول الشمس، قيمه الشمس اللي عندنا،
2: تعرف قيمه الشمس، تولي كي الشمس تزرق تخرج، معناتها اللي كنا هوني نتخباو في الشمس. مش ساهل من الاول، وبعد تتاقلم، لازمك تتاقلم، تولي تخرج، تولي تعيش كيما هما يعيشوا، مش كيما احنا نعيشوا في تونس. نوتخ مود دو في، معناتها تولي لازمك تعمل، تخرج في الشتاء، تعمل كما يقولوا
1: تتأقلم مع المحيط غادي، والاندماج، وتعمل علاقات زي
2: تعمل اي تعمل علاقات، لازمك تعمل اصحاب من غادي باش تعرف البلاد. معناتها انا اول ما خدمت في بنك كنت محظوظه معناتها، دونك عرفت برشا مقيمين غادي دي كنديان ودي كيبيكوا وكل، وهما اللي اكثر اللي بالحق معناتها سهلوا لي الاندماج.
1: اكثر المجالات مطلوبه غادي توا من خلال تجربتك، معناتها شنو ما أكثر المجالات، خلينا نقول السوق اللي مطلوبة غادي؟
2: السوق ديما يقعد الإعلامية، معناتها الانفورماتيك وتوا بالياء، معناتها أكثر مازال ديما يقعد مطلوب، والأشغال اليدوية
1: خاصة من الجالية التونسية، يعني الجالية التونسية متوانسة اللي يمشوا غادي، شباب ولا غير شباب، أكثر الخدم اللي يخدموها
2: الخدم. نعم. بقى احنا التوانسة تبارك الله موجودين في كل
1: قطاع الصحة،
2: في المجالات الكل موجودين، بسخطو برشا مشاو يقراو بعد خدموا، دونك موجودين لمصالي عن نبي، عنا دي شيخشور، عنا في المجالات الكل. أما القطاع اللي أكثر كما قلت لك يقعد ديما الانفورماتيك هو اللي مطلوب، ويقعد اليدوية معناتها الإلكتريسيان والبلومبيي والنجار
1: هذوكم، الصنعة يعني.
2: الصنعة خاطر
1: تمشي أكثر،
2: قاعدة تمشي تمشي بالقدا طبعا.
1: يعني حتى الشباب اللي خمم باش يخرج الى كندا، حتى اذا كان عنده معناتها ومكمل قرايته وجامعته، مهم جدا تبدا عنده صنعه. اذا ما مشيتش الشهاده تمشي الصنعه.
2: افكتيفمون اذا ما مشيتش الشهاده، خاطر فما مجالات صعيب، خاطر فما مثال المجال الكونتابيليتي صعيب، خاطر لازمك تعاود تقرا وتعاود معناتها تعاود الدبلوم نتاعك براتيكمون. اما في المجالات الصنعه هي بيدها، ما تعرف تعرف العالميه هي بيدها، تعرف معناتها تعرف تختم هذيك هي معناتها.
1: نعم. كيف كيف. منذ قليل في بدايه الحصه اكيد انت حاضره معانا ويعطيك الصحه على معناتها بونكتيال على حضورك قبل الحصه واستمعتي طبعا الى نصف ساعه الاولاني من الحصه من الكفاءات من شهر الجاليه وشهر الكفاءات. اكيد خنستغلوا هالشهر هذا الحديث طبعا على الكفاءاتنا الموجوده في كندا، كيفاش تراها انت تنجم تساهم في نقل الخبرات التكنولوجيا الاستثمار في تونس او يمشوا من غادي لغادي؟ هذا هو لان مهم جدا ابناء تونس يستثمروا في البلاد.
2: نعم. وهما بون برشا فما اللي يمشيوا ما يمشيوا ويرجعوا معناتها مكثر معناتها اللي توانسه سورتو في كندا وكل بكثر البعد وكل ديما يقعد كل حنين لتونس وكل وديما يخمم يقول لك حتى نخدم شويه وبعد نعمل مشروع ولا نعمل شراكه ما بين تونس وغادي. ما تفهم برشا توانسه تو قاعدين يعملوا معناتها ولا مع اصدقائهم هنا في تونس يعملوا
1: يعني الحنين هو الفيتامين اللي يخليه يتحرك اللي ويتعلق. إذا غاب هالحنين هذا مشينا
2: مشاكل شيء
1: مشينا وانقطعت ال
2: إذا قصيت وبعدت على تونس اي تبعد خاطر البعد عامل بعد بكري كنا نحكيه على عامل البعد معناتها 9 سوايع في طيارة بعيد معناتها إذا قصيت وما قعدتش مع يا الخدمة يا العائلة يا حاجة سي تبعد وتتبدل حتى حتى كيفاش تخمم وطريقة التخمام تاعك
1: وكل تبرد وتبرد على العائلة وعلى البلاد
2: وتبرد وكما قلت لك هي بلاد باردة. أنا يعني قبل كنت نقولش بهم مثل غادي أول ما مشيت ما يسلموش ما مش كيفنا ما يضحي الصباح ما عندهم صباح خير ما تفهم حاجات ما تقل حاجة. أنا في الخدمة بالأول بالكل قلت لهم ما اما نقولوا لي صباح خير
1: ما نجي مكشبرين من غير
2: حتى شيء بدون سبب. اما بعد تفهمها خاطر البلاد يصير بارده دونك البرود هذاك يأثر حتى على شخصيه العبد وكل دونك كي تبعد وتقص تقص كل شيء مع تونس تولي تبرد كيما
1: والله للاسف يعني الاندماج سهل غادي في خلينا نحكوا على المجتمع الضيق حتى بعد فترة أنت عندك فترة ولكن في السنوات الأولى سهل الانتماج غادي تكوين علاقات يقبلوك تونسية مسلمة
2: يقبلوك ويحترموا وبيان سور ديما عندهم كان فما تونسي يخدم قبلك يقول لك راهو فما تونسي وهو اللي يسبق معناتها ويقبلوا خاطر هما شعب معناتها ما عندهمش برشا بسطاء جدا. انا نقول ديما نشبهوا لنا برشا معناتها
1: ناس كيف البرود مش
2: كيف البرود اكزاكتوم
1: احنا توا كي واحد ما الصباح يبدا مكشبر معناتها التكشبير هذيك تعكسها معناتها معديه مقابلك يولي
2: هم كيفك. هما عادي يقول ما يقولك صباح خير ما يدخل يخدم معاك ديريكت معناتها يقول لك جبت الدوسي هذيك ولا خدمت الخدمه هذيك ما غير صباح خير معناتها ما غير شنو احوالك ولاباس ما عنده مشكله قد فهمت. اما شعب معناتها يقبلك ويحلك يديه وكل شيء معناتها كما نقولوا احنا نايف معناتها من الاول يتعامل معاك كانسان انسان ما عندهم حتى مشكله لا في الحقيقه لا في الاسلام لا في كل شيء معناتها
1: وهذا مهم معناتها يومك غادي انت في العائله سيده منيا عائلتك ويومك يتعدى معناتها في العمل مقسمه نهارك كيفاش عطينا شويه تفاصيل
2: كيما تونس بالضبط معناتها نقوموا الصباح نمشيو نخدموا نوصلوا الصغار كان باش نوصلوهم ولا نمشيو وحدهم للمكتب ونمشيو نخدموا نروحوا تو بالكوفيد ولينا اكثر في الدار معناتها من الكوفيد لتو اكثر في الدار نمشيو شويه للخدمه معناتها للبيرو اما اكثر في الدار ونروح نطيبوا العشاء ونقضي ونهار عادي كما تونس بالضبط.
1: نعم هو كل معناتها كفاءة تونسية أنا نتخيلها كل اللي هي سفير أو سفيرة أكيد تحمل راية تونس، تحمل ثقافة تونس، تحمل ربما جذب السياح لتونس. كيفاش في النقطة هذه كيفاش تتعامل، تحكي على البلاد، تحكي على سيدي بوسعيد، على مناطقنا في برشا تضاريس، في برشا مناطق على كامل تراب الجمهورية، أكيد فما برشا مناطق حلوة برشا. الثقافة التونسية، الجو التونسي كيفاش، من خلال الماكلة، من خلال برشا
2: ايه. عندك هي الماكلة أكثر، الكسكسي والبريك والطاجين، السلطة مشوية تعرف بيه، وما غادي برشا يعملوا حتى في الخدمة، وكل ما كل واحد يجيب فطور ونفطروا مع بعضنا وكل دونك ديما نحاولوا احنا نجيبوا ماكلة تونسية ونعرفوا بالماكلة التونسية، نحاولوا زادا نستدعاهم لديارنا، نحاولوا نستدعاهم كيف فما مظاهرة ولا حاجة تونسية، فيلم تونسي سورتو ولا حاجة، نحكيه برشا معناتها كيسألوا، نحكيه برشا على تونس، برشا ما يعرفوهاش، عرفوها بعد الثورة شوية، ما يعرفوهاش برشا، ما همش سورتو في الكيبيك، ما همش يعرفوا أمريكا، ما يعرفوش
1: مش مفتحين على شمال،
2: مش مفتحين برشا على خطر كما البعد، معناتها يعرفوا أمريكا اللاتينية أكثر، ما تجي تقول لهم راهو حتى احنا عندنا بحر، ما عندناش كان صحراء، خاطر يحسبوا احنا عندنا صحراء كهو،
1: الصورة التقليدية اللي ديما تمرر في السياحة، يعني تونس جمال والصحراء
2: دونك احنا نحاولوا باش نبدلوا شويه الواحد، ونوريهم التصاور زاد طريقه كيف يخافوا ساعات، يقول لك بلاد مسلمه ما نمشي لهاش، نقول لهم لا راهو عندنا سياح وكل دونك فما برشا ديجا، فما بداو برشا من سورتو من اللي فما فول ديريكت من تونس للمونريال، ولا برشا من الكيبيك يهبطوا تونس
1: السياحه. وانتم كجاليه معناها تلوجوا على بعضكم التوانسه، تلتموا خاصه تلك الحفلات اللي معناتها في كل مره حفلات فنانين توانسه يمشوا غادي، او في المسرح مسرحيين تونسيين يقدموا غادي عروض، فما لمات
2: في العيد، فما لمات احنا بطبيعتنا اصحاب، معناتها اللي كل واحد يعرف، معناتها اللي باش يجي يتكلم اصحابه معناتها اللي يعرفهم، معناتها فما لمات كما قلت لك في العيد، فما لمات هذا كي يجيو في السينما ولا مسرح ولا حاجه، تلقى التوانسه الكل معناتها اللي احنا في مونريال نعرفوا بعضنا بالوجه، توا ولينا برشا اكثر من قبل، قبل كنا نعرفوا بعضنا اكثر، توا بدينا اكثر مع تبارك الله الجاليه التونسيه برشا.
1: نعم، شنو النصيحه اللي تقدمها للشباب اللي يخمم يحب يخرج، يحب يكون روحه في كندا؟ اهم النصائح. نعم،
2: انا الحاجه الواحد اللي يمشي بعد الباك، يعني يمشي يقرا غادي باش ما يضيعش وقت، معناتها هذيك للشباب، احنا في اذاعه الشباب، معناتها الواحد معناتها مش يكمل قرايته، بون كان ما سمحتلوش يكمل قرايته ويمشي، ما ديما المستحسن يمشي ياخذ الباك ويطلع يقرا غادي باش ديريكت ما يضيعش وقت، خاطر احنا كما قلت لك انا معناتها كملت 2004 الجامعه وخدمت هنا وبعد مشيت، تضيع ديما تخسر شويه العوام الاولى نتاع الادابتاسيون نتاع تعاود التجربه نتاعك وكل، خاطر الاكسبيريونس نتاع تونس ماهيش معترف كخدمه، ماهيش معترف بها برشا معناتها.
1: نعم، باش نكمل بعض الاسئله، فقط اللي يسال زاد على التذكره، وحتى قبل ما ندخلوا على الهواء تحدثنا على بعض في الفرص، اعطينا شويه تفاصيل تذكره كندا، وتعرف العائله التونسيه، مشكله الجاليه التونسيه في غلاء طبعا التذاكر.
2: غلاء التذاكر في الصيف غاليه، معناتها توصل تذكره الواحده المعادل 5000 دينار تونسيه ولا أكثر، أما في الشتاء، توصل رخيصة معناتها في نوفمبر، في مارس، معناتها المرة اللي فاتت جيت في فيفري، تذكرة ما تفوتش 2000 دينار توانسة معناتها من مونريال تونس، معناتها سور بالإسكال على باريس ولا على
1: نعم. أكثر حاجة ربما تتوحشها من تبدأ في كندا ويدور العام قريب باش تروح، ما زلت ما روحتش، شنية أكثر حاجة تتوحشها؟
2: العائلة كهو.
1: نعم وأول حاجة تمشي لها برمجة مباشرة كي معناتها توصل تونس، أول بروجرام تعملوا وين الوجهة؟
2: الوجهة دار الوالدة، وبعد
1: تحياتنا ليهم إن شاء الله ربي يحفظهم.
2: يعيشك. وبعد تمشي ناكل ماكلة تونسية معناتها صحن كفتاجي
1: من كندا الى الكافتاجيا
2: ديريكت.
1: عندك الحق
2: هذيك اول اول حاجه باش تحس ترجع روحك تونسي،
1: تحس راك تونسيه، الحراره التونسيه،
2: الحراره التونسيه
1: مهمه جدا. منيا تستمع للاغاني التونسيه؟
2: نستمع اي انا ديما حاطة الاذاعات معناتها نتاع تونس، معناتها حتى كي نخدم وكل ديما حاطة معناتها الاذاعه في وذني نتاع تونس.
1: نكمل بالشواطئ. احلى شط تحب تصيف فيه كي تروح طبعا
2: طبعا ما نجمش نقول كان بحر جربه معناتها معناتها ذاك بحر. احنا انا من مدينه من جزيره جربه دونك احسن بحر بالنسبه لي انا جزيره جربه.
1: نعم جربه بكل ما فيها،
2: بكل ما فيها
1: الرايحه والاجواء
2: وكل شيء والعروسات والمحافل وكل شيء،
1: محفل الجربي
2: الجربي وكل شيء
1: حبيب الجبالي
2: جاب حذانا
1: حبيب الجبالي جاب حذانا
2: جاب حذانا الكندا جاب من المونريال عمل حفله زاده كانت معبيه كلها تعبيت كانت ناجحه بالكدا.
1: يعطيك الصحة منيا، نحييك برشا،
2: يعيشك،
1: شكرا على حضورك، شكرا على الدردشة اللي فيها برشا محبة لبلادك تونس. ان شاء الله تستثمر انت زادة في تونس وتعمل لنا مشاريع وتخدم لنا الشباب.
2: انا قاعدة نخدم بالاشتراك عندي معناتها دي اسوسي في تونس، دونك قاعدة نخدم معاهم بالاشتراك، معناتها الشركة نتاعي في مونريال اما قاعدة نخدم معاهم في تونس، معناتها نحاول كان فما سورتو في دومين الاعلاميه وتكنولوجيا وكل كان فما مشروع ولا فما بروجي ولا حاجه نخدموا بالاشتراك مع ديزاسوسيي من تونس.
1: نعم ان شاء الله بالتوفيق ليك وان شاء الله تكمل العطله كما يلزم من برشا.

0: هاشتاغ تونسي
1: أبديت الجالية.
2: ونكمل بأبديت الجالية بعد تعطيل اللي صار في ميناء الإيطالي السفارة التونسية بروما ووزارة النقل الدخل وفض الإشكال. الشركة التونسية للملاحة أعلنت رسميا إضافة رحلات جديدة ورفع نسق الرحلات بين تونس وإيطاليا لتسهيل عودة أبناء الجالية. أيضا خبر آخر في أبديت الجالية، ديوان التونسيين بالخارج ينطلق في الندوات الإقليمية للاستثمار في من خلال طبعا وفي إطار شهر الكفاءات. ونواصل في تونس وشهر الكفاءات في الاستثمار إلى من الاستثمار إلى نقل الخبرات ودعم الاقتصاد الوطني. ديما يبقى الملف هذي ملف التونسيين بالخارج في صلب النقاش حول دور الجالية كقوة اقتصادية واجتماعية وثقافية تربط بين تونس والعالم، وهذا هو اللي كان طبعا موضوعنا الرئيسي بالنسبة لليوم. إن شاء الله بقية لما هيلة فيها برشة فرح ولما عائلية فيها برشة محبة لكل جاليتنا التونسية طبعا اللي روحت، وإن شاء الله يرجعوا بالسلامة زيادة البقية، لأنه ذروة الرحلات الأيامات هذه أكيد، وخاصة في الفترة هذه الأسبوع هذية. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا واللي سمعونا، تحيات كامل الفريق انطلاقا من كوثر البجاوي في الإخراج التقني، غفران في الديجيتال، هند السعيد تحييكم الكل، ربي يحفظكم وإلى اللقاء.
0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصل.

0: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، موعدكم مع عرض نور وسليم عرجون، وذلك يوم 29 جويلية بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. بعد نجاح عدة أعمال على غرار أغنية أطياف، يقدم الثنائي سهرة شبابية تعكس عالم موسيقي ثري معاصر ومتعدد الألوان. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيد على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن المصدر الرسمي والوحيد المعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسة التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة، هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الإلكتروني www.mes.tn وهيكلها وصفحاتها الرسمية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب ترشح الانتداب كفاءات تونسية في مجال الفندقة والمطاعم بدولة قطر في خطة مشرف أغذية ومشروبات لحساب شركة قطرية. وحددت آخر أجل لتقديم المطالب يوم 31 جويلية الجارية. انطلاق سلسلة من الأيام التكوينية التطبيقية المجانية لفائدة الشباب المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبمشاركة عدد من الهيكل العمومية والجمعيات والمنظمات المحلية. وتهدف هذه الدورات إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية وحياتية تساهم في تنمية قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في الحياة المهنية والمجتمعية. وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء الذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. وسيتم قبول الترشحات إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 أوت المقبل. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطى طلبت منح فرص للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصدر تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: RG Music Playlist.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد المجدك.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

نعدوكم برشا موزيكا بنينة وحلوة وفرشكة تلقاها على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكل في لمة صيف اللي تبدأ توا تتواصل حتى لثمانية متاع الليل مع فقراتنا ومع موزيكتنا. بعد شوية نمشي مع بعضنا لحكاية شط اليوم، الوجهة متاعنا تبرقة، ونحكيه على شط الشعونية اللي موجود تبرقة مع الشيخ محمد بن حمودة في كتاب بحر. نحكيه على أمواج الغضب، مجموعة قصص جينا. أكيد سي الحبيب بن صالح يكون حاضر معنا في فقرة كتاب بحر، وعندنا ضيوف يحضروا معنا اليوم. نحكيه على مهرجان، المهرجان وين نلقاوه؟ نلقاوه في الحمامات سينيت، والمهرجان الدولي للفيلم القصير 1 حتى 6 أوت 2026. ضيوفنا يحضر معنا بعد شوية في ضيف اللمة، ونحكيه على المهرجان متاعنا. واليوم زادة نحكيه في لمة صيف على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، فرصة للأولياء وللأطفال وللشباب وللناس كل باش يكونوا يحضروا. أكيد نحكيه على الكتب وأهمية المطالعة. تحية لكيب الكل معكم اليوم في لمة صيف. ألفة بشير، كوثر المجاوي كوتي تكنيك، رامي مجولي أكيد معنا اليوم في تنسيق العام للحصة، وسيمن ويسر معاكم من توا حتى لثمانية متاع العشية.

0: هذه صوت رامي عايش غنية عذبين الأغنية اللي عمرها 4 أيام كهو نلقاو الفيديو كليب متاع الأغنية هذه موجود في الشين أوفيسيال متاع رامي عايش على اليوتيوب عنده 4 أيام الأغنية من ألحان رامي عايش كلمات كاترين معوض في الأربع أيام هذوما تفوت زوز ملايين فيو وسمعناها على موجات إذاعة الوطنية وعلى إذاعة الشباب واللي على موجات باش نسمع مع بعضنا فقرة حكاية شط واللي يحضر فيها معانا ديما الشيخ محمد بن حمودة اللي اختار اليوم يحكينا على شط الشعونية الديركسيون بتاعنا اليوم الوجهة بتاعنا اليوم هي تبرقة شيخ أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا سامي تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة شباب ومستمعي إذاعة الوطنية اليوم وجهتنا شعونية بالضبط البارح كنا في شط بركوكش
0: إيه؟
1: اللي هو أدوفة على الشعونية الشعونية مش شط فقط هي حكاية طريق كامل لأنه الطريق جزء من الحكاية شط اليوم في تبرقة كما نعرف البحر مش شط واحد البحر حكايات حكاية عندها طريق حكاية فيها جبل فيها غابة فيها رمل فيها الجرون بلو معناها الأزرق الكبير الجميل والجميل جدا وسبحان الله كيفاش الطبيعة نجم تكون بهذا الجمال في منطقة الشعونية اللي هي بلاصة جميلة وجميلة جدا شفنا وعشنا البارح شط بركوكش وبرشا ناس ما يعرفوش بركوكش ولكن طريقة ولات الوصول إليها سهل كيف الشعونية كيف الوصول إليها سهل وين ما تلتقي الغابة وتلتقي الوديان بالشط الشط الكبير والجميل جدا أنه الشعونية قبل ما توصل للشط تبدأ تتمتع بالطبيعة الطبيعة الخلابة المناظر الغابة الفلين الصنوبر النسيج الطبيعي الجميل والجميل جدا والوديان الماء الحلو اللي يصب في الماء المالح واللي يخلي برشا حاجات تشوفها منك ليها معنى عصافر وحيوانات الأشجار المساحات الخضراء وفجأة يجي البحر وترى الأزرق الكبير والكبير جدا اللي مهما شفته تقعد ديما عينك ما تتملاش به البحر ذاك مع بعض الصخور الجميلة اللي الأمواج تبدأ تداعب فيها خاصة تبدأ رمل صفرة جميلة وجميلة جدا من الأماكن اللي تخليك تفهم معنى كلمة الطبيعة العذراء الطبيعة العذراء بيهتم معنى الكلمة نلقاوها في الشعونية تخرج من الغابة مباشرة تلقى روحك في البحر لا ضجيج ولا بناءات عالية ولا تلقى روحك أنت وحدك مع الطبيعة مع البحر مع الرمل مع الغابة مع السماء الزرقاء وهذا هو سر الجمال متاع شط الشعونية اللي يعطيك فرصة ثاني باش ترجع للحاجات البسيطة بس بسقيك رمل تقعد على الرمل باش تشوف الموجة باش تسمع صوت البحر وتنسى شوية التليفونات والضجيج والانستغرام وغيره وكانش في الاخر بعد بتصور لانه بلاصة كما تقول انت
0: انستغرام
1: 100% ولا اكثر من 1000%
0: انا شيخ انت تحكي وقاعد نتفرج في التصور بالحق روعة معناها الغابة الموجودة الوديان الصغيرة الموجودة على الجنب والبحر تلقى فجأة تحس غابة فجأة تلقى بحر لونه ازرق فاتح برشا معناها ليش اللون هذا نصور من نوعية الرمال والى الطبيعة الموجودة
1: اللون هذاك من الخاصية نتاعو سامي انه يتغير حسب السماء حسب حسب الشمس معناها تلقى ديغراداسيون تاع الوان زرقاء جميلة وجميلة الى درجة تتلفت تلقاه لون تتلهى بالغابة وبالسماء ترجع للماء تلقاه تبدل اللون نتاعو
0: سبيسيال الحقيقة
1: من جميل الى اجمل وهذه حاجة سبيسيال في شط بركوكش وفي شط الشعونية علاش خاطر الغادي فما برشا تيارات مائية سامي الماء قاعد يتبدل معناها رمل تطلع وتهبط وفما برشا حاجات اللي تخلي اللون نتاع النهار يتغير انت والطقس انت والشمس المكان جميل تشم ريحة البحر وتشم ريحة الغابة
0: طبيعة ملمومة في بلاصة واحدة الطبيعة الكل
1: بالضبط بين عالمين عالم الماء وعالم التراب عالم الأرض وعالم البحار معناها ما تلقاهاش في حتى بلاصة معناها نادرة في الدول أنك تلقى غابة وجبل وتشم ريحة الغابة وتشم ريحة البحر في نفس الوقت تطلع شوية تلقى جبل وترجع تشوف البحر زاد بالقدي بالقدي تشوف الجزيرة في الأفق كل شيء هنا في الشعونية مربوط ببعض ومعناها ذكرنا حاجة مهمة لأنه أجمل الأماكن هي أكثر الأماكن اللي لازمنا نحافظ عليها نحافظ عليها من الحرائق نحافظ عليها من البلاستيك ما نمشيوش
0: تلوث
1: وظلها نلوثوها ونأخذ منها نعيشوا معاها.
0: والحقيقة شيخ نحافظ عليها من رواحنا راهو نحافظ عليها من رواحنا نحن كي نمشي وغادي نسيسوها،
1: وإلا خسير من اللي لقيناه. مش خاص كان تولي عنا عقلية أنك تمشي المكان تخليه خسير من اللي لقيته، مش تخلي على الأقل احنا أضعف الإيمان أنه نخليوه كما لقيناه، أما كان نجمه نخليوه خسير من اللي لقيناه معناه نلموه ونظفوه، هنا نوليه بالحق مواطنين صالحين أمام البلاد والعباد، خاطر الشط مش ملكنا احنا والغابة مش ملكنا احنا، هي أمانة أمانة ربي حملها لنا وقال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هكا قال ربي نوضوا بينا ما نكونوش من الظالمين وما نكونوش من الجهولين، خاطر بعد 30 سنة وقت يرجع أولادنا ولا أولاد أولادنا لازمهم يلقاو نفس الحرب ونفس الغابة ونفس الرمل، ويقولوا جدودنا كانت هنا وزينت وحطت
0: يشكرونا
1: مش حرق، يعطيك الصحة جينا الرحمة جينا دعوة الخير، الناس عاشوا قبلنا حافظوا عليها وأحنا نحافظوا عليها، وأحيانا تلقى تقول للناس اللي حافظوا على الغابات هذيك وعلى البحار هذيك ناس ما قراتش ما تنصرتهمش الظروف نتاعنا احنا معناها، فتخيل انت بكل البساطه نتاعهم شوف كيفاش كانوا يتعاملوا مع الطبيعه بالفطره معناها، فلذلك احنا تو مثقفين ونعرفوا معناها ونحافظوا عليها نحافظوا للجمال هذاك لانه مش نتاعنا احنا ملك للعالم الكل، اي انسان يجي لازم يتمتع بالكارت بوستال، والله كارت بوستال
0: زين برشاوي
1: وخاصة الشمال الغربي معناها جميل وجميل جدا، يضاهي جبال سويسرا حتى تشم الكلاتوس في ثنية وتشم السنوبر وتشم الفليل
0: الكليل
1: والكليل والزعتر والشيح والعرعاق، وبعد تلقى روحك قدام شط جميل وجميل جدا كي تمشي فوق الرمل هذيك تضربك الموجة ما تنجم كين تتمتع وتحس بالمتعة وتحس بالفرحة، نمشيوا لشواطئنا ونحافظوا عليها كما قلت ونودوا بيننا من تشعيل النار أهم حاجة، ونحافظوا زادة كيف كيف على الثروة النباتية متاعنا ما نكسروش، نحاولوا ديما نزرعوا نحاولوا أن نبنيوا نحاولوا أن نتلاو أكثر بشواطئنا الجميلة اللي منحينا ربي سبحانه وتعالى، نحمد ربي احنا أنه زرعنا في البلاد هذه الجميلة والجميلة جدا، وهذه حكاية أخرى من حكايات الشمال الغربي ومن حكاية التبرقة كما يقولوا التبرقية وشط من شطوطها الجميلة، وما زلنا مواصلين احنا غديك إن شاء الله مع شواطئ التبرقة اليوم أكثر من 6 شطوط إن شاء الله باش نحكيو عليهم كل في الجمعة هذه، ونوجه تحية كبيرة برشا لأهالي التبرقة اللي هما مضيافين ويحبوا الناس ويحبوا يعرفوا الناس اللي جايتهم معناها باش تتمتع بالغابة وبالبحر، وناس طيبين برشا وكل البلاد وكل منطقة في بلادنا في تونس شعبها مضياف ويحب الناس ويحب العباد، ونحافظ عليها نحافظ على غابتنا ونحافظ على بحرنا ونتمتعه ونخليه ديما واحد ديما يخلي بلاصته مضيفة هكا المثال يقول.
0: شيخ يعطيك الصحة شيخ، نشكرك برشا، بلاصة مزيانة برشا وحلوة برشا كما قلنا، حكينا على شط الشعبنية اللي موجود في تبرقة، وتبرقة اللي هي مزيانة وشيخ كل مرة يهزنا التركينة حلوة في تونس الشعونية، تبرقة تنجموا تشوفوها في الجوجل، أنا الحقيقة ما زرتوش قبل ما قعدنا نكتشف فيه اليوم مع الشيخ ونكتشف فيه في محرك البحث جوجل. تحية كل مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية مستمعي إذاعة الشباب، بعد شوية نحكيو على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب دورته 33 توا مواصلوا مع الموسيقى.

0: من متصيف.
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
2: ومحلها ريحة البلاد، وتسمعوا موسيقى حلوة وزادة في لما تصيف على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة الشباب. سمعنا نصيف زيتون مرتضى لفتيتي، أكثر من 120 مليون فيو للكليب الموجود في اللاشين وفسالي بتاع نصيف زيتون على اليوتيوب، وأكثر من 100,000 شازام في تطبيقة اللاشازام. ذي صوت سامي لويس يوصلكم من خلال ألفة بشير، من خلال كوثر البجي، ومن خلال رامي المجهولي. وأكيد سلموا على كل من اختار الإذاعة الوطنية وكل من اختار إذاعة الشباب. تسمعون على الفريكونس بيان على www.radionational.tn والتطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية. بعد شوي باش نوصل مع فقراتنا، فقرة كتابة بحر، ما قبل نعمل طلع على أحوال الطقس. تتراوح الحرارة الليلة ما بين 21-26 درجة بالشمال، والمرتفعات تكون ما بين 27-31 درجة بالجنوب وببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وسحب قليل على كامل البلاد بالنسبة للعشية والليلة. إن شاء الله مصين مع الموسيقى، وقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة.

0: هذا جونا، هذه موسيقتنا، وهذه لمتنا، لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة شباب، وهذه فقرة كتاب بحر.
1: كتاب بحر،
0: واللي فيها اليوم سي الحبيب مصالحة اللي يحكي لنا على كتاب اسمه أمواج الغضب. سي الحبيب أهلا وسهلا.
2: السلام سامي. هو العنوان أمواج الغضب، لكن تعرفوا البحر شنو دوره؟ وقت الأستاذ يتعب ويقري ويخرج ويقول أزحت أصابعي المتعبة عن السياج الحجري الفاصل بين المدينة الصاخبة والبحر الشاسع الممتد أطرافه حتى الأفق، نزعت حذائي وتأبطته وشرعت أسير على بساط من الرمل الدقيق بارد، متجها إلى المياه الزرقاء، فاتحا صدري وذراعي لاستنشاق هواء نقي. أهمية البحر في امتصاص الغضب. يا ودي إذا كان فيسبوك غضبك وهو هذا شعل وكيطفي وكيحكي والناس كل تعرف، ثم كاتب معروف اسمه فوريست قال راني أنا تو نعرف اللي ما عاد نعرفه حتى شيء في العالم، نحكي ولا قال مانتنا جو كومبران كينيا بلو رينا كومبران. عاد السي مراوي عجينا يش يقول، هو يقول أنا متقلقت نمشي للبحر، شي يمشي للبحر شي يشوف يرى حيوان. وهنا العلاقة بين الإنسان والبحر وبين الإنسان والحيوان وبين الحيوان والبحر. يقول ويشد ناظري نورس شاب عريض الجناحين صغير الرأس ضامر الجسم دقيق المنقار، مفاتئ يحلق فوق الصخور متأملا ما في الماء فاحصا بعين ثاقبة ما تخبئ الأعماق من أسرار، ويظل الطائر ساكنا في الفضاء برة من زمن كما لو أنه يفكر في شأن عظيم يتهيأ لقضائه، وفجأة يرتمي بقوة في الماء يسبق رأسه إلى أسفل بسرعة مذهلة كأنه حجارة تلقى من السماء وتسقط على الأرض مسرعة في خط عمودي مستقيم. شوف ما أجمل النص، يعني تقوله كتاب بحر، ما أنت عملت غطسة بين الغطسة والغطسة تحل كتاب صفحة 7 وتقرأ فقرك يا هذية. شوف البقية أكل الحياة أكل ولا صياد يعني وتوى أكل نورش هذاك يلقي بنفسه في أعماق الماء ويغيب فيها، إلا أنه ما يلبث أن يطفى على السطح وقد قبض بمنقاره على سمكة كبيرة تضطرب محاولة الخلاص، وينفذ جناحيه المبللين ويقلع كالنسر ويشرع في ابتلاع فريسته، ثم يأخذ في التحليق عاليا هادئا قرب نوارس أخرى متفاوتة الأحجام يتهيأ بعضه للغوص. الحياة راهي صخب وأمواج وشوية غضب، لكن البحر هو دوره امتصاص أكل غضب. سيبوا راوي عجينا راو درس في سوسة كلية الأدب سوسة، وراو الأخصوصة نتاعو الحقيقة فرصة باش نشكروا روائيين راهم هي أكل أمل. راو إنسان كيتقلق قلنا شي يقول هو في مجال آخر، يقول ما أروعك يا بحر وأعظمك، أفنيت رجالا وعظماء ومستضعفين وظللت مع ذلك شاهدا على أحداث التاريخ قويا شامخا كالخلود. أهو البحر تاريخ وإبحار ومد وجزر. شوفوا العالم تو قاعد يطرح لي أسئلة جديدة حول البحار، نقولوا للتونسي ربي أعطاك كما توك نسمع على الشواطئ هذه والمناظر هذه اللي لازم نحافظوا عليها، لان الاسماك ايش يقول على الاسماك؟ وشوف ما اروع الجمله هذه، كانت الاسماك تطل علينا من حين الى اخر وتطفو على سطح الماء مبتهجه بانتصارها علينا. هي تنقز وتشوف نقول اسمع انا اقوى من اقوى منكم راهو
0: غلبناكم
2: غلبناكم. الحقيقه تجديد الأقصوصة كيفاش المتكلم ما يبقى له الا البحر ومواجهة مصاعب الحياة وتأقلم، يعني احنا نقول صاخب المدينة ننساوه والحيرة امام الواقع، لان الشخصية الاساسية في الأقصوصة هذه هي النورس، احنا نقول حوتي نقص هبط طلع وعاش. وش يقول هو؟ يقول ما هو هذيك الحياة، يعني فما كما تباين كانوا كيك المقابلة بين الانسان والبحر والماء والماء لان عناصر متجاذبة متدافعة، و ويقول ساعات جدا هذه هي قيمة الحقيقة، القيمة متاع الأقصوصة هذه تتحرك كل بحر كل موجة. يقول ليتني كنت نورس يحلق فضاء البحر بكل حرية، كلما أحس بالجوع أرتمي في الماء ونشبع.
0: سيد الحياة محلاها. هذه حياة من غير كورتيزول، حياة سهلة، كل شيء موجود متوفر في البحر،
2: فيها الأمل، فيها الشعور، فيها معناه. أنا هذيك نقول راهو فما اللغة كي تبدأ فصيحة وأنيقة، كي يكون قصوصة هي قصوصة، حتى الكتيب كتيب نتاع جيب، حتى الجيب راهو إذا كان القفة ما فماش أو كل جيب عندك، تستنى في الحافلة، تستنى في الميكانيكي، أنا بكريك نستنى في السيد وحليت نقرأ في الكتاب تاع غدوة على الذكاء الذكي. في الحقيقة نشكر مؤسسة الإذاعة وإذاعة الوطنية ذات شرف، لأن هي مكنتني باش نعاود نقرأ كتب، وراهو عنا كنوز. مشكور إدارة الآداب الحقيقة زادة سي مراد، مكننا من عناوين تو تشوف مازال شهر أوت كامل، وراهو الكتاب كيف تحلو وتسكروا وتحلو أي صفحة كان تلقى حاجة جديدة. هو يحكي يقول أيها النورس المهاجر، شو يقوله؟ يقوله ماذا بنا ترجع أرضنا البك ظمأة متلهسة إلى مساتي أصابعك، فاحفظ التربة السمراء وفجرها عيونا المتدفقة، واغرس في أرحامها أغصانا سرعان ما تنسرق وتطفو على الأرض شجيرات يانعة. فهنا كيفاش ترتفع الأشجار قوية جبارة في السماء، العلاقة مع الطبيعة. أهمية العمل هذا هو كون العالم توا فاق اللي الطبيعة هي مستقبل الحياة، الحياة وطبيعة وغابة وبحر وإبحار، علينا نحافظ على الطبيعة في
0: نحترمها بس نحترمنا سي الحبيب الطبيعة
2: إن شاء الله إن شاء الله. شو يقول هو؟ يقول طيور البحر وإن طالت هجرته ترجع، راهي ترجع ترجع، فستعود إلى وكرك وتحلق بسمائنا بجناحين قويين كانت قد ذات متجارب الأمم والشعوب. معناها يسأل هو سبحان الله كيفاش هو متقلق وخرج من قسم وقال أنا أتمنى اللي قريتهم اليوم كونتهم ونتمنى. شو يقول؟ يقول وهزتني تموجات لذيذة هادئة. أنا نرجع عاد للأثير وللإذاعة ودور الإذاعة اللي هي تموجات لذيذة زادة، لأن في اعتقادي علينا نصنع القارة. راهو كي نحكي مع أي تونسي يقولي والله فقدنا العلاقة مع الكتاب، فالعلاقة مع الكتاب تصنع في كل لحظة. سامي العجيب
0: يعطيك الصحة سي الحبيب، الحقيقة متعة كبيرة مع الكتاب. وأنا اللي في أول حصة كنت أتذكر قلت لك لا راني أنا مع الكتب بي دي إف ونقرأ في التليفون ونقرأ في التابلت ونقرأ في اللابتوب. لا يا أخوي بدلت رأيي، أنا نحب نقرأ النسخة الورقية ما يسالش، تو نعززها بعد النسخة الرقمية.
2: هامة جدا
0: وتتكون علاقة مع الكتاب، كي تمسه كي تشم الريحة نتاعو كي تهزه في يدك.
2: يا ودي كي تحل الكتاب نور راه يطير، هو توا قاعد يطير. وشوفك الصورة اللي بعثتها لكم معنا، فما صورة نتاع فنان زواري في سوسة. فالحقيقة كل بحر، كل مدينة عندها حكاية وعندها بحر وعندها تاريخ، وتونس تبقى ديما فوق كل اعتبار بلادنا
0: ومحلاها بلادنا ومحلاها تونس ومحلاها ريحة البلاد. شكرا لك سي الحبيب بن صالح، يعطيك ألف صحة. نحن نرجع لكم بعد موجز أخبار الـ7 على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. بعد شوية نحكيه على سيني توال المهرجان الدولي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذات
2: المسيف.
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لم تصيف.
2: لم تصيف.
3: بريحة البلاد.
4: ولما تصيف اليوم تلقاو فيها يكيب كامل ويكيب كبيرة ألفة بشير كوثر البجاوي رامي المجولي وليد الريفي وهبي الواعر وتحية لكل من اختار الإذاعة الوطنية وكل من اختار إذاعة الشباب. تحية زميلتنا سهلة سلطان اللي اليوم شدوا كبلنا المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. الحقيقة موضوع مهم نحكيه عليه اليوم. نحكيه على المطالعة ونحكيه على الناشئة ونحكيه على الصغار اللي في حاجة للمطالعة ونحن زاد الكبار والشباب في حاجة للمطالعة ما بين السكرولينج ما بين الشورتس اللي موجودين والحاجات القصيرة اللي موجودة في السوشيال ميديا اليوم في حاجة أن نقرأ وحاجة طويلة شوية وحاجة نتمكن منها وحاجة نفهموها وأكيد عن تأثير كبير برش على النتائج وتأثير كبير برش على مستقبل الأطفال. سهلة أهلا وسهلا
5: تحية ليك ولكل الزملاء تحية للفريق العامل معك هذا المساء تحية توصلكم من المركز الثقافي أبو القاسم الشابي بالوردية تحديدا من المكتبة العمومية بالوردية. اليوم الافتتاح المحلي للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالوردية في دورته 33 اللي يميز هذا الافتتاح أنه المكتبة وقعت إعادة تهيئتها. المكتبة هي مكتبة عريقة جدا جيلي أنا والجيل السابق كان يرتاد المكتبة هذه لكن في شهر أبريل وقع افتتاح المكتبة فيها هيئة جديدة في هيئة يعني تشرها أكثر التلامذة والصغيرات على أنهم يزيدوا يرتدوا المكتبة. تصديقا لكلامك الاحتفاء اليوم بمصيف الكتاب ياخذ هالحجم هذايا لأنه نعرفوا اللي من بين مشاغل الأولياء في فترة الصيف أنه كيفاش نبعدوا شوية صغار على التليفون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ما يسمى بالإدمان الرقمي. فالورشات المتنوعة اللي هي في الحقيقة ما هيش للقراءة فقط وإنما يعني تمتد إلى ورشة أخرى كما ورشة الرسم كما ورشة التدوير. فهاليوم الافتتاح لليوم اللي بالحق المنطقة
4: سهلة سهلة ما نعرفش موجودة معنا وإلا لين نحاول به نعاودوا نتصلوا به. سنذكركم اللي ديما على ذمتكم موقعنا www.radionational.int تنجموا تسمعونا تنجموا تفرجوا في اللايف ستريمينج والموجود في الاستوديو الكواليس الموجودة كيف كيف على ذمتكم موقعنا www.radiojeune.int والتطبيقة الخاصة بالإذاعة التونسية لغاديو تونسيا تلقاو فيها الباكيج كامل الباقة كاملة تاع الإذاعات التونسية الكل وتلقاو إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية تنجموا تسمعونا وتنجموا تتابعونا زيادة على صفحاتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيل وراديو ناسيونال الباج اوفيسيل اكيد نتاع الاذاعه الوطنيه وين تلقاو كل فقراتنا موجوده اون لايف ستريمينغ. كما قلنا زميلتنا سهله السلطاني الحقيقه اليوم تحكينا على موضوع مهم اللي هو المطالعه والمطالعه اللي باش نكبوها مع سهله والمطالعه خاصه موجهه للاطفال موجهه للنشأة خاطر اليوم مع الحاجات السريعه والحاجات السكرولينج السريع برشا اللي موجود في صفحات التواصل الاجتماعي واللي الحقيقه صغار يحبوها معناها حابين هو الكرهنا الصغار مغرومين بهم برشا. دونك نحكيو على أهمية المطالعة مع سهلة نرجعوا لها بعد شوية وهبي شنو رايك نرجعوا لها بعد شوية نوصلوا مع الموسيقى بعد شوية نحكيو على المهرجان الدولي للفيلم القصير اللي موجود في الحمامات 1/6/2026.

0: هذه موزيكتنا وهذا جونا فيلم تصيف على موجات إذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب. نرجع زميلتنا سهدة السلطاني اللي موجودة حاليا في مواكبة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب 33 المكتبة الجهوية المكتبات العمومية والمتنقلة في ولاية تونس. وسهلة حاليا موجودة في المكتبة العمومية بالوردية. كما قلت سهلة الموضوع يهمنا الناس كل كبار وصغار وخاصة الناشئة، ونعرف اللي أنت زادة زميلتنا وزادة مربية، أنت أستاذة لغة عربية دونك قريبة من الموضوع هذا يا سهلة.
1: أي ثاني بالفعل تزيد الأهمية بالكتاب وبالمصيف مصيف الكتاب والورشات اللي أعدها المهرجان هذية، هي تتعدى الحقيقة القراءة، فما ورشات في التدوير، ورشات في الرسم، ورشات في العروض المسرحية وغيرها. زيد على ذلك أنه المهرجان هذية يتم بالتنسيق مع زوز مكتبات أخرى عمومية اللي هي المكتبة العمومية سيدي مدين، ومعنا أمينة المكتبة مدام نجيت العدياني العيداني، وأيضا الأمينة أمينة المكتبة الجهوية بالعمومية بالجورجاني مدام حميدة العجبي. وكيف كيف اليوم الافتتاحي المحلي للمهرجان الوطني لمصريف الكتاب كان يعني فقرة أحياها مركز العرائس، مركز الوطني لفن العرائس بكرنفال جاب شوارع المدينة، وكانت فرصة باش الناس الكل يتعرفوا على الأنشطة اللي يستدعوهم المكتبة الوطني المكتبة العمومية بالوردية لحضورها ومواكبتها. معنا أمينة المكتبة العمومية بالوردية مدام راضية القمودي اللي باش تحكي لنا على هذا المهرجان ومختلف الورشات اللي فيه، علما وأنه المكتبة العمومية بالوردية عرفت إعادة تهيئة وهي اليوم في حلة جديدة، في حلة جديدة معناتها تستقيم للمعايير وتنجم تكون تشرها أكثر تلامذة باش يرتدوها، مكيفات، رفوف أنيقة. الحقيقة المكتبة اليوم عرفت حلة جديدة بكل بأتم معنى الكلمة، واليوم هي منارة بالحق من بين المنارات الثقافية في الجهة. مدام راضية قمودي أهلا وسهلا بيك. مهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، الورشات اللي إن شاء الله على موعد معها اللي يسمعوا فينا الكل خلي يرجعوا للمكتبة، نحبهم يرجعوا ويرتادوا هذا الفضاء الجميل والأنيق.
2: مرحبا بكم ومساء الخير، مساء الخير، مساء الخير للجميع، ومرحبا بكل الحضور اليوم. بكل فخر واعتزاز تنظم المكتبة العمومية بالوردية مهرجان مصيف الكتاب في دورته 33 بالتعاون مع المكتبة العمومية بالجورجاني والمكتبة العمومية بالسيدي مدين. حبينا هذا المهرجان يكون لاستقطاب العدد ممكن من الأطفال خلال العطلة الصيفية للترغيب في المطالعة، وكان تحضير يعني عدة أنشطة ثقافية كان تجمع بين المسرح والرسم وإعادة تدوير البراعة اليدوية الكورال. يعني هذا يخلي الصغير يعني يبعد على التليفون ويرتاد المكتب بصفة مستمرة. ودجا ما لاحظناه في المدة الأخيرة الأطفال رجعت، يعني إنهم رجعوا للمكتبة، ويعني والعدد في تزايد الاشتراكات هذه ممكن حاجة باهية يعني لتحفيز الأطفال.
1: يعطيك الصحة. دونك اليوم الافتتاح والورشات اللي على موعد معها، المهرجان أكيد بشقد متواصل، ومصيف الكتاب بشبقى الفترة والفقرات المتنوعة من بين مسرح، من بين أيضا الرسكلة والتدوير اللي هي نقطة مهمة برشا اللي صغيرات ديجا اليوم بديوا مع الأستاذة شيراز منذ قليل في الورشة هذية، وباش يواصلوا الأنشطة هذو. ما خلينا ناخذوا فكرة على الورشات. ورشة إعادة التدوير، مرحبا بك.
3: مرحبا. فكرة على الورشة إعادة التدوير. ورشة إعادة التدوير كانت معناها ملصقات تاع مثلجات حكم فصل صيف، يعني التام ولا المحور يدل على يعني الفصل اللي احنا فيه، بتبيع ساهموا قصوا وعملوا الألوان الأطفال، يعني كل واحد اختار الألوان، و ومسيرة بالموسيقى معناها كانت موجهة، يعني حتى الورشة هي رسم ولكن مصاحبة ومسيرة بالموسيقى، و كانت معناها ورشة باية وكان التشريك أنه ليس للأطفال فقط، معناها دور العائلة زادة، كانوا معناها الأطفال والناشئة ومعهم والدهم أولياء أمورهم معناها.
1: هذه حاجة مهمة أنه نعود ونجمعوا العائلة في مثل هالأنشطة الحسية والحركية زادة. معنا أمينة المكتبة العمومية بالجورجيني مدام حميدة العجيب اللي هي من بين زادة الحاضرين في المهرجان هذي وفي اليوم الافتتاحي، كانت تحكي لنا على حضور المكتبة والتنسيق هذي المهم بين مكتبات عمومية في المنطقة الجهوية يعني التابعة لتونس.
4: احنا سعدنا بزيارة في الافتتاح اليوم وثيق الكتاب في الدورة 32 بالفضاء الجديد هذي المدشن حديثا هذي نوارة متاع المكتبة التونسية، سعدنا بها بالشراكة مع زميلتي مدام راديا قمودي ونرجية العيداني. كانت مشاركة المكتبة العمومية الجورجاني بكورال غرائي من إنتاج روضة ديزني اللي هي ديما متعاونة معنا برشا في الأنشطة على طوال السنة. أكا كورال استمتعوا به الكبار والصغار، حبينا فيه الكورال هذايا بحكم في موسم صيف، حبينا فيه لباس تقليدي تونسي على غنية تونسي على كل شيء ما هو تونسي، حبينا يكون مشاركة تونسية بحتة وإن شاء الله هو موجه للحضور الكريم. شكرا طبعا في الأمين المكتبة زميلتي مدام راضي على حفاوة الاستقبال في هذا الفضاء الجميل، وإن شاء الله تتجدد ديما المشاركات هذه في المكتبات التونسية.
1: نقولوا يوم افتتاحي ونقولوا كرنفال، ما نجموش ما نذكروش المركز الوطني لفن العرائس. معنا سي حسين السلامي المدير الفني لهذا المركز، أهلا وسهلا بك. اليوم شاركت بفقرة حلوة برشا تخلي الناس تسمع بالمهرجان هذي من المصيف الكتاب وترجع للمكتبة. اليوم المنطقة كلها أحياء رجعت فيها الحياة،
5: هي رجعة بالجمال بتاع المكتبة هذه. أنا تشوف يعني مكتبة جديدة مزيانة تستقبل في الصغيرات، قيناها معبية بصغار بالشرائح العمرية المختلفة، وهذا المهم. كيف تدخل تلقى المكان ناشط بناسه والمعمار يليق بهم، يليق بالمنطقة كاملة. ومهم جدا أنا نشوف المراجع والكتب اللي نشوفها سواء الكبار ولا الصغار، وهذا علاش نقاول الأطفال من السن قبل التمدرس والسن اللي بعد التمدرس، هذا هو المهم. لأن اليوم اللي خرجنا من هنا قرابة 100 طفل، يعني نقوله في الجملة 100 كبار وصغار وعائلات وكل شيء، وجبنا المنطقة كاملة، واللي كانت الفرحة في عيون الناس اللي تسوق في الكراب، الناس تسوق في الموتورات يزمروا، فرحة كبيرة في المنطقة. المنطقة الكل على البالها، وده الحياة عندهم نشاط يتواصل مع حال المسرحيات، وإن شاء الله نص النهار تم مسرحية كذلك ورشات العشرة متاع السباح. وهذا النشاط مهم جدا أن يكون في بحث يقرب الأماكن السكانية، يقرب للناس، يقرب الأحياء، يقرب المناطق السكانية ذات الكثافة العالية، وهذا الأهم بالنسبة لنا. المركز الوطني في العرايس عن طريق كرنفال مهرج أمن الافتتاح، إن شاء الله غدا الحي الفرق الأخرى تأمن الورشات وكذا، والمركز ديما موجود زيادة في مع المرسى في ورشات أخرين وفي أعداد فقرات تنشيطية تهم صغيراتنا في الصيف هذا باش ما يقرقوش وباش يبقوا ديما أوفياء للكتاب.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي حسين السلامي. هكا نوصلوا لختام مداخلتنا سامي، تحية لك ولكل الفريق معاك.
0: شكرا لك سهلة،
1: إن شاء الله إن شاء الله يتواصل، ما زالت الورشات متواصلة وما زالت الفقرات متنوعة لتحفيز أكثر ما يمكن صغار باش نرجعوهم للمكتبة. فضاء المكتبة اللي هو مش فضاء للقراءة فقط وإنما للاحتفاء بمختلف الفنون.
0: شكرا لك سهلة، تحية كبيرة برشا شليك، تحية كبيرة لضيوفك اللي كانوا معانا على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. كنت تحكينا على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب دورته 33، وسلمى زميلتنا كانت موجودة في المكتبة العمومية بالوردية. سهلة السلطاني يعطيك ألف صحة. نحن بعد شوية عندنا نشرة أخبار 7:30 على موجات إذاعة الشباب، الموسيقى متواصلة على موجات إذاعة الوطنية. بعد شوية نحكيه على سيني توال الدورة 9 لمهرجان المهرجان الدولي للفيلم القصير في الحمامات من 1 حتى 6 أوت 2026. ضيوفنا حاضرين معانا أمير رواسة عالبال محمد عمران، استقبلوهم بعد نشرة الأخبار وبعد الموسيقى.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها: تطوير العلاقات التونسية المصرية في كافة المجالات ومتابعة الأوضاع في المنطقة، محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. الإعلان بداية من اليوم عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسية. أيام تكوينية تطبيقية مجانية لفائدة الشباب بداية من اليوم وحتى 20 من أوت القادم بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس. وفي النشرة التفاصيل. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. مثلت العلاقات التاريخية المتينة بين تونس ومصر والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات والأوضاع في المنطقة محور مكالمة هاتفية جرت ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وجدد رئيس الدولة بالمناسبة موقف تونس الثابتة من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مضيفا أن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن التاسع عشر على إسقاط الأمة، واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها. كما تم التعرض إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وبخصوص الوضع في ليبيا، تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تونس، يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. في موضوع آخر، أكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيام بوراس أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين المتواصلة إلى غاية 31 من جويليا الجاري عبر الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي تهم كل الناجحين في البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة. مشيرة في تصريح للزميلة نجاة حسن أن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ستنطلق في 7 من أوت المقبل، ودورة إعادة توجيه في 15 من الشهر نفسه.
8: الدورة هذه تخص المترشحين الكل المتحصلين على البكالوريا سواء في دورة المراقبة أو في الدورة الرئيسية. النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت. الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضبط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة متاحة يوم 4 سبتمبر.
7: ودعت سيام بوراس المترشحين إلى ضرورة تأكيد وتسجيل الاختيارات لضمان الحصول على مقعد جامعي، مشددة على أن دورة إعادة التوجيه تهدف إلى تحقيق القرب الجغرافي للمترشحين وفقا لعدة أسباب يتم دراستها من قبل لجان مختصة.
8: لماذا باش يعمروا 6 اختيارات على الأقل إلى 10 اختيارات؟ إذا كان عمر 10 بيتمكن الطالب أو التلميذ من تدعيم حظوظه في الحصول على شعبة، وكذلك ننصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات نتاعه. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات نتاعه، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حظوظ أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصح باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان التلميذ إذا حاب يبدل اختياراته معناها من هنا لحتى 31 جويليا بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
7: وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mos.tn وهياكلها وصفحاتها الرسمية. حذرت الوزارة في بلاغ لها اليوم كافة الأولياء والطلبة ووسائل الأعلام من كل الإشهارات والإعلانات المغالطة، مؤكدة على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. ونشرت الوزارة القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بتأمين التكوين في المجال الهندسي وعددها 28 مدرسة عليا. هذا وانطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية لدورة 2026، وذلك عبر موقع الويب concoursengineer.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع بداية من اليوم وإلى غاية الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 من أوت المقبل، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. نواصل مستمعينا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها تحت شعار الجالية التونسية والمجال الترابي الذكاء الاصطناعي كهمزة وصل، انطلقت اليوم في صفاقس الدورة الثالثة من اللقاءات الجهوية التي تنظمها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا في إطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج. التظاهرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الكفاءات المقيمة بالخارج والفاعلين الاقتصاديين المحليين وخلق شراكات مستدامة تدعم الاستثمار وريادة الأعمال في الجهات. المنسقة العامة لتظاهرة دياسبورا ريجيونال نتوركينج دلال كريشان تضيف:
9: اليوم عندنا موعد مع الدورة الثالثة لدياسبورا ريجيونال نتورك اللي تنظمها جمعية خريجي المدارس الكبرى في إطار دياسبورا مانث شهر الجارية، واللي تنطلق من تظاهرة كبرى بتونس وتتفرع في الجهات، وهي تهدف أساسا لربط الصلة بين الجالية والكفاءات التونسية والفاعلين المحليين. في الحقيقة هذه السنة وضعنا التظاهرة تحت شعار الجالية التونسية والمجال الترابي الذكاء الاصطناعي كهمزة وصل، لأن التحدي اليوم هو كيفاش نجم نوظفوا الذكاء الاصطناعي باش ننهضوا ببلادنا. اليوم برنامج بيكون ثري جدا، مش يكون شهادات حية لمؤسسات ناشئة من الجالية اللي انتصبت في صفاقس، مش يكون ورشة تشاركية وتحدي جماعي لجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الجهة، مش نعرفوا بتطبيقات عملية ومبادرات من شبابنا في مجال الذكاء الاصطناعي للتعريف بجهتنا، ومش نعرضوا لأول مرة منصة استثمر في صفاقس اللي هي منصة انطلقت من شراكة بين مؤسسات ناشئة في الجالية ومؤسسات ناشئة محلية.
7: وانطلقت اليوم بدار الشباب بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس سلسلة من الأيام التكوينية التطبيقية المجانية لفائدة الشباب بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والجمعيات والمنظمات المحلية. التظاهرة تتواصل إلى 20 من أوت المقبل، وتتضمن ورشات في الإسعافات الأولية وفي التنمية البشرية والمهارات الحياتية، تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في الحياة المهنية والمجتمعية. مديرة دار الشباب بالمدينة الجديدة هدى التي تضيف.
10: ورشات تكوينية تطبيقية تتكون من الحرف والمهارات اليدوية، الإسعافات الأولية، ريادة الأعمال، ورشات تنموية وتطبيقية متنوعة. وكانت الفئة متاعنا المستهدفة هي الشباب اللي من 15 سنة فما فوق. حبيناه الشباب هذية يبعد على السلوكات المحفوفة بالمخاطر ويتجاوز الضغط النفسي اللي صارت له خلال السنة الدراسية كاملة. هكا علاش البرنامج الوطني هذا كان موجه ليهم هما، للشباب هذية وللشباب الأحياء والشباب ما ينجمش يخدم يعمل تكوين وما يعرف حتى وين مش يتكون. وهذاك علاش حبينا تهدفوا بالبرنامج هذايا للورشة المهمة اللي صارت اليوم، بدأ ورشة الإسعافات الأولية اللي أمنت هنا الإدارة الجهوية للحماية المدنية. الاختتام شيكون يوم 20 أوت بالمدرسة الإعدادية حي الرمانة.
7: في أحداثة جديدة ستعزز البنية التحتية في المجال الثقافي بولاية زغوان، سيتم أحداث دار ثقافة بمعتمدية الناظور ومكتبة عمومية بمنطقة المقرن بمعتمدية زغوان. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان شيراز جداي، ومزيد من التفاصيل في مايكروفون الزميلة حنان العباسي.
11: إحداثات جديدة دار ثقافة بالناظور ومكتبة عمومية بالمقرن. بالنسبة لدار ثقافة الناظور تو في مرحلة تعيين المصممين، تم تخصيص الأرض والمعتمدية الوحيدة اللي قاعدة ما فيهاش دار ثقافة. وبالناظور نوصلوا نسبة تغطية 100% في ولاية زغوان في المؤسسات الثقافية. دور ثقافة المكتبات عنا نسبة تغطية محترمة، وصلت حتى لثلاثة مؤسسات في المعتمدية الواحدة كما معتمدية بير مشارك عنا فيها ثلاثة مكتبات. احنا اليوم عنا خمسة دور ثقافة على ستة معتمديات. دونك الناظور باش تكون دار ثقافة عصرية متميزة توا في مرحلة الدراسات الاعتمادات مرصودة. مكتبة عمومية بالمقرن كيف كيف مبرمج من قبل كيف كيف، هذا مشروع متواصل. إحديد جديد تم تخصيص الأرض في كلفة تقارب 800,000 دينار.
7: في تألق جديد لزيت الزيتون التونسي، احتلت تونس المرتبة الأولى في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون التي جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة، فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامات التونسية 45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. في أخبار الرياضة، قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد اليوم تعيين المدرب معين الشعبادي مدربا للمنتخب الوطني للأكابر، وتعيين الإطار الفني الجديد بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. كما قرر تعيين رضا جدي مديرا فنيا وطنيا وتكليفه بإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تطوير العلاقات التونسية المصرية في كافة المجالات ومتابعة الأوضاع في المنطقة، محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية، الإعلان بداية من اليوم عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسية، أيام تكوينية تطبيقية مجانية لفائدة الشباب بداية من اليوم وحتى 20 أوت القادم بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس. ألقاكم بخير.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.

0: ضيف اللمة.
1: في ضيف اللمة اليوم كما قلنا من أول مسهم تاعنا باش نحكيو على سينيتوال الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للفيلم القصير من 1 حتى 6 أوت 2026، وين في الحمامات في نابل. فرحان برشا بضيوفي اللي موجودين معانا. نسلموا برشا على أمير وسع البلي، هو مدير المهرجان. أمير أهلا وسهلا.
2: عايشك.
1: صباح أحوالك.
2: الحمد لله.
1: سيد المدير مدير جون هكا حاجة حلوة برشا. مرحبا بك في الإذاعة الوطنية. مرحبا بك في إذاعة الشباب. محمد عمران شحوالك محمد.
3: أهلا
1: شحوالك. مرحبا. فرحان برشا اللي موجود بحضنا اليوم. مش تكون موجود في حفل الافتتاح، عرض كامل، عرض شباب 100%. العرض هذا تكريم الأسماء كبيرة. معك محمد باش نحكيه على حفل الافتتاح، ومع أمير وسع البلي باش نحكيه على الدورة التاسعة للسينيتوال. سامح له الاسم سينيتوال، حاجة مزيانة. الافيش زادة ياسر مزيان. شنو هو المهرجان هذا بالضبط أمير؟
2: به سينيتوال هي الابريفياسيون تاع سينما سوليزيتوال. هو عروض سينمائية في تحت النجوم.
1: حلو.
2: الكونسيبت
1: حلو.
2: كونسيبت كونسيبت بدا 2017، بدينا العروض هذه في نابل والحمامات، وحتى خدمنا على الكابون الكل، خدمنا حتى عروض في قربة وفي معتمديات أخرى في نابل. الفكرة منين جات؟ الفكرة جات من أنه عندنا نقص في قاعات السينما. قلنا علاش ما نخرجوش البرة ونخلقوا فضائيات أخرى، فضائيات بديلة يكون في فما فيها عروض سينمائية. زاد قلنا علاش المهرجانات الصيفية متاعنا ما فيها السينما، دونك حبينا السينما تكون موجودة ضمن البرامج اللي هي موسيقى ومسرح. بدينا بالفكرة هذه وبدينا تطبيقها في 2018، خدمنا على الكونسيبت هذا، ومن وقتها قعدنا نخدمه لين اخترنا ايدنتيتي من بعد اللي حبينا نمشيه للفيلم القصير. زاد التوجه متاعنا ما جاش هكيك، حبينا زاد نعطيه فرصة للأفلام القصيرة. قلنا الأفلام القصيرة ما هيش موجودة زاد حتى على البلاتفورم ولا حتى في قاعات سينما، زاد ما هيش موجودة بالقدر الكافي نقولنا.
1: وعندها جمهورها.
2: وعندها جمهورها وفما أعمال فنية متميزة على الأخر، وفما مهرجانات زاد دولية فتعنا بالنوع هذية متاع السينما. دونك مشينا في الايدنتيتي هذه، وحبينا الامبرنت هذه تكون موجوده في المهرجان بتاعنا. دونك قعدنا، هذه هي الفكره، قعدنا نخدموا عليها من عام لعام. الدوره التاسعه هذه السنه يشاركوا معنا ابري هكيك في 4500 فيلم، حتكشي 5500 فيلم.
1: معناها برنامج كبير، معناها برنامج ثري. هما 6 ايام من 1 ل 6 أوت، قلت لي 4500 فيلم تسميه برشا. صحيح هي افلام قصيره لكن رقم كبير.
2: بيان سور احنا نبداو نخدموا من جانفي. العروض اللي نستقبلوها عروض كبيره متنوعة بين الفيكسيون والدوكيومونتير والانيماسيون.
1: تونسية عالمية.
2: عالمية. والبروفيسيونيل، معناها ما فماش اللي فيه الاماتور ماهوش موجودين في ضمن البرمجة. دونك ابري نعدي واحنا 90 فيلم في كل دورة. 90 فيلم من البلدان الكل يكونوا موجودين معنا يشاركوا، وتكون زادة فما مراحة بين الفيكسيون والدوكيومونتير والانيماسيون. وحبينا زادا نخدموا على عنا الكومبيتيشن انترناسيونال. الكومبيتيشن فيها 3 بري، فما الجراند بري دو فيستيفال،
1: الجائزه الكبيره هذه،
2: الجائزه الكبيره، الجائزه الكبرى للمهرجان، وفما الدوزيام بري للفيستيفال، وزاد عنا البري سبيسيال جوري اللي هي كل دوره احنا فما جوري. دونك جوري نعطيهم حريه الاختيار لاحسن فيلم يشوفوه هما حسب المعرفش انا، حتى الاستيتيك سون، حتى الجماليه الصوره، حتى فهمت
1: حسب رايهم هما، حسب راي اللي
2: فوالا فما بري سبيسيال جوري تعطى. دونك الدوره التاسعه جوري نتاعنا فما موجود باش تكون موجوده معنا سحر العشي المخرجه، فما الممثله اميره درويش، وفما المخرج الجزائري اللي هو شوقي بوكيف، مخرج في السينما دانيماسيون وعنده أفلام زادة يشارك بها والكل. المهرجان يكون فيه نوعا ما من العروض اللي هي معناتها الأول مرة تتعرض تنجم، فما عروض كملت خدمت في جوان دونك باش تشارك معنا احنا تو. دونك عروض كبيرة. هذا هو
1: العروض كيفاش مقسمة أمير؟ معناها اليوم في المهرجان ساعة، وين المهرجان بالضبط؟ وحمامات نابل قلت لي ساعات بعدين تمشيوا للبلايس أخرى موجودة، فما عباد تجي من العالم وتعملوا معناها دي كولابوغاسيون مع مهرجانات، شركات مع مهرجانات من العالم. المهرجان وين بالضبط اليوم؟
2: المهرجان باش يصير ليديسيون هذه باش تصير في شاطئ التاسعة، باش يصير في شاطئ سيد المحرسي
1: حلو
2: في نابل، وباش يصير في البرج الأثري بالحمامات،
1: بلايس معروفة ديجا،
2: بلايس فوالا بلايس معروفة. بيان سور نعملوا شركات احنا السنة كل عام نختاروا بلاد ونعملوا معاها معناتها نعطيو كارت بلونش للفيستيفال غاديك ونعملوا شراكة مع مهرجان يكون في البلاد هذيك. السنة عندنا شراكة مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عملنا مع شراكة وباش نعطيوه كارت بلونش نهار 3 أوت باش تكون حصة خاصة وسيليكسيون سبيسيال في البرج الأثري بالحمامات وفي شاطئ سيد المحرسي. هو العروض يبدأوا مباراليل لكن التوقيت متاعهم يكون مختلف. في شاطئ سيد المحرسي نبدأوا 9 متاع الليل، وفي البرج الأثري بالحمامات نبدأوا 10 متاع الليل.
1: كيفاش معناها باش ندخل انا قصتي ولا نجي ندخل بما انه معناها الفضاء مفتوح وبحر وبرج، كيفاش بالضبط؟
2: احنا ملي بدينا
1: هو الكونسيبت جديد،
2: ملي بدينا المهرجان خدمنا على بلاتفورم اللي هي تصير عليها ريزرفاسيون، هي الريزرفاسيون معناتها جراتويت، جوست يدخلوا ياخذوا التيكي نتاعهم
1: يحجزوا
2: التيكي، تبدا فيها كيور كود يجي نسكانيو كيور كود يدخل. هكاك احنا نبداو خاطر زاد نركزوا ياسر على التنظيم باش كيجي بحذانا ينجم يتفرج في الفيلم تاعو مرتاح، باش ينجم يقعد مرتاح.
1: نخلص يرجع لكم العام الجاي زاد
2: في الدور الجاي فوالا. دونك مش سهله انت بتجي فضاء مفتوح وتردوا قاعه سينما تكون ينجم يتفرج فيها الفيلم، يتفرج في الفيلم هذاك مرتاح. دونك جوست يلقاو ليان موجود على لي بوبليكاسيون تاعنا، يدخلوا ليان هذاك يعملوا ريزرفاسيون تاعهم معناتها للبلاصه اللي هو يحب يمشي لها ويجي بحذانا جراتويتمون.
1: حلو، مرحبا بك. المهم الريزرفاسيون تصور الحجز عملتوه باش ما تتعباش، باش كل واحد تكون بلاصته منظمه وتكون الامور كلها واضحه. انا نتابع فيكم على الانستغرام سينيتوال، وين موجودين اخر؟ فيسبوك؟
2: فيسبوك موجودين فيسبوك وعلى الانستغرام.
1: حلو، ان شاء الله بالتوفيق في الدوره التاسعه. اللي حبيت معناها نحكي معك زاد حتى على لافيش مزيان، نلقاو البحر، نلقاو الماء، نلقاو الرمل، نلقاو النورس، ونلقاو قارب صغير فيه الادوات نتاع التصوير. دونك لافيش الاختيار بتاعه مزيان زاد.
2: اي هو راهو هذيك التصميم شوقي بوكيف اللي هو المخرج الجزائري. قلت انا خدمها مخرج، دونك عنده نظرة أخرى للتصوير
1: وعنده رسالة من خلال
2: ولا هبطنا ديجا احنا للحكاية اللي تتحكي وكملنا بها اللي هو البرسوناج هذاك الموجود في الفلوكة، خدمنا به التيزر اللي هو هبط على الباج. دونك حبينا حتى الطيور يرمزوا للحاجة أخرى، حتى الألوان في اختيار الألوان الكونسيبسيون الكل عندها اوبجيكتيف. دونك كل عام عندنا ليدونتيتي نتاعنا، ليدونتيتي فيزوال اللي نخدموا عليها، وان شاء الله من
1: ان شاء الله بالتوفيق في الدوره هذه اللي ظهرت في الحقيقه دوره مزيانه.
2: زاد فما هو الجانب الاخر اللي فما دي وركشوب، فما دي زاتولي في السينما مهم ياسر، خاطر احنا نستقبلوا اجانب يجيو من برا مشاركين معنا في الافلام. دونك نعملوا ليشونج اترافير لي بروجيكسيون اللي هما يصيروا في الليل، لكن في النهار زاده يصيروا دي وركشوب، يصيروا
1: ورشات.
2: عندنا ورشه نتاع صناعه الفيلم، فيلم دانيماسيون، فيلم تحريك، مش اثرها زاده المخرج شوقي بوكيف، حبينا احنا نستفادوا منه باش يكون موجود بحذانا. دونك وهو مشكور على الاخر خاطر قاعد يعاون فينا بصفه كبيره ياسر باش نخدموا لاتولي هذيا للصغار، وعندنا اتولي للكبار اللي هي ديريكسيون داكتور باش تكون في الاسباس حمامات تاري كولتور في
1: للناس الكل مفتوحه،
2: مفتوحه للناس الكل باش تاثرها ممثله نجوى زهير. والاتولي نتاع الانيماسيون باش تكون في المركب الثقافي نيابوليس. زاد المهرجان نتاعنا يفكر ويخمم، عملنا معنا بانيل ديجا مش نخدموها نهار 4 اوت باش تكون في الفالي هوب في الحمامات.
1: اي
2: الموضوع نتاعها هل يمكن للسينما انه تغير المجتمع ولا يكون الامباكت نتاعها جوست هانو ميروار للقضايا، ولا كيف ما نعرفوا فما قضايا انسانيه ولا قضايا مجتمعيه مطروحه، شنو دور السينما اسكو تغير حاجات ولا تطرح الموضوع هذاك. دونك البانيل هذايا باش خلينا نخمو ونخمو اصلا حتى في سيليكسيون نتاعنا احنا نتاع الافلام اللي قاعدين نعملو لهم في بروجيكسيون. دونك التوجه نتاعنا
1: مودرن صحيح نقولوا عصري وفيه برشا حاجات عصري وبروفون في الوقت عامي.
2: فوالا ستركتور نتاع المهرجان احنا نتاعنا عندنا عروض. العروض هذيك فيها ايشونج بين المغرمين بالسينما بين المخرجين بين الفنانين بين الممثلين. قاعدين نعملوا في شراكات اجنبيه مع البرة وميم طون عندنا لي فولي الاخرين اللي قاعدين نخدموا عليهم الوركشوب للصغار الكبار. فما عبيد قاعده
1: تكوين عنده قيمه
2: تكوين عنده قيمه
1: وعنده دور
2: النقاشات زاد السينمائيه والتحليل السينمائي وكل بروجيكسيون باش يكون موجود ايكيب من الفيلم من الافلام اللي معروضه باش تكون فما ايكيب موجوده وباش يناقشوا الافلام نتاعهم وباش يقدموا الافلام نتاعهم ويعطيوا رؤيه للشباب ان شاء الله ولا المغرومي بالسينما باش ينجو افلام.
1: حتى المغرومي بالموسيقى اميره وعندهم دور نسمع في قاعد يحضر في صوته من قبيله محمد عمران فرحان برشا اللي موجود بحذانا. انت محمد عندك خدمتك معناها واضحه وعندك الكوتي ارتستيك اللي فيك الجانب الفني والكوتي نتاع الارتست غرام كبير برشا. بشكون في عرض الافتتاح نتاع سينيتوال الدوره التاسعه العرض نتاعك هو فكره كامله مش معناها عرض معناها مش جوست عرض باش تعدي ساعه ولا وقت معين هو فكره سبيكتاكل كامل عرض كامل اوماج او غون تكريم للكبار. شكون هم الكبار باش تكرم
0: الكبار عندنا بارتي اوكسيدونتال اي اورينتال.
1: انا نشوف في ازنافور في لافيش بريل داليدا
0: بياف دانيال غيشار وعنا في الاورينتال ام كلثوم اسمهان فيروز
1: العرض وقت ايش؟
0: العرض ان شاء الله باش يكون في الافتتاح نتاع
1: 1 اوت
0: وقت ايش؟ فورد وحمامات
1: اي برج الحمامات برج الناس كل ترا في الحمامات واضح اي وقت ايش بالضبط؟
2: 9
1: نتاع الليل ان شاء الله. شنو باش نسمعوا فيه العرض هذا؟
0: باش نسمعوا فيه
1: صوتك
0: باش نسمعوا فيه صوتك
1: اي شكون معك اخر؟
0: باهي ساجونيس هو سيان سبيكتاكل ساعه اللي الكونسيبت نتاعو اكوستيك دونك بيانو فوا دونك 3 ارتيست

0: يعطيك الصحة محمد تصفيق من عندي.
1: ميرسي يا
0: حبيبي. إذاعة الشباب وأكيد الإذاعة الوطنية الكل بصوتك أكيد نختموا برنامجنا اليوم. نذكر أنه محمد عمران تلقاها في الافتتاح نتاع مهرجان سي نتوال كما قال لنا 9 نتاع الليل نهار 1 أوت في برج الحمامات. ويعطيكم الصحة جدا بحضرنا اليوم محمد عمران أمير واسع البال. نشكركم برشا ونشكر إكيب الإذاعة الوطنية وإكيب إذاعة الشباب الكل ألفة سلم عليها برشا ألفة بشير كوثر البجاوي رامي المجولي وليد الريفي وهب الوارد سامي نويس. نقولكم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في لمة الصيف في نفس التوقيت. باي باي نسكن.
2: لمة صيف
3: لمة صيف
2: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لمة صيف
3: لمة صيف
2: بريحة البلاد.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026.

0: ثالث الحكاية.
1: توب سبور.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في آخر موعدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلنت اليوم عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. معين الشعب هيري كناخب وطني، مورد الماكي مدرب مساعد أول، سيف الله حسني مدرب مساعد، كذلك مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، ومدرب تحليل الأداء وسام صفوت. دائما مع الجامعة التونسية لكرة القدم المكتب الجامعي صادق على مقترح وزارة الرياضة بتعيين رذال جدي كمدير فني وطني، وتمت دعوة رذال جدي إلى إعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج العمل وعرضها في أقرب الأجيال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليها. أخبار الفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، النادي الرياضي السويسري يواصل تربصه بمدينة سوسة وبرمج زوز مباريات ودية، مباراة أولى يوم الخميس مع نادي اتحاد كارتاج، ومباراة في ملعب الطيب المهير يوم 9 أوت مع فريق سان بيدرو الإيفواري. إدم بن فجرية لاعب تقدم سقية الدير أمضى عقد مع فريق الظفر الإماراتي. سيم بن عاشور هو المدرب المساعد لبراكوني في النجم الرياضي الساحلي. أيوب التليلي اللاعب السابق لقواف القفصة والنادي الإفريقي أمضى عقد مع فريق النجم المتلوي، عقد لمدة موسم واحد. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، القلعة الرياضية تعاقد مع المدرب حلمي حمام للفريق، كذلك انتدب كل من المهاجم هيثم تاج قادم من هلال الشبة، وإلى الذويوي قادم من نادي جبنيانة، الشادلي الحاج محمد من هلال الشبة، ومالك الهجري من سبورتينغ المكنين، ومحمد السيبي من السرجل. حارس حسين بالعربي من مستقبل الجاسرين، كذلك اللاعب علي المشراوي، هذوما كلهم انتدابات فريق القلعة الرياضي. أو في مكارم المهدية، بعد ما تعاقد مع المدرب عماد جبلة، انتدب المدافع وسام الجربي، محمد أمين جراي، ياسين مرابط، وغيث الساحي. اللاعب غيث الأوائل الفرجاني أمضى عقد مع فريق الملعب الجبسي. فريق سبورتينغ بن عروس انتدب محمد التوزري، عقد لمدة زوز مواسم، وكذلك فادي كواش عقد لزوز مواسم. إلى كرة السلة، المدرب الوطني لكرة المنتخب الوطني لكرة السلة دخل اليوم في تربص تحضيري للنافذة الرابعة من تصفية كأس العالم المشتقام برادس من 27 أوت إلى 30 من نفس الشهر. برنامج المباريات خلال التصفيات، يوم 27 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب الرأس الأخضر، يوم 28 أوت تونس الكاميرون، ويوم 30 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب جنوب السودان. قائمة اللاعبين يوجه لهم المدرب الوطني الدعوة: جوهر الجوادي، زيادة الشنوفي، فارس العشي، وسام المرناوي، مختار غيازة، ياسين التومي، وصف المثنيني، بشير بن يحيى، أحمد العظامي، يوسف الذيف، محمد منافذ، بلال الجزيري، فارس البوغانمي، مالك القسراوي، محمد صنديد، وبالحسن الشيح. نختموا بالسباحة، نهائيات البطولة الوطنية الصيفية اللي في دخلت اليوم يومها الثاني، اللي كان فيها المدرب الوطني آدم العياري اللي تحدث عن الاستعدادات والتحضيرات للألعاب البحر الأبيض المتوسط لما تقام بإيطاليا. تحدث على استعدادات المنتخب الوطني، تحدث للزميل محمد علي بن مرزوق اللي كان حاضر في قاعة رادس، متعدد الاختصاصات مش تسمعوا بعد شوية، وليد الريفي الناخب الوطني، آدم العياري المدرب الوطني للسباحة. نسمعوا آدم العياري في ميكرو محمد علي المرزوق.
3: احنا بدينا في التحضيرات النهائية للبطولة هذه، ان شاء الله في تونس متواجد عندنا 3 سباحين متواجدين في تونس في الفترة هذه: محمد ياسين بن عباس، وبالحسن بالميناد، وحبيبة بالغيث. 3 باش يشاركوا في البطولة نتاعنا في البطولة الصيفية هذه، وفي نفس الوقت عندهم البرنامج نتاعهم تاع التدريبات اللي قاعدين ماشيين عليه إن شاء الله، ومن كملوا البطولة هذه يوم واحد أوت، ومن بعد ندخل إن شاء الله في ترابلس نهار 7 أوت في تركيا إن شاء الله، حتيكش نهار 15، وبعدها نتنقلوا لإيطاليا باش نشارك إن شاء الله في الألعاب المتوسطة.
2: نخلو بإخبار يخب يهم المنتخب الإيطالي، تم تعيين روبرتو مانشيني كمدرب وطني للمنتخب الإيطالي. هكا نوص نهاية أخبار رياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني وليد الريفي ومنال بن صالح، موصلين الآن مع ديديكاس مع نسرين حشم.

8:08 دقائق على موجات ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية. إن شاء الله فرحين ديما، يا رب إن شاء الله يوماتكم كلها سعادة وإهداءات، خاصة الحصة هذه سبيسيال شوية، كلها ديديكاس، دونك أصواتكم توصلنا على 71-844-411. والسهرية الليلة مع منال والد ريفي ونسرين حتى للتسعة ونص. يلا اطلبونا على 71-844-411، صوتكم يوصلنا، نحكي ونهدي الأغاني، وإذا نسمع كلامكم المزيان وأصواتكم أكيد. خليكم ديما برونشي، البداية تبدأ بالموسيقى، راجعين بعد شوية مع تليفوناتكم.

0: كان في ديديكاس توقيتنا 28 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. مساء الأنوار، مساء المشاعر النبيلة، مساء الفرحة والتفاؤل والطاقة الإيجابية وكل الحاجات المزيانة. مكملين معاكم ومعانا ميار. مساء الفرحة يا ميار، مساء السعادة.
1: مساء السرور عزيزتي نسرين. وينك؟ شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
0: والله الحمد لله. أنت شنو أحوالك؟ كيفاش عديت نهير اليوم؟
1: نهاير اليوم والله محليه بارد، بالعكس نهاير اليوم يهبل.
0: نهاير اليوم هكا منسم، تحس نسمات الفرحة جيت، نسمات السعادة، الأخبار الباهية.
1: بالطبيعة نسمات الفرحة والسعادة والحب والكل.
0: يا عيني خاصة الحب ميارة، شنو حويلك مع الحب ميار؟ شنو حويلك مع الحب يا ميار؟
1: لا حاضرة، جو باهي مريقل.
0: باهي. ان شاء الله ديما جوك مريقل يا ميار، وان شاء الله ديما جوك باهي، وان شاء الله ديما مشاعرك مرتفعه. انا ما نحبش ارتفاع الحراره، لكن المشاعر والحاجات المزيانه ديما نحب الدرجات نتاعها تكون مرتفعه. هذا هو الاسعار نحبها منخفضه، والحراره نحبها منخفضه، الباقي كله ميسالش. ان شاء الله ديما في الارتفاع.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله. باهي ميار، على شكون تحب تسلم الليله؟ عندك شي رساله تحب توصلها؟
1: نسلم عليك انت حبيبتي نسرين، محلاها ومحلى اخلاقك، ونسلم على منوله
0: يعيشك، تحيه المنال.
1: اي ونسلم على اخويا ولد الريفي، تحيه ليه.
0: اي وصل
1: اي كلكم محليكم، اذا الشباب محلى اخلاقكم مزيانكم، نحبكم برشا.
0: حتى نحن نحبوك برشا ميار، ونحبوا كل مستمعينا.
1: عيشك. ونسلم على حياه مرديس وعم معمر منزل بوديان.
0: اي تحيه ليهم.
1: تحية لهم الكل. خلود خلود نقول نحبك برشا من أريانا،
0: تحية لها. أي
1: ونسلم على عمي حسين منزل بوزيان وعمي مبروك، ونسلم عليكم الكل اللي طلبت قناة رؤوف ماهر.
0: باهي باش نسمعوك. نحن رؤوف ماهر. إن شاء الله نسلم عليك أنت زادة وعلى الناس اللي تحبك وتبعك الكل، وإن شاء الله ليلتك زينة، وإن شاء الله يومتك ديما فيها سعادة يا رب هكا، وبرشا موجات إيجابية
1: إن شاء الله يا رب.
0: ايه عايشك ميار على الاتصال. كلمونا على 71 844 411. نمشي وراء رؤوف ماهر كيما طلبت ميار.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: الثامنة والنصف على موجة إذاعة الشباب، من أن أحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. الإعلان بداية من اليوم عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسية. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن سيلياك تدعو العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في اتفاقية ضمان لتمويل استيراد مواد أولية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. المجلس صادق أيضا على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن القرض بقيمة 110 ملايين أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية. دوليا، مسؤولون مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفيدون بأن اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان إيجابيا، وأن الجانبين جددا التزامهما بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. مصادر مطلعة تفيد بأن الصين تواصلت مباشرة مع الحوثيين للسماح بمرور آمن لسفنها عبر البحر الأحمر. ووزير الخارجية الإيراني يقول أن نظيره الأوكراني أكد له أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير مقصود وأن أوكرانيا لا تسعى إلى أي تصعيد. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: sous le jasmin de la Médina.
1: صابر الربيعي بصوته وبغنيته جديدة تحت الياسمين نخلته ل 48 دقيقة على موجة إذاعة شباب. مساء الأنوار، مساء الورود، أحلى الورود يا رب للجميع. مكملين معاكم مع تليفوناتكم اللي قاعدة تخلط على 71-844-411. نستقبلوا ضوء من سيدي بوزيد ونقول له مساء النور، مساء الخير.
2: أهلا بك عسلام أختي،
1: شنحويلك؟
2: تحية ليك مملوءة بالورد والياسمين والفل من أهالي سيدي بوزيد إلى كل المشرفين على هذا البرنامج وعلى رأس منك.
1: يعيشك يعيشك سيدو، نورتنا يا سيدي ومساء الأنوار، وين نقول لك ولك بالمثل في التحية، يعطيك الصحة. إذن شنحويلك سيدو، كيفاش عديت نهارك اليوم؟
2: والله اليوم حق تبدل سقف النوم في ولاية سيدي بوزيد، خاصة العشية كبير طيب في وقت الحيلولة كما يقولوا، إن شاء الله غسرة وتفوت
1: إن شاء الله. يعني اليوم نهير من السم هكا محلي.
2: سمح حاليا يعني أنا نسكن منطقة ولاية سينان تبع ولاية سيدي بوزيد، نسمع من الأعماق.
1: تحية لكل أهالينا في منطقة ولاية سليمان.
2: يعيشك ربي يفضلك أختي، وعندي ديديكاس سبيشيال لهويا ناني ولميا و ألاء يوسف وسيد نوفل وزوجته آية وصغاره، وأماني نهنيها بمناسبة تقدمها للسنة الخامسة مهندسين لولاية جفة. وإن شاء الله من نهدي أغاني الحصة هي ونورهان، وأنا طلبت أغنية بودعك متاع وردة، وأنا مش باش ودعك، ما أنا ديما مع اتصال بيكم وديما أعطيكم منذ سنين.
1: هو راه الوداع ما يعنيش النهاية، بالعكس يعني الوداع ينجم يكون إلى لقاء قريب هكا ولا
2: يعيشك يعيشك ربي
1: ربي فضلك، وإن شاء الله ألف ألف مبروك عليكم النجاحات الكل يا رب، وإن شاء الله مبروك عليكم الفرحة الكل، إن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير.
2: أمين. عايش بتحية لزملائي كله في الحقل الثقافي ولاية سيدي بوزيد،
1: تحية لهم. إذن وصلت من عند ضو، وأكيد أولادنا في منطقة وأهالينا في منطقة أولاد سليمان يسمعوا فينا ووصلتهم التحية يا سي ضو، وتحية ليك وكل أهالينا في سيدي بوزيد.
2: يعيشك ربي فضلك، وسهرة طيبة مع برامج إذاعة الشباب.
1: يعيشك، وصلت التحية متاعك. إذن نسمع وردة بودعك اللي طلبها سي ضو، وتحية إلى كل أهالينا في منطقة أولاد سليمان من سيدي بوزيد. احنا مواصلين معاكم، ننتظركم على 71-844-411. احنا من ندعوكم جزدا إلى لقاء قريب بعد الغناية هذه، رجعين.

0: يحرسك في سكتك. والله الله الله معك.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: شغل أزنفوغ نونو فغان دونك اختيارات وليد هكا وردة قالت بودع هكو إلى لقاء قريب مع شغل أزنفوغ دونك الأغنية هذه هديناها إلى كل مستمعين. شكرا وليد على الإخراج وعلى الإبداع في الإخراج وسرعة البداية والبديهة كما يقولوا. احنا مواصلين معاكم في سهريتنا في ديديكاس حتى للتسعة ونص. إذن أمسيتنا هذه باش نمشي فيها لسي بشير نرحبوا بي ونقول له مساء النور مساء الخير باش نمشي
1: مساء الخير. أهلا وسهلا السلام ومرحبا بك أختي ياسر.
0: تحية ليك تحية ليك ولكل أهلينا في القيروان وأيضا بالتحديد أهلينا في السبيخة.
1: السبيخة يرحم بارك الله فيك وأنا نهنيكم وأنتم وكافة العاملين معاك الكل بارك الله فيكم ومشكورين ويرحم وديك.
0: هذي واجبنا. مرحبا بيك سي بشير. عندك تحية تحب تقدمها إهداء تحب تهني شكون الليلة؟
1: أي نحب نهدي الأغنية اللي نتعود الغزبان البنتي ابتسام وإيمان.
0: أي ربي فضلها
1: وعايشك ربي يبارك فيك وزوجتي الصغيرة وخاصة الأخت سلبية اللي من قصة.
0: تحية لها تحية إلى
1: أي وسمعوا فيها وأنا ديما نتبع فيها القناة هذه قناة الشباب والله العظيم يلي حتى عمره 70 رديته شباب بالسيف.
0: شباب القلب راهو نحن نقوله راهو الشباب هو نمط حياة عندي أنا مش بالعمر.
1: أي أنا خاطر وأنا نتكلم فيك أنا عمري 57 عام
0: مازلت شباب. 57 سنة راهو شباب.
1: اي 20 عام خدمة في الفرقة كنت ناخذ فرقة الفن الشعبي.
0: الله الله اسمع تغني.

0: ربي الاثنين الجايه نعديو ديديكاس سبيسيال ليك انت باهي.
1: ان شاء الله ما تلبك الاثنين الجايه بقدرة الله.
0: ان شاء الله. شنو باش سمعنا انت سي بشير؟
1: عم نسمعك مستاحش مكحول نزاره
0: عيش
1: مغروج جروه مقهى زاها في قلبي مطاقه روحي لعبت شت فارقها مستاحش مكحول يا ما لا ننسى عشرتها ديمه سكنة بر بعيدة وهامة مركز على شفاق بغيمة وحشك هامة تقول نيابة شفدني عن نار جهيمة مرر لي قوتي وطعامي والعيشة بلا بيك عظيمة من يلحق منكوت وشامة يتقوت والدهر يسيمة محمد صغير هز علامة بحورة بالموجات زخيمة ويذراع الحزار اسلامة ومن لعدة ما يعرف ريدها.
0: الله الله يا سي بشير ما شاء الله. ان شاء الله ديما اياماتنا حافله واجوانا. اسمع عندك هديه قبل ما تسمع ورد الغضبان وليد الريفي باش يهدي لك قبل ورد الغضبان شوي اسماعيل الحطاب قال لك هذه ديكا سبيسيال البشير والعشاق الفن الشعبي. هيا قعدوا معنا وما تبعدش.
1: الله يخليك ويخليه وبارك الله فيك.
0: هذا جونا على موجات إذاعة شباب. قبل هذه ما نمشيو عندنا ديديكا سبيسيال وليد. ما ننساوش أكيد لطفي الحمزاوي اللي تحية الحقيقة من ليون من فرنسا لزوجته وأولاده في براكة الساحل الحمامات. يحب يهدي لهم كل أغاني الحصة. جاتوا مع الأغاني الشعبية مع الجو التونسي مع الروح التونسية. يلا نمشيو اسماعيل حطاب من بعد وردة الغضبان اللي طلبها سي بشير. خليكم معنا تبعدوش بعيد مواصلين للتسعة ونص.

بيعيشكم شلو، يا رب يعيشكم شلو. ديما هكا ديما هكا.

0: هذه الجو على موجة إذاعة شباب، مكملين معاكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص من وليد التونسي ومن الجو التونسي. نرجعوا إذن لاقتراحات المستمعين متاعنا وين نقولوا مساء الخير السي غازي، شنو حوالك؟ نورتنا.
1: أهلا وسهلا نسرين، يعيشك. مساء النسرين والفل والياسمين، والتحية ليك ولكل المستمعين.
0: مساء النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية والسعادة والفرحة ليك سي غازي.
1: بفضلك سيدة نسرين، يعطيك الصحة.
0: يعيشك سي غازي. اليوم إذن في حصة ديديكاس أكيد عندك تحية، أكيد تحب تهني شكون، فالمصدح ليك والمساحة ليك والأغاني تاع الحصة الكل ليك.
1: يعيشك يعطيك الصحة أستاذة نسرين، نجدد لك معناه شكري وتقديراتنا الكل لشخصك واللي هزت علينا التليفون، يعطيها الصحة.
0: يعيشك.
1: لحقيقة في ديديكاس عايشك في ديديكاس نحب نقدم تهاني لولد أختي بمناسبة المولود الجديد أسامة، إن شاء الله ربي يحفظه، وزواج بنت خويا ملاك، إن شاء الله ربي يحفظها. هذا على المستوى العائلي. أما على المستوى العلائقي والمهني
0: والشيء
1: الكل، فتهانينا الكبيرة برشا برشا برشا البنت المتألقة روان العشبولي.
0: أي تحدي القراءة. أي إن شاء الله ألف ألف مبروك
1: لحصولها المركز الأول وطنيا في تحدي القراءة من فئة ذوي الهمام، وبذلك ستكون ممثلة البلاد التونسية في الدور العاشر لاتحاد القراء العربي في دبي. كذلك الوليد زكريا الحجداوي، وهو تلميذ كذلك من فاقدي البصر بالمدرسة الابتدائية النور المكوفين بسوسة، لحصوله على المرتبة الثانية من ذوي الهمم، وهو سيكون معناها سيتمتع بسفرة إلى دبي. فنجدد تهانية الحقيقة الروان، خاصة لأنها تمثيلها هذا شرف لتونس وشرف لنا كفئة الأشخاص من فاقدي البصر. ونقول لك سيدة نسرين يعطيك الصحة ودمتي متألقة، وللفريق العمل معك، والحقيقة استمتعنا برشا برشا بالنوعية الأغاني، وأنا باش ندلل عليك باش
0: نقول لك
1: راح أطير حمام الراغب علامة، ونتصور فيه المعاني الكل الجميلة والتهاني والتبريكات الكل، ومن مدينة الجيش الساحلية نحييكم ونقول لكم الحمد لله على أنه درجة الحرارة وموج الحرارة
0: انخفضت،
1: وبذلك معناها الناس على الأقل
0: أنا سي غازي نقولهم راني أنا زوز حاجة نفرح كي نلقاها منخفضوا الأسعار ودرجة الحرارة في الصيف، على خاطر في الشتاء نحبهم يرتفعوا. هذه الغنية أنا نحب نقول لكم ونقول لك أنت سي غازي إن شاء الله ألف ألف مبروك. الحقيقة النجاحات على مستوى العائلة المصغرة، على مستوى دائرة علاقاتك الموسعة، إن شاء الله ديما فرحانين يا رب، وإن شاء الله ديما تسمع الأخبار الزينة يا رب. وتحية كل
1: أهلي
0: فضلك، وتحية إلى كل أهالينا في الرجيش واللي مستمتعين بالبحر توا.
1: أكيد ومرحبا بيك.
0: يعيشك. نسمع راغب علامة إذن. يعيشك.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مسك الختام في ديديكاس باش يكون مع نسرين. نقول لها مساء النور نسرين.
3: مساء الود.
2: مساء النسرين هكا وكل الورود الفواحة ان شاء الله. باهي نسرين مش نخليو لك المساحة تقدم الديديكاس نتاعك ونهديو لك نحنا اغنية اليسا. فرحت عملي لك سربرايز هاوك حبينا نفاجئوك.
3: والله كان حتى ما تمتش اكثر منها.
2: لا حبينا نفاجئوك في الاخر هذيك دونك من عنا نحنا. باهي نسرين نخليو لك الوقت باش تقدم التحية نتاعك.
3: اولا نقدم تحية لبابا. الو
2: نسمع فيك على انغام اليسا تفضل. يلا
3: نحب نقدم تحية لبابا.
2: أي؟
3: تحية لمرت بابا وتحية لعمي خميس. تحية لأخواتي سواء الكبار ولا الصغار. وتحية لولد عمي عزين مرزوق.
2: أي؟
3: تحية لمدام منيرة مرزوق مدام منيرة زيتني.
2: أي؟
3: تحية لك أنت يا نسورة الغالية ومخفي على المفاجأة الحلوة.
2: يعيشك.
3: وتحية سادة المرت بابا. وتحية كل أصحابي وخاصة مرام ولدها وابنها عيد ميلادها من هرة 5 أود و6 أود. وربي يفضل أخواتي الصغار والكبار ومسك الختام الإنسان عزيز على قلبي مرحبا.
2: ربي فضلكم لبعضكم ان شاء الله. انا نحب نشكرك برشا قولكم ميرسي الناس الكل اللي تابعونا بالغنية هذية اللي كنت نسرين واللي كل يحبوا اليسا. بعد شوية سارة باش تكون مع جهان التركي الليلة وقبلها في موجز الاخبار نلقاو محمد السيبي. يلا شكر كبير وليد الريفي نسين حشان تقولكم بونسواري تو الموند باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. ديوان التونسيين بالخارج ينظم غدا ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولاية تونس الكبرى، ليطلع التونسيين المقيمين بالخارج على فرص للاستثمار في كافة أنحاء البلاد وعلى أفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب تبادل أفكار ومقترحات عملية مع التعرف على مزايا الإدماج المالية. جمعية تونسي تنظم غدا حملة نظافة وتوعية بيئية بشاطئ منطقة شط مريم من ولاية سوسة، في مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمواطنة البيئية وتشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب على المساهمة الفاعلة في حماية البيئة وضمان شواطئ نظيفة وآمنة للجميع. رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح الغد لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. في كلمة ألقاها في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائما على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. لأول مرة منذ استقلال الجزائر انتخاب امرأة على رأس مجلس النواب. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوب لبنان في انتهاك جديد لاتفاق صيغة الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل بحسب وكالة الأناضول. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية لشن هجمات على إيران. وتشاد تعلن عن خطة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية متهمة الهيئة القضائية بعدم الفعالية والتحيز ضد الدول الإفريقية على حد تعبيرها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج من الصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز.
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
6: نعيشوا معك الحكاية.
3: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
11: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
9: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمع التونس
9: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
10: عدل موجتك وصيف معانا.
8: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: مع فاطمة.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من توب 10 من توا حتى الماضي ساعة. معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، وليد الريفي في الهندسة الصوتية. تسهروا معنا في توب 10 من توا حتى الماضي ساعة. نبدأ مع أنغام، عمري معك، مارون 5، كارجي بي، Girls Like You.

كان هذا محمد حماقي، كنا نسمعوا في قالوا عني ايه ألبوم جديد سمعوني، ألبوم قاعد يلاقي فيه نجاح كبير. زادا عمرو دياب ألبوم جديد مازال كي صدر في الأسواق، مازال كي احتفل بصدور ألبومه في حفلة خاصة، مش حفلة كبيرة. عمرو دياب إليسا زادا أغنية جديدة تمهيد بصدور ألبوم، وقبل زادا ما تكون موجودة في مهرجان كارتاج. باش نمشيو توا الترتيب الأغاني ونبداو مع الغربي، الترتيب الغربي التوب من المركز 20 للمركز 17، ونلقاو في المركز 20 ستيلا ليفتي بوستل.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: مازلنا مواصلين معكم الرحلة في توب 10 بعد المركز 20 ل 17 في الغربي، نمشيو للشرقي ونلقاو في المركز 20 كارول سماحة. طمني.

رحمة محسن الشيلة وقعت رحمة محسن اللي كانت مع نوردو في ثنائي في مهرجان كارتاج الدولي. مثل ما سين معكم رحلة في توب 10 حتى الماضي ساعة معكم وليد وجيهان. قبل ما نكملوا مع ترتيب الأغاني باش نسمعوا جديد عمرو دياب وجديد زادة إليسا. جديد عمرو دياب حبيتك وإليسا لعبة الأيام. من بعد نشرة أخبار العشرة ونص على موجات إذاعة الشباب.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا توس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: تطوير العلاقات التونسية المصرية في كافة المجالات ومتابعة الأوضاع في المنطقة، محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. شاب تونسي يبتكر منظومة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضيعات الفلاحية والكشف المبكر عن الحرائق. وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. الإعلان بداية من اليوم عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. مثلت العلاقات التاريخية المتينة بين تونس ومصر والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات والأوضاع في المنطقة محور مكالمة هاتفية جرت ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وجدد رئيس الدولة بالمناسبة موقف تونس الثابتة من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، كما تم التعرض إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وبخصوص الوضع في ليبيا، تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تونس، يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. في موضوع آخر، نجاح الشاب التونسي حسان الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بن عروس في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تحمل اسم تيراسانس، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحالة الصحية للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق، بما يساهم في تحسين إدارة الإنتاج الفلاحي. وأوضح الشاب حسن الحمروني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المنظومة تعتمد على تحليل الصور التي تلتقطها الدرونات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الأمراض التي تصيب الغراسات وأشعار المستخدم بها، إلى جانب رصد الحرائق منذ اندلاعها وإطلاق إنذار مبكر يضمن سرعة التدخل. ويتطلع حسن الحمروني المتحصل على شهادة تقني ثامن في الملتي ميديا والتسويق، والذي واصل عن بعد دراسة اختصاصات مرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى تنظيم أيام إعلامية للتعريف بالمشروع والترويج له. أكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام براس أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين المتواصلة إلى غاية 31 من جويلية الجاري عبر الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي تهم كلاً الناجحين في البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مشيرة في تصريح لنجاة حسن أن الدورة النهائية للتوجيه الجامعية ستنطلق في 7 أوت المقبل ودورة إعادة التوجيه في 15 من الشهر نفسه.
6: الدورة هذه تخص المترشحين الكل المتحصلين على البكالوريا سواء في دورة المراقبة أو في الدورة الرئيسية. النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت. الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضبط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة نتاعها يوم 4 سبتمبر.
5: هذا ودعت سيام بوراس المترشحين إلى ضرورة تأكيد وتسجيل الاختيارات لضمان الحصول على مقعد جامعي، مشددة على أن دورة إعادة التوجيه تهدف إلى تحقيق القرب الجغرافي للمترشحين وفقا لعدة أسباب يتم دراستها من قبل لجان مختصة.
6: لمبا باش يعمروا 6 اختيارات على الأقل إلى 10 اختيارات، إذا كان عمر 10 يتمكن الطالب أو التلميذ من تدعيم حظوظه في الحصول على شعبة. وكذلك ننصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات نتاعه. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات نتاعه، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حظوظ أقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصح باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان التلميذ إذا حاب يبدل اختياراته معناها من هنا لحتى 31 جويلية بإمكانه ذلك. أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
5: هذا وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وهيكلها وصفحتها الرسمية. وحذرت الوزارة في بلاغ لها اليوم كافة الأولياء والطلبة ووسائل الإعلام من كل الإشهارات والإعلانات المغالطة، مؤكدة على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. ونشرت الوزارة القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بتأمين التكوين في المجال الهندسي وعددها 28 مدرسة عليا. هذا وانطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في إعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وذلك عبر موقع الويب كونكور انجينير rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع بداية من اليوم وإلى غاية 1 بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 من أوت المقبل، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. تحت شعار الجالية التونسية والمجال الترابي الذكاء الاصطناعي كهمزة وصل، انطلقت اليوم في صفاقس الدورة 3 من اللقاءات الجهوية دياسبورا ريجيونال نتوركينج التي تنظمها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا في إطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج. المنسقة العامة للتظاهرة دلال كريشان تضيف:
7: اليوم عندنا موعد مع الدورة الثالثة لدياسبورا ريجن نتورك اللي تنظمها جمعية خريجي المدارس الكبرى في إطار دياسبورا مونت شهر الجارية، واللي تنطلق من تظاهرة كبرى بتونس وتتفرع في الجهات، وهي تهدف أساسا لربط الصلة بين الجالية والكفاءات التونسية والفاعلين المحليين. في الحقيقة هذه السنة وضعنا التظاهرة تحت شعار الجالية التونسية والمجال الترابي الذكاء الاصطناعي كهمزة وصل، لأن التحدي اليوم هو كيفاش نجم نوظفوا الذكاء الاصطناعي باش ننهضوا ببلادنا. اليوم برنامج بيكون ثري جدا، باش يكون شهادات حيه لمؤسسات ناشئه من الجاليه اللي انتصبت في صفاقس، باش يكون ورشه تشاركيه وتحدي جماعي لجعل الذكاء الاصطناعي في خدمه الجهه، باش نعرفوا بتطبيقات عمليه ومبادرات من شبابنا في مجال الذكاء الاصطناعي للتعريف بجهتنا، وباش نعرضوا لاول مره منصه استثمر في صفاقس اللي هي منصة انطلقت من شراكة بين مؤسسات ناشئة في الجالية ومؤسسات ناشئة محلية.
5: انطلقت اليوم بدار الشباب بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس سلسلة من الأيام التكوينية التطبيقية المجانية لفائدة الشباب بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والجمعيات والمنظمات المحلية. التظاهرة تتواصل إلى 20 من أوت المقبل وتتضمن ورشات في الإسعافات الأولية وفي التنمية البشرية والمهارات الحياتية. مديرة دار الشباب بالمدينة الجديدة هدى توتي تضيف:
8: ورشات تكوينية تطبيقية تتكون من الحرف والمهارات اليدوية، الإسعافات الأولية، ريادة الأعمال، ورشات تنموية وتطبيقية متنوعة. وكانت الفئة متاعنا المستهدفة هي الشباب اللي من 15 سنة فما فوق. حبيناه الشباب هذية يبعد على السلوكات المحفوفة بالمخاطر ويتجاوز الضغط النفسي اللي صارت له خلال السنة الدراسية كاملة. هكا علاش البرنامج الوطني هذا كان موجه ليهم هما، للشباب هذية وللشباب الأحياء والشباب ما ينجمش يخدم يعمل تكوين وما يعرف حتى وين باش يتكون. وهذاك علاش حبينا تهدفوا بالبرنامج هذايا للورشه المهمه اللي صارت اليوم، بدا ورشه الاسعافات الاوليه اللي امنت هنا الاداره الجهويه للحمايه المدنيه. الاختتام باش يكون يوم 20 اوت بالمدرسه الاعداديه حي الرمانة.
5: الجمعية التونسية لمرضى الأبطن سيلياك تدعو العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء. وحثت الجمعية في بلاغ المرضى من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمانة الاجتماعية على الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. مجلس نواب الشعب يصدق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أن القرض بقيمة 110 ملايين أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تطوير العلاقات التونسية المصرية في كافة المجالات ومتابعة الأوضاع في المنطقة، محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. شاب تونسي يبتكر منظومة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضائعات الفلاحية والكشف المبكر عن الحرائق. وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. والإعلان بداية من اليوم عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسية. ألقاكم بخير.

رجعنا معكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص على موجات موجات إذاعة الشباب في توب 10. رجعنا معكم في ترتيب الغربي من المركز 16 للمركز 13، جاستن بيبر، دايزيز، مايكل جاكسون، بيلي جين وتايلور سويفت، The Fate of Ophelia، ومن بعد أنتريكس، غولتون. هذا بالنسبة للترتيب من المركز 16 للمركز 13 بالنسبة للأغاني الغربية. وتعالوا مش خليكم مع الترتيب من مركز 16 لمركز 13 بالنسبة للشرقي.

حسبت مع قدش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا مت بسيط تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصويره نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

نوردو رحمة محسن سر وقعنا لحداش وسبعة دقائق على موجات إذاعة الشباب زرماتين معكم الرحلة في توبتين. احنا كنا نسمعوا في التوب الشرقي من المركز 16 للمركز 13 باش نعاودوا مع التوب الغربي من المركز 12 للمركز 9 نسمو ستيسايد بيك بانترز زارا لارسون I can't love you anymore إلا الانجلي مورغان فالين دراجولا تيم إمبالا وان جيني وفولدد كيلاني داير الكلو في المركز 12 للمركز 9 في الترتيب الغربي.

دهش و 19 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. زرنا مواصلين معكم في التوب 10، كنا نسمع في التوب الغربي من مركز الاثناش للمركز التاسع. توا باش نكتشفوا التوب شرقي من مركز اثناش للمركز التاسع. باش نلقاو دوسي طلع ذابي، نور السين، نور عبد الناصري، تمرضت سيتي بريفو، هشام تي جي في، وسترومي بير لا فيدا. هذوما باش نسمعوهم قبل موجز اخبار ال 11 ونص، من بعد نرجعوا بعد موجز اخبار ال 11 ونص باش نكتشفوا التوب الغربي من المركز الثامن للمركز السادس حتى نوصلوا للمركز ال

0: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. تطوير العلاقات التونسية المصرية في كافة المجالات ومتابعة الأوضاع في المنطقة محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. شاب تونسي يبتكر منظومة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة الضيعات الفلاحية والكشف المبكر عن الحرائق. وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية. الإعلان بداية من اليوم عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. أيام تكوينية تطبيقية مجانية لفائدة الشباب بداية من اليوم وحتى 20 أوت القادم بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس. جمعية تونسي تنظم غدا حملة نظافة وتوعية بيئية بشط منطقة شط مريم من ولاية سوسة في مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمواطنة البيئية وتشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب الشاب على المساهمة الفاعلة في حماية البيئة وضمان شواطئ نظيفة وآمنة للجميع. دوليا، مباحثة إيرانية أوروبية بشأن سبل خفض التوتر الإقليمي. سلطنة عمان تقدم لإيران خطة مدعومة من الخليج لفرض رسوم توعية على مضيق هرمز. مسؤولون مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفيدون بأن اجتماعه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان إيجابيا، وأن الجانبين جددا التزامهما بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ومصادر مطلعة تفيد بأن الصين تواصلت مباشرة مع الحوثيين للسماح بمرور آمن لسفنها عبر البحر الأحمر. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

اليوم بعد موجز أخبار لحدش ونص مازلنا مواصلين معكم رحلة في توب 10. بدينا نقربوا بشوية بشوية من المراكز الأولى. توا نحكيوا على المركز الثامن من حتى للسادس بالنسبة لتوب 10 الغربي. نلقاو Risk It All برونو مارس، Ordinary أليكس وارين، وتروب ديد أوليفيا رودريكو.

11:48 دقيقة على وجهة إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم الرحلة في توب 10. احنا كنا سمعنا في التوب الغربي من المركز الثامن المركز السادس بريسكيت أول برونو مارس أوردينري أليكس وارين ودروب تيد أوليفيا رودريغو. توا باش نتنقلوا للتوب الشرقي. توب شرقي من المركز الثامن المركز السادس نقاو الأخرس وغدا شيريه مجنني حبيبي ملك وديستينكت زادا نقاوه في المركز السادس.

في المركز الثالث أوليفيا دين من عنيد. باش نتنقلوا للتوب 10 في المركز الخامس من الترتيب الشرقي. نلقى في المركز الخامس نصابة سيلاوي، المركز الرابع آدم بدونك، وفي المركز الثالث شابة سعاد وحشتك جاف.

في المركز الثالث شابة سوهات وحشتك جراف. طيب شو وصل للمركز الثاني والأول بالنسبة للتوب الغربي؟ نلقاو في المركز الثاني في المركز الأول نفس الفنان إلا لونغلي، في المركز الثاني تشوزن تكساس، وفي المركز الأول بيهو.

وصلنا لـ 24 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم الرحلة في توب 10 معكم وليد وجهين حتى الماضي ساعة. وقبل ما نكتشفوا شكون يحتل المركز الأول الثاني والأول في التوب الشرقي نسمع عبد المجيد عبد الله يا ابن الأوادم.

0: وتعال أهل الباب
1: وضع منير يكفيني اسمع.

0: القدم والحفلة من موسم الرياض وتفاعل الجمهور كورال يعني كان مع عبد المجيد عبد الله. احنا وصلنا المركز الثاني والمركز الاول في التوب شرقي. نلقاو في المركز الثاني وجه القمر ساريا مع قصي الخولي. في المركز الأول فنانة غابت لفترة طويلة، الأزمات الصحية خلتها تبعد، لكن في الفترة الأخيرة تباعا الغنية اللي تحتل المركز الأول واللي زاد معها كان فما ديو مع محمد حماقي بحرية اللي القى نجاح كبير. نسمعوا وجه القمر ومن بعد شيرين تباعا تباعا.
1: وجه القمر

0: مع فاطمة.
1: أهلا هكا وصلنا معكم لنهاية رحلتنا في توب 10. كنت معكم جان تركي في العدد والتقديم، تعويض لزميلتي فاطمة الشابي، كان معايا في الجانب التقني وليد الريفي. نقولكم ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، نتلقاو إن شاء الله غدوة من 4 للـ5 في كريشندو. تصبحوا على خير الناس كل، ليلتكم زينة.